يرجو به من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا بالأمس عن اقتراب الساعة وأننا آخر الأمم وأن البشرية في هذا الزمن هم في الحقبة التاريخية الأخيرة للوجود البشري على مقربة من قيام الساعة، إضافة إلى أن الموت بنفسه يعتبر فاصلا قصيرا جدا. الإنسان يتصور ويتخيل ويتوقع عندما يبعث يوم القيامة أنه لم يمضي خلاله سوى فترة وجيزة، تقديرات البعض الذين أكثر إلى 10 ليال، وتقديرات البعض بيوم، تقديرات البعض ببعض يوم، بعشية أو ضحاها، كأنها فترة وجيزة جدا. والحالة التي يمكن أن تقرب للإنسان هذه المسألة هي حالة النوم نفسها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان عندما ينام ويستيقظ يستشعر فترة النوم التي نامها بأنها فترة وجيزة قصيرة بسيطة. ولذلك يوم القيامة عندما تبعث، الحال بالنسبة لك في مشاعرك في إحساسك كما لو أنك نمت بالأمس واستيقظت اليوم، يعني كالحالة التي نعيشها في مسيرة حياتنا عندما ننام ونستيقظ. فنرى أن الفاصل الزمني ليس إلا عبارة عن ليلة واحدة أو ساعات محدودة. هكذا هي مشاعر الإنسان عندما يبعث يوم القيامة، كأنه عن قريب أتاه الموت ثم استيقظ. والحالة كما في الحديث النبوي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. لذلك المسألة قريبة جدا، لا ينظر الإنسان إلى الحديث عن الآخرة وكأنه حديث عن شيء بعيد جدا. الإنسان على مقربة كبيرة جدا. والحالة التي هي حالة استثنائية في مسألة الموت هي حالة الشهداء، كما بيّن الله لنا في القرآن الكريم وأكد لنا ذلك عندما قال جل شأنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحالهم يختلف عن بقية الذين يموتون، هم يحظون بهذا الامتياز الخاص وهذه الرعاية الخاصة لهم من الله سبحانه وتعالى، حيث يستضيفهم الله سبحانه وتعالى ويمنحهم الحياة في تلك الضيافة، ويبقون في حالة الاستضافة الربانية إلى يوم القيامة في حالة سعادة ورزق وحياة حقيقية. هذا يبين عظمة الشهادة وعظمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والقيمة الكبرى للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. في مسألة اليوم الآخر يقول الله سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا، وما أهم أن يستذكر الإنسان هذه المسألة أنه مخاطب، فلا يتصور أن الكلام يعني الآخرين وهو بمعزل عن ذلك. يقول الله جل شأنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا ذلك اليوم. كيف نتقي ذلك اليوم؟ كيف نعمل ما يقينا من أهوال ذلك اليوم، مما يترتب على البعث في ذلك اليوم من الجزاء، من الحساب، من النتائج الرهيبة، مما فيه من الأهوال الرهيبة والعظيمة؟ قسم الله لنا ذلك في القرآن الكريم. ذلك اليوم هو يوم الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله للحساب وللجزاء.
والرجوع الذي لا يمكن لأحد كما قلنا بالأمس أن يمتنع عنه. الله جل شأنه في مسألة البعث واليوم القيام ويوم القيامة كما قال في القرآن الكريم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله المقتدر على كل شيء، العظيم المهيمن القاهر، صيحة واحدة فإذا بكل الخلائق منذ آدم عليه السلام إلى آخر مولود ولد من المجتمع البشري في صيحة واحدة يمنحهم الله الحياة، يبعثهم من مماتهم، يحشرهم إلى ساحة الحشر بشكل سريع وهائل جدا يفوق كل تصور وكل خيال. من قدرة الله سبحانه وتعالى، من آيات قدرته، من تجليات قدرته سبحانه وتعالى، فتأتي عملية البعث على الأرض التي حولها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إلى ساحة مستوية وصعيد واحد، تتحول لكي تتسع للحساب، تتسع للبشر، للمجتمع البشري في كل أجياله وأممه على مر التاريخ إلى نهاية الوجود البشري، لكي تتسع للجميع يحولها الله، ينسف ما فيها من الجبال، تنتهي ما فيها من المحيطات والبحار، وتتحول إلى ساحة مستوية كما قال عنها: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ليس فيها أي نبات ولا أي أشجار ولا أي غابات ولا أي جبال ولا أي أنهار ولا أي مناطق مرتفعة ولا أي مناطق منخفضة، ساحة مستوية بدقة بشكل دقيق جدا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك الصعيد الواحد، في تلك الساحة الواحدة، يبعث الله ويحشر كل المجتمع البشري للحساب. قد اجتمع الكل منذ كل الأمم، كل الأمم وكل الأجيال منذ فجر التاريخ. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما أعظمه من جمع، جمع هائل جدا في مشهد رهيب، مشهد كبير، مشهد عظيم، ليوم عظيم، شأن عظيم وأمر عظيم. مع ذلك الجمع الهائل، المجتمع البشري بكل أجياله بكل أممه في ذلك الصعيد الواحد، في تلك الساحة الواحدة، الكل في حالة خضوع تام، في حالة استسلام تام، في حالة انقياد تام. ليس هناك من يتكبر، من يتعالى، من يتغطرس، الكل قد أتى بصفة العبودية وفي حال العبودية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. حتى لو تحدثوا فيما بينهم يتحدثون بصوت منخفض، بأدب تام، بخشوع تام، وبصوت منخفض، فلا تسمع إلا همسا، حالة من الرهبة، حالة من الهيبة الكبيرة جدا، حالة من الخشوع التام والخضوع التام. ليس هناك من يمكن أن يتعنت، الكل ينقادون حتى لترتيبات عملية الحساب وللإجراءات التي ينظمها الملائكة في حسم أمر الحساب. يومئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، فهم يستجيبون لكل التعليمات وينتظمون وفقها دون أي تعنت ودون أي تردد، بانقياد تام واستسلام تام على كثرتهم. حالة رهيبة جدا، حالة خشوع وخضوع، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون،
إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب حتى ملائكة الله يقفون في موقف الخاشع الخاضع مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلمون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مع كثرة البشر هناك انتشار هائل لملائكة الله للشرطة الإلهية، إلى درجة أن كل إنسان هناك من يقف بجانبه من ملائكة الله. يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس معها سائق وشهيد. سيطرة تامة على الوضع وانتشار هائل جدا لملائكة الله سبحانه وتعالى، وإدارة حازمة وقوية لشؤون البشر وشؤون الحساب وإجراءات الحساب وعملية الحساب. والمسألة الهامة هي هذه، هي مسألة الحساب. بعد البعث يأتي الحساب، لأنه هدف أولي لمسألة البعث الحساب الذي تتجلى فيه العدالة الإلهية، ويتجلى فيه للبشر تتجلى مساوئ أعمالهم السيئة، وتتجلى لهم محاسن أعمالهم الحسنة، للفائزين، للمتقين، للصالحين، للمستقيمين، للمستجيبين لله، يتجلى لهم عظيم عملهم، ثمرات أعمالهم، إيجابية أعمالهم، النتائج العظيمة لأعمالهم، ويفوزون فوزا عظيما ويكسبون المكسب العظيم، فيرضون عن الله ويرضون عن أنفسهم وما قدموه وما عملوه ويسعدون بذلك. ويتجلى للمجرمين والمفرطين والعصاة والمقصرين المتعنتين المهملين، يتجلى لهم الفداحة الرهيبة جدا لأعمالهم، لخسارتهم، أنهم خسروا خسارة رهيبة جدا، وتتجلى لهم مساوئ أعمالهم وما ينتج عنها وما يترتب عليها، ويتجلى لهم ويتبين لهم كم كانوا مخطئين وخاطئين عندما تجاهلوا هداية الله، نداءات الله، دعوة الله سبحانه وتعالى التي وصلت إلى مسامعهم، إنذاره الذي وصل إليهم، فلم يحذروا ولم يسمعوا ولم يفهموا ولم يقبلوا وتعنتوا، فكانت النتيجة خطيرة جدا. في عملية الحساب يخرج الله لكل إنسان من المكلفين من بني آدم كتابه وصحيفة أعماله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في مسألة توزيع الكتب تبدأ معها حتى هي، بل إن المؤشرات والعلامات تبدأ من بعد عملية البعث مباشرة. العلامات التي يتجلى للإنسان مصيره وجهته تبدأ من المرحلة الأولى، فحالة المؤمنين المتقين من بعد بعثهم واستيقاظهم وإدراكهم أنهم أصبحوا في ساحة المحشر، ومشاهدتهم بالعيان لأحوال المحشر واجتماع البشر، وأنهم في ساحة القيامة للحساب، تبدأ عملية الطمأنة لهم. تتلقاهم الملائكة، هكذا يقول الله في القرآن الكريم، من تلك اللحظة تتلقاهم الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وفي تلك الحال وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة بالطمأنة بالبشارة، فيخبرونهم أن هذا يومكم، يوم فوزكم، اليوم الذي ستتجهون فيه إلى مأواكم العظيم، إلى رضوان الله وجنته. فتأتي لهم الطمأنة، يقولون لهم، يقول الله في آية أخرى تتنزل عليهم الملائكة.

0: الإشارات والعلامات والطمأنة التي تستمر في كل مراحل الحساب حتى النهاية. أما الآخرون فتبدأ الحالة الرهيبة جدا والفزع الأكبر والخوف الشديد جدا والوحشة الهائلة والقلق والاضطراب النفسي والندم الشديد وإدراك أن الخطر يقترب أكثر فأكثر وأن الفاصلة ما بينهم وما بين جهنم أصبح فاصلا قصيرا جدا ليس سوى مرحلة الحساب، فيعيشون حالة رهيبة من الخوف والاضطراب النفسي والندم الشديد والتحسر الشديد والشعور بالخزي، والحالات التي هي ضمن العذاب النفسي الشديد جدا بحيث لو أمكن أن يموتوا لماتوا، لو بقي موت لماتوا في ساحة المحشر من شدة العذاب النفسي والغم الشديد والضيق الشديد والكرب الشديد والاضطراب النفسي الهائل جدا والغم الشديد والحزن الرهيب جدا، حالة رهيبة جدا جدا. اجتمع الخوف الشديد والحزن الشديد والندم والتحسر الشديد، حالة رهيبة جدا تفوق أي خيال، إنما لأنه لم يبقى مجال للموت يبقون على قيد الحياة. في توزيع الصحف تكون عملية التوزيع وفق ما ذكر الله في القرآن الكريم، فيها هي مؤشرات وعلامات واضحات عن محتوى تلك الصحف تلك الكتب وعن مصير صاحبها. فالمؤمنون المتقون الفائزون تقدم إليهم كتبهم من أمامهم من تلقاء وجوههم، ثم يأخذونها بأيمانهم يستلمونها بأيمانهم. أما الآخرون الهالكون الخاسرون الخائبون يستلمونها من وراء ظهورهم وبشمالهم، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وعملية متقنة، مسألة الصحف نفسها والكتب هي مسألة متقنة لا يحصل فيها أخطاء، يغلطون فيعطونك كتاب غيرك أو صحيفة غيرك. لا تستطيع إذا كنت ممن يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، لا تستطيع أن تمتنع عن ذلك. أنت خرجت عن سيطرة نفسك، أنت ستفعل ذلك رغما عنك، خرجت عن سيطرة نفسك، أنت تحت السيطرة، حتى منطقك تحت السيطرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم في مرحلة من مراحل الحساب، بعد أن تطلع على صحيفة أعمالك، أن تشاهد بنفسك نفسك وما تعمل، نفسك والمواقف التي وقفتها، نفسك وما عليك في الحالة التي تكون فيها خاسرا والعياذ بالله. إذا أنكرت ذلك، إذا حاولت من جديد أن تتعنت وأن تتجاهل ما هو موثق ومصور وواضح، تأتي شهادة جوارحك وأعضائك. الحالة تلك يقول الله عنها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تأتي له التسهيلات والتيسيرات حتى في مسألة الحساب، والحساب اليسير هو من أهم الأشياء في يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين المتقين الفائزين. ليس هناك مضايقة ولا تشديد ولا كذلك معاتبة، ولا مسألة ميسرة لهم وإجراءات ميسرة، لذلك يخلصون منها بيسر، بل تتحول بنفسها إلى مسألة تسعدهم، لأنهم عندما يطلعون على صحائف أعمالهم فيشاهدون فيها أعمالهم الصالحة ما قدموه في هذه الدنيا من عمل صالح، من أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، من جهاد في سبيل الله، من تضحية في سبيل الله، مختلف الأعمال الصالحة التي هي رضا لله، ويرونها فيما هي فيه فيما هي عليه في مستوى عظمتها، في مستوى إيجابيتها، في مستوى قيمتها وما كتب لهم عليها، يرتاحون، يبتهجون، يسعدون، يدركون أن جهودهم لم يضع منها شيء، كتب لهم عليها الأجر العظيم والفضل العظيم، وثقت بكلها، حصرت بكلها، بكل تفاصيلها، حتى لربما بعض الأشياء التي قد يكون الإنسان يتصور أنها أمور عادية، لكنها في سياق العمل الصالح كتبت له ضمن عمله الصالح، وكتب له عليها الأجر، فيرتاح ويسعد. يقول كما ورد في القرآن الكريم: هاء مقرأوا كتابية، أي حالة من السعادة الغامرة، من الراحة الكبيرة، من الشعور بالفوز، من الشعور بأن الإنسان فعلا في مقام يفتخر فيه بما وفقه الله له، يتشرف فيه بما تضمنته صحيفة أعماله، فهو يحس بالشرف، بالسمو، بالكرامة، بالعزة، بالفوز. ولذلك يقول هكذا: هاء يعرض على الآخرين، شوفوا كتابي، الحمد لله، أعمال صالحة، أعمال عظيمة. لربما يلتفت إلى رفاقه من المؤمنين وهو مبتهج وهو سعيد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والعياذ بالله، حالة رهيبة جدا. لما يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره أدرك ومشاعره من البداية، الإنسان يعرف نفسه، كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكنها حجج الله على هذا الإنسان، ويتجلى بذلك العدل الإلهي. الكتب تلك والصحف فيها إحصاء دقيق وشامل وحصر بالدقة لأعمال الإنسان، لتصرفاته، لأقواله، كل ما هو في إطار التكليف، كل ما هو في إطار العمل، عمل الخير أو عمل الشر، إحصاء دقيق وشامل. وهذا من الأشياء التي تخيفهم بالنسبة للعصاة والمفرطين، من الأشياء التي تخيفهم جدا ذلك الإحصاء الدقيق الذي لم يفت فيه مثقال الذرة من الشر أو من التفريط. أمر رهيب جدا. ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لماذا لم يترك على ما يقولون شاردة وواردة إلا وهي محصية، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ أمر رهيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أمر رهيب جدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. تكون هناك أشياء كثيرة مما كانت ضمن ما يتهاون به الإنسان، لأن مشكلة البعض هي من أخطر المشاكل، أنهم يجعلون مزاجهم الشخصي وتقديراتهم الشخصية هي المعيار في نظرتهم إلى الأعمال. يعني يعتبر هذا عمل عادي، يعتبر هذا التفريط عادي، هذا التقصير بسيط، من مزاجه، من تلقاء نفسه، وفق هوى نفسه يبسط ما يريد أن يبسط من الأعمال المهمة، من التفريط الرهيب، من الأعمال الخطيرة جدا، فيعتبر هذه بسيطة ويمني نفسه بالأماني التي ينخدع بها ويغر بها نفسه. هذه مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. فعندما يأتي يوم القيامة ويشاهد الإنسان صحيفة أعماله، ويشاهد الدقة فيها وما ورد عن كثير من الأعمال التي كانت ضمن دائرة الأعمال المستبسطة التي يستهين بها، التفريط الذي كان يستهين به، والمسألة خطيرة جدا ورهيبة وينزعج جدا. تلك الأعمال سيحاسب عليها، سيجازى عليها. ذلك التفريط كانت آثاره خطيرة، والآثار وما أدراك ما الآثار. آثار الأعمال في كثير من الأحيان هي أشد من الأعمال نفسها، أكبر من مستوى العمل نفسه. تأثير العمل وخطورته كانت في آثاره، في نتائجه، فيما ترتب عليه. وهي مسألة خطيرة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار في بعض التفريط قد تستمر لأجيال، والوزر فيها محسوب على الإنسان، أمر رهيب جدا. ولذلك المسألة هامة جدا، وهذا من أكبر ما يزعجهم. أحصاه الله ونسوه. أعمال كثيرة كانوا قد نسوها، لم يعودوا يتذكرونها، فتذكروا ولاحظوا كيف حسبت عليهم وكيف كتبت. تكون المسألة مسألة رهيبة جدا. ولذلك في تلك الأجواء يحصل الندم الشديد جدا لدى المعرضين والمفرطين والعصاة، والحسرات الشديدة عندما يشاهدون تلك الأعمال وما يترتب عليها. يفكرون: هل من مناص؟ هل من خلاص؟ هل من سبيل أو طريق أو وسيلة للتخلص مما سيترتب على ذلك من الجزاء؟ فيندمون، يتمنون لو أمكن أن يكون هناك أي وسيلة، إما فدية يفتدي الإنسان فيها من العذاب، لأنهم يدركون ما وراء الحساب، بعد الحساب العقاب، الجزاء. فيخافون بشدة ويندمون بشدة، وتصل حالة الندم لديهم أنه لو كان للواحد منهم مثل الأرض بكل ما فيها من ماديات وإمكانات وقصور وأموال وثروات ومثلها معها، أو كانت الأرض بكلها كتلة من الذهب ومثلها معها، لافتدى الإنسان بها نفسه من عذاب يوم القيامة. لكن ما كانت حتى لتقبل. هنا في الدنيا حتى لو كنت فقيرا يقبل الله منك اليسير ويعطيك عليه الكثير. لكل شيء هنا في هذه الحياة من الأعمال الصالحة قيمته، أهميته، عظمته، ثوابه، أجره. بل ما يأتي من ظروف صعبة أجره كبير وفضله عظيم. أما هناك الإنسان والكثير من الناس أصلا خسر وخاب وراء الأطماع، وراء الأهواء، وراء الرغبات المادية. فيوم القيامة هو يتمنى أصلا لو كانت الأرض بكلها كتلة من الذهب ومثلها معها، ليفتدي بها نفسه من ذلك العذاب الرهيب. فكيف وقد خسر نفسه على التافه اليسير؟ سيصل إلى ذلك العذاب مقابل أشياء تافهة. أكثر الناس هم من هم أصلا في دائرة الفقراء والبائسين، والأشياء التي يحصلون عليها أشياء تافهة مقابل العصيان، أو أنهم وقفوا في صف الباطل أو ما شابه ذلك. والذين حصلوا على أشياء معينة هي أشياء أصبحت لا شيء بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي تصل بالإنسان إلى تمني أن يفتدي نفسه بالدنيا وما فيها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بل إن الإنسان على مستوى قرابته وأصدقائه محيطه، بل كل الناس يتمنى أن لو أمكن أن يفتدي نفسهم به. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. لا تدبر في هذه الحياة، التفت، أقبل إلى الله، استجب لدعوته. يدعوك إلى الجنة، يدعوك إلى المغفرة، يدعوك إلى الرحمة. لماذا تدبر؟ لماذا تعرض؟ لماذا تصر وتتعنت؟ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تجه وراء اهتماماته في هذه الحياة فحسب. نسي الله الذي بيده خير الدنيا والآخرة. حالة رهيبة جدا، لا يمكنك أن تفتدي نفسك بأحد أو بشيء من المال، لا وساطات، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما من وساطات، ما من إمكانية للتخفيف عنك حتى أن يأتي أحد فيتحمل من أوزارك من ذنوبك ما يخفف به عنك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أي نفس مثقلة من الأوزار من الذنوب من التفريط والتقصير، فتدعو أحدا ولو من الأقارب، ولو كان الابن أو الأب أو الأخ القريب أو البعيد، ليحمل شيئا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فقط الأسر المؤمنة الصالحة التي تلاقت أعمالها الصالحة فجمعتها في ذلك اليوم في جو من الطمأنينة والسعادة. الحالة آنذاك في تلك اللحظات هي حالة التحسر الشديد على التفريط. يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، حسرة شديدة تكاد أن تمزق الإنسان وتمزق قلب الإنسان وفؤاده لو بقي إمكانية، يعني يتفجر الإنسان من التحسر، يتمزق من التحسر الشديد جدا، حسرة رهيبة جدا. يعني الإنسان أدرك أنه قد حصل على الفرصة، قد هيأ الله له الفرصة لكنه أضاعها. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو يمكن أن يعود الزمن، أعود إلى الحياة فأهتم بالأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وأكون في درجة المحسنين، حتى كن الآن من المحسنين. لماذا يعرض الله لنا تلك التفاصيل؟ لماذا يعرض الله لنا في القرآن الكريم ويذكر لنا ويبين لنا حتى أقوال الإنسان وحسراته أحواله تلك بالتفصيل، لكي نتفادى ذلك هنا، لكي لا نصل إلى تلك الحال، لكي ننتبه لهذه الفرصة، لكي ندرك قيمة هذه الفرصة التي لا تعوض ولا بديل عنها. حالة رهيبة جدا في ساحة الحساب، في ساحة الجزاء، مع عملية الحساب، مع الاطلاع على الصحف، وفي أجواء المحشر تأتي جهنم وتقرب، وأمر رهيب جدا عندما تأتي جهنم، نعوذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم للغاوين. جهنم التي سمع الإنسان عنها، سمع آيات الله سبحانه وتعالى وقرأها، وهي تتحدث له وتبين له الكثير عن جهنم، أصبحت مسألة المشاهدة لترون الجحيم. وفرق رهيب جدا ما بين المشاهدة والعيان وما بين السماع. نحن الآن نسمع ونقرأ، نتخيل صورا تقريبية، نرى في الأرض نفسها مثلا حالات البراكين الرهيبة جدا، استعار النيران في الغابات، مشاهد النيران نراها، فتكون عظة لنا، صورة مصغرة جدا وصورة تجريبية. والبراكين هي من أهم المشاهد التي يأخذ الإنسان منها العظة والصورة التجريبية، بالذات أن بعضها مشاهد رهيبة، مشاهد كبيرة، ولكنها لا تزال صورة مصغرة جدا عن جهنم. ولذلك من المهم أن يركز الإنسان على الاستفادة من تلك المشاهد ليأخذ منها هذه الصورة التجريبية التي يكتسب منها العظة والعبرة والازدجار والتأثر النفسي والإدراك لأهمية المسألة ولخطورتها. في أحوال أهل الحشر وبالذات الخاسرون الخائبون الهالكون عندما تقدم جهنم، عندما يجاء بها جيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم للغاوين، أمر رهيب جدا بأصواتها الرهيبة والهائلة بشكلها المخيف جدا من الأحوال والحالات الرهيبة جدا، كيف هو خوفهم ومصيرهم إليها من المفرطين والعصاة والمذنبين، نعوذ بالله نعوذ بالله. كذلك فيما يتعلق بالمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكي ينتقلوا إليها. فباكتمال عملية الحساب تبدأ عملية النقل، النقل من ساحة الحساب من المحشر، وتبدأ حالة الافتراق الأبدي بين البشرية بين المجتمع البشري على مستوى من كانوا في هذه الدنيا في مدينة واحدة، أو لربما في كثير من القرى في قرية واحدة، وفي كثير من الأحوال على مستوى الأسرة الواحدة وسكان المنزل الواحد، يفترقون للأبد، لأن البعض سيتجهون إلى الجنة والبعض سيتجهون إلى النار. يومئذ يتفرقون، وفي آية أخرى يومئذ يصدعون، افتراق، كل ذهب إلى دار أخرى إلى عالم آخر يفترق فيه عن الآخر للأبد. قد يكون البعض من الأسرة الواحدة يفترقون للأبد. في تلك الحالة، في حالة النقل، النقل إلى جهنم والعياذ بالله، وهي مشاهد ستأتي، فسمعنا عنها الآن، هي مشاهد ستأتي وكما قلنا ليست ببعيد. المحشر بالنسبة للمتقين إلى الجنة في عملية النقل إليهم، النقل لهم إليها، تأتي بتكريم، وهم في غاية السعادة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهم في منتهى الفرح والسرور، السعادة ما لا يمكن أن نتخيلها، وفرح عظيم جدا وشعور بالفوز، ينتقلون في أجواء من التكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كضيوف، كوفد، وفد رفيع المستوى، بتكريم عظيم، بطريقة عظيمة، بوسائل راقية ينتقلون. أما نقل الآخرين الهالكين المفرطين العصاة المذنبين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يساقون بعنف بشدة، هم لا يرغبون في الذهاب إلى جهنم، هم في منتهى الخوف منتهى الفزع، في أسوأ حال من الندم والقلق والاضطراب والهم والحزن العميق جدا، حالة رهيبة للغاية، لكنهم يدعون ويدفعون دعا ودفعا حتى يصلون إلى مشارف جهنم وإلى أبوابها السبعة والعياذ بالله، حالة رهيبة جدا. في نقل أولئك الذين هم من أهل النار إلى أبواب جهنم كما قال الله عنها: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لأنها دركات بحسب مستويات العذاب، وأدنى مستوى هو رهيب جدا، أدنى مستوى من العذاب في جهنم هو رهيب جدا جدا، لا يماثله كل عذابات الدنيا وأوجاعها وآلامها وأحزانها وهمومها لو اجتمعت بكلها، يعني لو اجتمع كل ما قد حصل على البشر من أول مخلوق إلى آخر مخلوق من حزن وهم وغم وحسرة وعذاب نفسي وتعب نفسي وآلام جسدية وأوجاع في هذه الحياة، لو اجتمعت على إنسان واحد وأمكن أن تجتمع عليه في هذه الدنيا لكانت هي بكلها أبسط وأيسر وأهون من أدنى مستوى من العذاب في جهنم. أمر رهيب جدا عذاب جهنم، والحالة الرهيبة فيه الدرك الأسفل من ضمن ما يعذبون فيه المنافقون. إن المنافقين كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم من كانوا يشهدون الشهادتين وينتسبون إلى الإسلام. أمر رهيب جدا على أبواب جهنم، حالة رهيبة جدا عندما يصلون، وأمر رهيب جدا حتى الملائكة يوبخونهم على أبوابها ويرغمونهم على الدخول إليها ويلقون بهم إلقاء. هم لا يدخلون بطيبة نفس، لا يدخلون من تلقاء أنفسهم، إنما يلقون رغما عنهم وبشكل إجباري وبطريقة مهينة وسحبا برؤوسهم ودفعا بالرغم عنهم يلقون في جهنم. نعوذ بالله. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، حالة رهيبة جدا، هي في أشد حالة من الاستعار. كلما ألقي فيها فوج، لأنهم أعداد كبيرة وهائلة من المجتمع البشري، ألم يأتكم نذير، يوبخونهم كيف لم تنتبهوا، كيف لم تحذروا، كيف ورطتم أنفسكم. هذه الورطة الرهيبة جدا، أمر رهيب، أمر رهيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. أمر رهيب جدا، أمر هائل. أينما في انتقال أولياء الله المتقين المؤمنين الصالحين المستقيمين التائبين إلى الجنة بشكل وافد بطريقة مكرمة، يصلون تستقبلهم الملائكة بالترحيب، وموصلهم إلى أبواب الجنة فيه غاية السعادة والسرور. الأخير وصلوا جنة رضوان الله المبتغى العظيم الذي كانوا يؤمنون به بالغيب، وكانوا يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى فيستجيبون له. الأخير يشاهدونه فيرونه أرقى وأسمى وأعظم بكثير مما كانوا يتخيلون، يفوق كل خيال، غاية السرور، أعظم مستوى من الراحة من الانسجام من الشعور بالفوز. يصلون تستقبلهم الملائكة سلام عليكم، بالسلام وليس بالتوبيخ، بالسلام والتكريم، طبتم فادخلوها، تفضلوا فادخلوها. وهي لحظة لا تقدر، تفوق كل خيال ولا تقدر بثمن أبدا، تلك اللحظة لحظة الدخول إلى عالم الجنة. فادخلوها خالدين، ادخلوها لتعيشوا فيها أحياء مكرمين بسعادة أبدية. لم يبقى هناك موت، ولم يبقى هناك هرم، ولم يبقى هناك مرض، ولم يبقى هناك تعب، ولم يبقى هناك هم، ولم يبقى هناك مشاكل، ولا ضائقة، ولا فقر، ولا محن، ولا هموم، ولا أي شيء من المنقصات. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. يصل أهل الجنة الجنة إلى حياتهم السعيدة الأبدية، إلى قصورهم، إلى مزارعهم وبساتينهم الرائعة جدا، إلى الحياة السعيدة يجايرون فيها أنبياء الله وأولياء الله. ويصل أهل النار إلى النار، كما يصلون قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، نعوذ بالله، بدل الترحيب يقال لهم هكذا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وتغلق للأبد. عندما يدخلون إلى النار تغلق ولن تفتح، تغلق للأبد خالدين فيها. عليهم نار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ولهم الملائكة والخزنة عليها، ولهم مجامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها يعادون بالضرب بمجامع الحديد والعياذ بالله. أمر رهيب جدا. المهم أن ننتبه لذلك، ونحن هنا في إطار الفرصة التي منحنا الله إياها. نحن في هذا الشهر الكريم من أهم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه وأن يركز عليه أن يدعو بعتق رقبته من النار، أن يطلب من الله التوفيق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: آفاق إف إم. الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
3: البرق. البرق. البرق عبارة عن تفريغ هائل للشحنات الكهربائية التي تحملها الغيوم، مما ينتج حرارة عالية تعمل على تسخين الهواء الذي حولها لما يقارب 30,000 درجة مئوية، فيتمدد الهواء وينتج عن ذلك موجات صوتية ودوي هائل يعرف باسم الرعد. أثبت العلم الحديث أن البرق يحدث نتيجة لتحرك جزيئات الماء وبلورات الجليد داخل سحب العواصف الرعدية نحو الأعلى والأسفل لاصطدامها ببعضها، ونتيجة لذلك ترتفع الشحنات الموجبة لأعلى الغيمة بينما تتمركز الشحنات السالبة في أسفلها. بعد ذلك تتدفق الشحنات السالبة نحو الأرض، فيتشكل فرق جهد كهربائي بينها وبين الأرض، فتطلق الأرض شحنات كهربائية تعترض مسارها قبل وصول الشحنات السالبة للأرض، وبفعل التيار الناتج تحدث الضربة المرتدة، مما يولد طاقة ضوئية ساطعة تعرف بالبرق. هذا وقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من آية عن البرق كآية من آياته، حيث يقول الله تعالى:

فالبرق يكون قبل المطر، وهو كما قال الله تعالى: يأتي خوفا وطمعا، فالخوف لما قد يصاحبه من الصواعق التي من طبيعتها الإحراق والموت، ولخوف ذهاب البصر من شدة لمعان البرق، والطمع لما أن البشر يطمعون عند لمعان البرق في نزول المطر، لأن المطر في الغالب يأتي بعد الرعد والبرق.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لتستووا على بعضه.

نحن قسمنا بينهم

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم. في الحلقة 95 توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 22 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية العظيمة المحرمات من النساء، وهذه الآية شاملة للمحرمات من النساء. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم في كما في شرح الأزهار قد وضعوا ضابطا هاما، على طالب العلم أن يحفظ هذا الضابط، وعلى المهتم بمعرفة من هن المحرمات من النساء. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، حينما يقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هنا يمكن عكس الآية على الفريقين، يعني على هو يخاطب الآن الذكور، حرمت عليكم أيها الذكور أيها الرجال حرمت عليكم، والمقصود هنا ما هو المحرم الذي حرم عليهم فيه، لا الزواج، المقصود هنا هو الكلام مسوق في مسألة الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم أي الزواج بهن محرم على الإنسان. هنا طوى الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو المحرم، لكن سياق الآية والأحاديث الصحيحة تثبت هذا، بل إن المسألة محل إجماع بين العلماء على أن المقصود هنا المحرم. ما هو المحرم هنا في الأمهات والبنات والأخوات؟ هو الزواج منهن. فيقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا نذكر لكم أيها الإخوة والأخوات ولا سيما طلاب العلم المهتمين بضبط المسائل، هذا الضابط الذي ذكره العلماء سلام الله عليهم ورضوانه، يحرم على الرجل أصوله، يحرم عليه سواء ذكرا أو أنثى. هنا نذكر هنا ضابط للفريقين، كما هو محرم للرجال الزواج من هذا النساء، كذلك العكس محرم للنساء الزواج من أقاربهن بهذا الضابط. محرم على الرجل أو المرأة أصوله وفصوله، وفصول أقرب أصوله وأول فصل من كل أصل قبله. وهنا نفسر هذا الضابط مع الآية حتى يتضح. حرمت عليكم أمهات، هذا الأصول، أصول الرجل أمهاته، وأصوله الأمهات، والمرأة ما هو أصولها؟ الآباء، لأن هنا المسألة مقترنة الرجال والنساء. إذن حرمت عليكم أمهاتكم يعني أصولكم النساء، وبخصوص النساء أصولهن من الآباء، الأب وجد وجد كما ما على، والأمهات ما علون، الأم وأمها وأم أمها، وإذن الأصول من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا الفصول، فصول الإنسان، فصول الرجل، بناته ما تناسل وما تناسل منهن. هنا الآية لم يذكروا ما تناسل منهم، لكن المسألة محل إجماع بين العلماء أن بنت البنت أو بنت بنت الابن، وبناتكم وأخواتكم، إذن هناك ما ذكرنا بنت البنت محرمة على الرجل، بنت بنتي وما تناسل منها إلى أي درجة تصل، وأخواتكم كذلك الأخت وما تناسل منها. بنت الأخت وبنت بنت الأخت وعماتكم، هنا عماتكم فقط العمة، لكن ما تناسل منها ليس محرم. وعلى حينما نجي نأتي لتطبيق الضابط الذي ذكرناه لكم، هذا العمات أول فصل من كل أصل قبله، أول فصل من الجد. الأصل الأول هو الأب، والأصل الذي قبله هو الجد. إذن أول فصل فقط من هذا الأصل هو العمات. أما بنات العمات فحلال الزواج بهن. وخالاتكم، الخالة هنا محرم الزواج بها، لكن حكمها مثل العمة، لأن العمة من جهة قريبة للرجل من جهة الأب، والخالة هي قريبة للرجل من جهة الأم. إذن الخالة محرمة فقط. أما بنات الخالة لأنها أول فصل من كل أصل قبلها، لأنها هي فصل من الجد من جهة الأب، من جهة الأم عفوا. وبنات الأخ، بنت الأخ هذا من فصول أقرب أصوله، بنات الأخ محرم الزواج بهن بنات الأخ وما تناسل منهن. بنت بنت الأخ أو بنت بنت بنت إلى أي درجة كانت. وبنات الأخت كذلك حكمها كبنات الأخ، محرم الزواج بنات الأخت وما تناسل منها، لأنها هذا فصول أقرب أصوله وهو الأب، الفصول الأب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر الله في أول الآية أمهاتكم الذي هي من النسب، وهنا ذكر الله الأمهات من الرضاعة. محرم على الرجل أن يتزوج أمه من الرضاعة التي رضع منها. والرضاع هنا فيه خلاف كم قدره، ولكن الأحوط ما وصل من اللبن إلى الجوف، فهنا يحرم إذا رضع الرضيع من أم بأن مص ثديها وخرج منه لبن ووصل إلى الجوف، فهنا يعتبر أم من الرضاعة. إذن والحكم هنا في الأم من الرضاعة، هناك لها أقارب للأم من الرضاعة لها حكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في حديث صحيح مجمع على صحته، وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا قريبة للرضيع من جهة الرضاعة، الأخت من الرضاع محرم على الرجل الذي رضع من أم هذه الأخت، محرم عليه الزواج منها وما تناسل منها، لأن كما ذكرنا لكم يحرم من الرضاع ما نحرم من النسب. فحينما نأتي التطبيق لهذا الحديث نقول هكذا: بناتكم من الرضاعة، وأخواتكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم من النسب، وبناتكم من النسب، وكذلك بناتكم من الرضاع، وأخواتكم من النسب وأخواتكم من الرضاع، وعماتكم من النسب وعماتكم من الرضاع، وخالاتكم من النسب وخالاتكم من الرضاع، وبنات الأخ من النسب وبنات الأخت وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت من النسب وبنات الأخت من الرضاع، وما تناسل منهن. وما تناسل من هذا كما على نفس الطريقة التي ذكرناها سابقا. وأمهات نسائكم، هنا قرابة حصلت بالصهارة بسبب الزواج. هنا في الآية ذكر قرابتين، قرابة بطريق النسب وقرابة بطريق الرضاع، وهذه القرابة الثالثة بطريق الصهارة وهو الزواج. وأمهات نسائكم، أم زوجة محرم على الإنسان أن يتزوج بها، وهناك تفاصيل في العقد وما يترتب. الآية هكذا: وأمهات نسائكم محرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته، ما على وأصولها أم جدتها وجدها إذا كان العكس كما ذكرنا لكم، لأن هنا يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية كأنه حكم يخاطب به الرجال، ولكنه في نفس الوقت أيضا النساء مخاطبت به. يحرم على المرأة كما نقول، يحرم على المرأة والدها، ويحرم على المرأة أولادها، ويحرم على المرأة إخوتها وأعمامها وأخوالها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الآية، وفي كثير من الآيات يخاطب الله الرجال، يخاطب الله المؤمنين على الأسلوب العربي وهو الأسلوب المعروف بالتغليب، على جهة التغليب، وإلا فالرجال النساء شقائق الرجال في أحكام الشريعة، إلا ما ورد به خصوصية في حق الرجال أو في حق النساء بأدلة خاصة وليست أدلة عامة. وأمهات نسائكم، إذن أم الزوجة وأمها وهو الجد، الجدة أو جدها، محرم على الرجل أن يتزوج بالجدة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أحيانا قد يتزوج الرجل امرأة قد تزوجت من قبله وقد أصبح لها بنات من الرجل الذي قبله، إذن بنات هذه المرأة تعتبر ربائب هذا الزوج الثاني تعتبر تسمى ربيبته، وإذا كانت أكثر من واحدة تسمى ربائب. امرأة مثلا كانت قد تزوجت ولها من البنات ثلاث وتزوجها رجلا آخر إما بعد وفاة الزوج الأول أو بعد الطلاق منه، فهذه البنات هؤلاء البنات يعتبرن ربائب لهذا الرجل، محرم عليه الزواج بهن. لكن الله ذكر قال اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا القيد في هذه الآية ليس قيدا مقصودا به القيد، وإنما هنا على طريقة أيضا التقريب، أن العادة يحصل أن الربائب تكون في حجر في حجور في لدى الزوج الثاني، لأنها تكون مع يعني يكن مع أمهاتهن. ولكن الربيبة محرمة سواء كانت في بيت هذا الرجل وفي حجره أو لم تكن، فالقيد هنا ليس مسوقا للتقييد، وإنما على طريقة أن العادة، أن العادة تكون هكذا أو الغلبة. وهذا مسألة تناقش في علم عظيم اسمه علم أصول الفقه، في فكفكة الأدلة ودلالاتها والوجه الذي يحمل عليها، وليس البرنامج مخصص للدخول في هذه العلوم، وإنما هو لغرض التفسير والبيان الإجمالي فقط. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هناك قيد معمول به، القيد هذا الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني أحيانا قد يكون الرجل يتزوج مرأة بطريقة العقد فقط، يعقد عليها ولكن لا يحصل دخول بها، يعني يعرس بها ويدخل عليها، يحصل عقد وثم يحصل بعده خلاف أو شيء من نحو ذلك ويقع طلاق. فهل بناتها التي كانت من الزوج الأول أصبحنا بهذه الآية محرمات عليه؟ لا، لأن هنا لم يتحقق القيد من نساء اللاتي دخلتم بهن، لم يحصل دخول، فلا يحرم عليه بنتها، بنت هذا المرأة الذي عقد عليها ولم يدخل بها. إذن لابد من دخول وإعراس، والدخول فيه تفاصيل كثيرة في أبواب الفقه، بماذا يثبت الدخول وهل كذا، ليس المكان أو الموضع محل للدخول في هذه التفاصيل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لم يحصل زواج ولا إعراس، لم يحصل إعراس، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم في أن تتزوجوا بنت هذه المرأة التي كنتم قد عقدتم عليها عقدا فقط. وحلائل أبنائكم من أصلابكم، هنا مسألة أيضا بطريقة امرأة قريبة لك أيها الرجل بطريقة الصهارة، وهي زوجة أولادك، أزواج الأولاد، زوجات الأولاد. حلائل هنا الزوجات مقصود بها أبنائكم، يعني أبنائكم لا يجوز لكم أن تتزوجوا بأي امرأة كانت زوجة لابنك أيها الرجل، ولو طلقها طلاقا ثلاثا أو توفى عنها، لا يجوز. لا، من أصلابكم، يعني إذا كانوا أبناء من أصلاب، يعني ابن من النسب وليس بطريقة التبني. هنا ذكر الله هذه المسألة لأن كان في ذلك العصر وفي ذلك الوقت العادة في العرب أنهم يصح لهم أن يتبنوا بعض الأولاد لوجوه ولأغراض كثيرة، وكان من ضمن الأغراض التي أو الوجوه أو الأسباب التي تبنى عليه تبني أن يحصل هناك تحريم. هنا يذكر الله أن لا يحرم نساء الحلائل الأبناء أو زوجات الأبناء بالتبني، وأن تجمعوا بين أختين، هذا في تعداد المحرمات، من الأمور المحرمة على الرجل أن يجمع بين أختين، تزوج رجل من امرأة ولها أخوات فلا يجوز له أن يتزوج الثانية ولا الثالثة وتكون من أخوات الزوجة الأولى، لا يجوز ولا يصح، الجمع فقط هنا لا يجوز. لكن إذا طلقها وأراد أن يتزوج بأختها فلا بأس ولا حرج، إلا ما قد سلف، لأن هذه الأحكام أيها الإخوة والأخوات في القرآن الكريم حينما نزلت وكانت هذه الأمور يمارسها العرب، إلا الأمور الواضحة والأمور التي ينكرها العقل بالضرورة بالمعرفة العقلية كالأمهات والبنات والأخوات، هذا لم يكن يحصل إلا عند من يسمون المجوس. لكن مثل هذه المسائل الجمع بين الأختين كانت ليست مسائل واضحة، وكان يمارسها العرب ويمارسها من نزل القرآن بلسانهم فحرمها الله، إلا ما قد حصل في الجاهلية قبل نزول شريعة الإسلام. إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا رحيما، يذكر الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، غفور ما قد حصل من المخالفة، غفور رحيم لا يؤاخذ على الماضي. إذن أيها الإخوة نحصل من هذه الآية على أن هناك حدود شرعية ينبغي ويجب، بل يجب على المؤمن أن يلتزم بها، سواء كانت هذه من طريق القرآن الواضح الصريح كما في هذه الآية، أو من طريق السنة النبوية المطهرة. هناك محرمات من النساء وتفاصيل لم تذكر في هذه الآية فصلت في السنة. وهنا نهمس بخصوص بعض القاصرين في علمهم ووعيهم ومعرفتهم في إنكار كثير من مسائل السنة، أو أحيانا إنكار السنة على سبيل الجملة. بعض القاصرين ينكرون السنة على سبيل الجملة ويقول يكفينا القرآن، صحيح القرآن كتاب الهداية والبيان والشريعة، لكن القرآن نفسه هو الذي دلنا على العمل بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأوجبها علينا. وسنأتي في موضعه نبين ذلك حينما نرد إلى نصل إلى الآيات التي أوجب الله سبحانه وتعالى من خلالها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما في هذا الموضع أن هناك محرمات من جهة السنة وجب على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها، كما ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه في هذا الموضع في الأحكام، قال ثم حرم سبحانه الأمهات، حينما حرم قال وأخواتكم من الرضاعة، قال الإمام الهادي ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على البنين وأبناء البنين والبنين وإن سفل ميلادهم، لأنهن بإرضاع الآباء وإن بعدنا أمهات وإن بعد يعتبرنا أمهات الأبناء. قلت هذا المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، قلت قال دخول ذرية الرضيع هو بالسنة. أنا ذكر أن دخول ذرية الرضيع ليس بنص الكتاب إنما بنص السنة. والأخت من الرضاع يعم الأخت التي رضعت من أمها ولو لم ترضع هي من أمك، وهناك تفاصيل كثيرة لا مجال لشرحها هنا، أبوابها أبواب الفقه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الآية العظيمة التي بعدها، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا في سياق المحرمات، في سياق المحرمات من النساء قال والمحصنات من النساء. المحصنة هي المرأة المقصود بها هنا المرأة المزوجة. قد ترد كلمة المحصنة في القرآن ويقصد بها المرأة العفيفة، وقد ترد ويقصد بها المرأة المزوجة، المزوجة أو المتزوجة. فالمقصود في هذا الموضع المحصنات من النساء يعني المرأة المتزوجة. لا ينبغي ولا بل لا يجوز، محرم على أن يشترك، وهنا مقصود بهذا، هذه المقصود بها أن يشترك رجلين في امرأة واحدة، لا يجوز أبدا. كما العكس يصح أن رجل يتزوج بنساء كثير، لكن العكس لا يصح ولا يجوز للمرأة أن تكون زوجة لأكثر من زوج. هذا المقصود به المحرم والمحصنات من النساء. إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، هنا ما ملكت أيمانكم مقصود به الإماء، من الإماء الملك اليمين هو المقصود بها الإماء. الإماء إلى وقت قريب كانت عادة موجودة يتعامل بها العرب وسائر الناس في الإماء، وله أسباب كيف حصل ولا مجال لذكره الآن هنا، كيف حصل نظام الإماء وكيف فصل. جاء الإسلام والشرع الحنيف وضع أحكاما في هذه المسألة، يعني مسألة متروكة، مسألة قننها الإسلام في أبواب من كتب الفقه كيف في مسائل الإماء وما يتعلق بهن، لكن هنا نذكر فقط الحكم في هذا الموضع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يصح أن ينكح الإنسان أمته دون التزوج بها بغير الزواج، يعني ينكحها بالملك، ينكحها بالملك وليس بالزواج. لكن النساء من الحرائر، لا يجوز لإنسان أن ينكح امرأة إلا بالزواج الشرعي، الزواج الشرعي المعروف بشروطه وأركانه. إلا ما ملكت أيمانكم من كما ذكرنا من الإماء، فيصح نكاحهن بغير زواج شرعي بالملك. كتب الله كتاب الله عليكم، هذه المسألة هي من عند الله، أي كتب الله عليكم هذا التحريم، ليست مسألة عابرة. كتاب الله عليكم، أي أن الله كتب عليكم هذا التحريم لمن مر في الثلاث الآيات كتابا واضحا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه عدد الله المحرمات، وما سواها حلال من النساء. يعني على الإنسان أن يضبط هذه المسألة، مسألة المحرمات، ثم ما لم يذكر في يذكر في المحرمات فما سواه حلال، ما وراءه أي ما سواه حلال نكاحها من النساء. ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هنا مسألة هامة، الزواج يحصل أيها الإخوة والأخوات بطريق العقد الذي يقترن به المهر. وهنا قد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير ما بقي من الآية في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره على نعمه الجسيمة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر التوبة، ونرحب بكم في هذا البرنامج. أيضا أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة ونقول لهم أهلا وسهلا بكم. أعزائنا الكرام، ستكون تلاوتنا ليومنا هذا من سورة النساء من الآية 24 إلى الآية من نفس سورة النساء الآية 87، فكونوا معنا ولنبدأ مع الطالب أيمن محمود الشرفي يقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم،

0: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن
1: الغنة
0: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن

أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير

نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم.

0: فضل الله بعضكم على
1: ما فضل الله به بعضكم على بعض
0: للرجال نصيب مما اكتسبوا.
1: ركز يا إمام بارك الله فيك، شو كيف نقرأ

فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

0: في المضاجع واضربوهن.
1: وضحي لها واضربوهن.
0: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن.
1: تب
0: فلا تبغوا.

0: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
1: لا، إذا وصلت، إذا وقفت مد طبيعي، أما إذا وصلت يكون مد جائز منفصل. أعدها.
0: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
1: لا غلط.
2: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
0: فبعثوا

0: كثيرا.
1: أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله. بارك الله فيك يا أيمن، أهلا وسهلا بك يا قصي. بسم الله ابدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ركز على الشيء من الشيء.

0: مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا قصي. نرحب بالمتسابق أو بالطالب بشير. بسم الله ابدأ.

0: تفهم الغنة من قبلك
1: يريد
0: عيدها من قبلك
1: ما
0: لا تكسير اللام من

وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم.

وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.

0: لكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به
1: لابد أن تفرق بين الضاد والضاد
0: ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا

0: الصديقين
1: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

0: أو انفروا
1: فانفروا
0: ثبات أو انفروا جميعا.
1: أعيد الآية.
0: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم
1: خذوا حذركم

0: لمن ليبطئن
1: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي
0: فإن
1: أصابتكم

إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصبت

0: بينكم
1: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم
0: فأسقط الخفاء
1: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
0: أعدها
1: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن

0: معهم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
1: حسبك، لابد أن تركز على الملاحظات التي أعطيناك ولاحظناها عليك ونبهناك عليها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. مع الطالب عبد المنعم. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب.

0: كبيرة.
1: ربنا أخرجنا.
0: الذين يقولون
1: ربنا أخرجنا.

إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية،

الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

0: كل من عند الله فما
1: صلة
0: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.

0: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
1: من يطع الرسول فقد

0: الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
1: نصيب
0: منها. ومن يشفع شفاعة

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: أحسنت، ولا بد أن تركز على ما نبهنا عليك وردينا عليك، بارك الله فيك. في الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من الطلاب أيمن الشرفي وقصي السلطان وبشير الجمال وعبد المنعم الشامي، كتب الله أجورهم وجعلنا وإياهم وإياكم أيها المستمعون من عتقائه من النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الأبصار.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له.
2: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
3: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد 6. تكرر العدد 6 في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام 6 الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1 مليار سنة والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 مرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
6: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء، وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتقهم من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جداً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن اليمنيين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واصلوا مسيرة الإيمان والعلم وخدمة الإسلام، وحملوا رسالة القرآن إلى الأجيال. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن أعظم ما حفظ لهذه الأمة طريقها ونورها، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنتوقف مع علاقة أهل اليمن بالقرآن الكريم، وكيف كان القرآن بداية مسيرة العلم والهداية في هذه الأرض المباركة.

0: بنتها.
1: كان القرآن أول طريق الهداية، وكان أول ما يتعلمه المسلمون من كتاب ربهم، ومن خلال آياته عرف الناس معاني الإيمان وتعلموا العبادة والأخلاق والقيم التي تبني حياة الإنسان والمجتمع. فكان القرآن حاضرا في المساجد والبيوت وفي مجالس التعليم، وكان حفظه وتعليمه من أهم أبواب الخير، وكان من أهم ما حمله رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن. فلم تكن الدعوة مجرد كلمات تقال، بل كانت دعوة إلى معرفة الله والعمل بتعاليمه والتحلي بالأخلاق التي جاء بها الإسلام. فأقبل أهل اليمن على تعلم القرآن الكريم لما وجدوا فيه من هداية تنظم حياة الإنسان وتبني المجتمع على الإيمان والرحمة والعدل. وكانت حلقات القرآن في المساجد والبيوت من أهم وسائل نشر العلم بين الناس.

0: كل صفحة من القرآن تفتح للناس بابا من أبواب المعرفة، وكل آية يتعلمها الإنسان تقوده إلى فهم أوسع لدينه وحياته ومسؤوليته. ومن هنا ارتبط القرآن بالعلم وأصبح طريقا لتكوين أجيال تحمل المعرفة وتعمل بها. فمنذ بداية الإسلام ارتبط المسجد بتعليم القرآن وتربية الناس، فكان الجامع الكبير في صنعاء وجامع الجند في تعز من أبرز الأماكن التي اجتمع فيها الناس للصلاة وطلب العلم وتعليم كتاب الله. فلم تكن المساجد أماكن للعبادة فقط، بل كانت مدارس يتعلم فيها الناس القراءة والفقه وأحكام الدين. ومن هذه الحلقات خرج علماء وقراء حملوا رسالة القرآن ونشروها بين الناس، وهكذا أصبح العلم القرآني جزءا من هوية المجتمع اليمني وثقافته.
1: ما رزقناكم
0: في حلقات القرآن يتعلم الطفل أول حروفه، ومن صفحات المصحف تبدأ رحلة طويلة مع العلم. يتعلم الإنسان كيف يقرأ وكيف يفهم وكيف يعمل بما تعلم. وهكذا كان المسجد مدرسة يتربى فيها جيل يحمل القرآن علما وسلوكا، فكان لحفظ القرآن الكريم مكانة عظيمة عند الأسر والمجتمعات. وكان المعلمون يقومون بدور مهم في تعليم الأطفال والشباب القراءة والحفظ وفهم معاني القرآن. ولم يكن الهدف من حفظ القرآن مجرد ترديد الآيات، بل العمل بها وتحويلها إلى سلوك وأخلاق في حياة الناس. فالقرآن عندما يسكن القلوب يصنع إنسانا يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه.

من طفل يتعلم أول سورة، إلى شاب يحفظ كتاب الله، إلى معلم يفتح للناس أبواب العلم. تستمر مسيرة القرآن من جيل إلى جيل، ويبقى الكتاب الذي حفظه الأولون أمانة في أعناق من يأتون بعدهم. وارتباط أهل اليمن بالقرآن لم يتوقف عند الحفظ والتلاوة، بل امتد إلى طلب العلم وفهم أحكام الدين. فخرج من اليمن علماء وفقهاء كان لهم دور في تعليم الناس ونقل المعرفة الإسلامية، وهذا يؤكد أن الأمة لا تحفظ هويتها إلا بالعلم، فالعلم يحفظ الدين ويهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح ويجعله قادرا على خدمة مجتمعه.

0: كلما اتسعت دائرة العلم اتسعت دائرة الوعي، وكلما حمل الإنسان ما تعلمه إلى غيره استمر الخير بين الناس، وهكذا لا يبقى العلم حبيسا عند صاحبه، بل يتحول إلى رسالة تنتقل من قلب إلى قلب ومن جيل إلى جيل. فنحن نتعلم من علاقة أهل اليمن بالقرآن أن كتاب الله ليس للقراءة فقط، بل هو منهج حياة. ونتعلم أن بناء المجتمعات يبدأ من بناء الإنسان المتعلم الواعي، كما نتعلم أن العلم مسؤوليته يحملها الإنسان ثم ينقلها إلى غيره حتى يستمر الخير بين الأجيال. فالقرآن كان مصدر هداية للأولين، وسيبقى نورا لكل من تمسك به. مستمعين الكرام، القرآن ليس كتابا نضعه على الرفوف، بل نور نهتدي به، ومنهج نتعلم منه، وأخلاق نعيش بها، ورسالة نحملها إلى من حولنا. فكل بيت يعيش مع القرآن هو بيت يحمل شيئا من النور، وكل جيل يتعلم كتاب الله هو جيل يفتح لنفسه طريقا نحو العلم والهداية. فلقد كان القرآن الكريم نقطة البداية في مسيرة الإيمان والعلم في اليمن، فمن خلاله تعلم الناس تعاليم الإسلام، وبنوا المساجد، وحملوا رسالة الخير إلى من حولهم، وبقي ارتباط أهل اليمن بكتاب الله شاهدا على مكانة العلم والهداية في تاريخ هذه الأرض. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن لنا اليوم أن نجعل القرآن مصدرا للهداية والأخلاق في حياتنا اليومية؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق، صوت الوعي والبصيرة. نجدد بكم الترحيب في الحلقة 9 من سلسلتنا الحوارية الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعنوان هذه السلسلة وجاهدهم به جهادا كبيرا. عنوان حلقتنا اليوم ينطلق من قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. نستكشف في هذه الحلقة كيف انطلقت الرسالة المحمدية من نقطة ارتكاز حاضنة لتصل إلى رجاء المعمورة، وما التكليف المناط بنا اليوم للإسهام في هذا الدور الحضاري والجهادي. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا وحوارنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: يتجدد بكم الترحيب مستمعين الأعزاء، ويسعدنا في هذه الحلقة التاسعة أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذنا الكريم، وأهلا وسهلا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نتحدث عن نقطة الارتكاز والمنطلق، المكان الذي انطلق منه رسول الله، والمنطقة وهي كانت مكة المكرمة، وبدأت منها النبوة. واختيار الله عز وجل أستاذ عبد الله لهذه المنطقة ولهذا المكان لم يكن عفويا، بل كان لتأسيس قاعدة انطلاق تحمل المسؤولية الأولى للرسالة، وكما قال الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. سؤالنا أستاذنا الكريم، ماذا يعني اختيار أم القرى كمنطلق للإنذار الإلهي؟ وأيضا ما التكليف المسؤول الذي حمله أهل هذا المركز أولا تمهيدا لحمل الرسالة إلى العالم؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى في مجتمع يبدأ منه المشوار. هذا المشوار بدأ في هذا المجتمع المكي، ومكة كانت بقعة مقدسة لأن فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي البقعة الأساسية التي استوطنها إسماعيل بن نبي الله إبراهيم صلوات الله عليهم. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقعة المباركة المقدسة، وبدأ مشواره من هنا، وهي بيئته ومحيطه ومجتمعه الذي ولد فيه ونشأ فيه وتربى فيه وعاش فيه، يعرفه جيدا مجتمع قريش الذي كان يعيش وضعا مريحا ومختلفا من بعض النواحي عن بعض المجتمعات في المنطقة العربية.
0: نعم،
1: لأنها كان هي مثل يعني غير البقع المحيط بها، كان عندها أمان، كان عندها
0: بدليل قول الله عز وجل إلى في قريش الأمان الذي حصلوا عليه،
1: لأنه بفضل ما شرفت
0: بفضل مكة
1: بفضل
0: والكعبة.
1: البيت الحرام وكرامة صحيح. البيت الحرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن كان مجتمع قريش في مكة أم القرى، كان يحظى باستقرار أمني أكثر من غيره من المجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى كانت تحترم هذا المجتمع، يعني مجتمع مكة مجتمع قريش، لوجود بيت الله الحرام هناك في مكة، وكان يحظى باستقرار اقتصادي. الله سبحانه استجاب لدعوة نبيه إبراهيم عندما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أراد الله لمكة أن يكون فيها الخير ورغد العيش حتى يساعد ذلك على استقرار ما لصالح الحجاج لنشر الدعوة فيما بعد. كان مشركي مكة يعتبرون لأنفسهم الفضل هم وليس لله ولبيئة المسجد الحرام.
0: نعم،
1: كما هي العادة، كما نشاهد اليوم النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج في الحصول على ما على أموال هائلة.
0: نعم،
1: جدا، ويسخرها خدمة لليهود ولمخططاتهم التدميرية للأمة. وهذا يعني يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ينطلق من هذه الحاضنة ومن هذا المركز لتبليغ رسالات الله، ليجعل من هذه الحاضنة ومن هذه المجتمع مساعد، يكون مساعدا له لما لنشر هذا الدين ولنشر هذه الرسالة. وكان لهذا المجتمع المكي فرصة مهمة جدا أنه يكون هو النواة الأولى التي ما يتشكل منها المجتمع الإسلامي وتبنى من خلالها الرسالة الإسلامية
0: صحيح
1: بكلها، وأن يكون القدوة لبقية المجتمعات والحامل الأول لهذا المشروع العظيم. ولكنهم تنصلوا عما كان من المفروض أن يفعله، أو أن يعني يجعلوا من هذه الفرصة منطلق منطلق لهم وإعزازا لهم وشرف لهم، لكنهم تنصلوا عن ذلك.
0: نعم، تنصلوا بعد أن كان المنطلق، يعني انطلق رسول الله من مكة فدعا عشيرته في البداية، ثم دعا قومه ودعا قريش ودعا المناطق التي حول قريش،
1: لأنه كان من المفروض أنه التكليف المسؤول الذي حمله أهل المركز الأول المفروض أنه أهم.
0: صحيح.
1: الذي ينطلق من خلاله.
0: ولم يقتصر فضيلة العلامة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر في دعوته على أم القرى فقط ومن حولها، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعدد دعوته حدود مكة والجزيرة العربية، وكانت تتسم بالنفاذ والعالمية استجابة لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
1: وعدل
0: أستاذ عبد الله، نعم قبل أن تجيب، كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والإنذار من مكة وشبه الجزيرة العربية حتى أبلغ الرسالة لملوك الأرض والاستكبار العظمى في ذلك العصر كفارس والروم؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما يقال أو أنه حقيقة أنه هو القائد المحنك، القائد العالمي، الذي استطاع في خلال فترة وجيزة جدا يجتاز الجزيرة العربية وخرجت هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ننظر اليوم كيف التأخر، هل يدل على عدم الحنكة أو يدل على عدم يعني استشعار المسؤولية؟ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده مسؤولية عظيمة جدا، ولذلك أوصل هذا الدين، هذا الإسلام المستجد في تلك البيئة، أوصل صداه إلى كل أنحاء الجزيرة التي كانت تتوجد منها أو تتوفد منها الوفود، يعني بتجي الوفود إلى مكة.
0: نعم.
1: للحج إلى بيت الله الحرام. كان العرب لا يزالون يحجون حتى في عصر الجاهلية منذ نبي الله إبراهيم عليه السلام، فكانت الوفود القادمة إلى مكة للحج والتجارة كانت تسمع بهذا الدين، تعرف مبادئه، تعرف أخلاقه، تعرف صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلتقون بالنبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله يلتقي بالوفود، يعرفها الإسلام، يدعوها إلى الله، إلى دينه المجيد. وهذا كان له أهمية كبيرة فيما يعد، لأن وصول هذا الصوت مهم جدا، يهيئهم فيما بعد لماذا؟ للاستجابة عن معرفة، وهذا ما حدث فيما بعد، يعني كيف هيئ الأنصار وأهل المدينة، وكيف يعني صار عندهم حتى أنهم كان قال النبي صلى الله عليه وعلى قال الله سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص.
0: هؤلاء الذين هم المهاجرون،
1: الأنصار.
0: نعم، الأنصار الذين كانوا في المدينة.
1: ولذلك يحتاج إلى بناء اللبنة الأولى للجماعة المسلمة التي ستكون لها دور أساس من المهاجرين الذين هاجروا، إذا قبل ما يبدأ ببناء الأنصار وتوعيتهم وبنائهم بناء يعني يجعلهم يستشعرون المسؤولية لانطلاقة كبيرة جدا عالمية، يعني بناء عالمي. والذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، قال تهيئت بيئة جديدة قابلة وحاضنة للإسلام، هم الأنصار الأوس والخزرج الذين من خلال توافدهم إلى مكة للحج عرفوا بالرسالة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعني من قبل بينهم روابط عشائرية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أخوال والده، وهذا كلها يعني فيها دلالة أو يعني مساعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنشر هذه الرسالة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عمل على تهيئتها وأرسل إليها بعض المهاجرين ليهيئها أكثر وينشروا الإسلام فيها ويعملوا على تهيئتها بشكل مناسب. لماذا؟ لاستقبال الرسول واستقبال هذا الدين ونصرته، حتى وصل مجتمع المدينة
0: نعم
1: على درجة عالية من الاستعداد، حتى يعني تخيل انهم وصل بهم حالة الاستعداد واستشعارهم للمسؤولية حتى انهم يضحوا بأرواحهم، يضحوا بكل ما يملكون، يبذلوا ويعطوا، كان عندهم بذل وسخاء، عطاء، مجتمع كريم سخي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا مساعد كبير جدا لنشر الرسالة وللنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. كانوا فعلا كما قال بعضهم وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بعد بعدما وجد الحاضنة ووجدهم أنهم في قمة استشعارهم للمسؤولية وتضحيتهم من أجل هذه الرسالة ونشرها، بدأ بعدها يؤسس المسجد كقاعدة تنطلق منه. ولذلك نجد اليوم العلمانيين وغيرهم يقول لك يا أخي المساجد دورها ما بالله عبادي فقط.
0: نعم.
1: عبادي، هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جعل المقر الرئيسي للدولة الإسلامية في بداية هذه الدولة الفتية جعلها المركز الرئيسي حقها هو الجامع،
0: وانطلق من المسجد
1: للمعارك
0: ولتبليغ الرسالة.
1: أيوة، مش هو ما بالله للعبادة كما يقول البعض، يعني كانوا جيش الجيوش من داخل المسجد، كان يخطط التخطيطات العسكرية والدينية والحلقات العلمية، كل شيء كان من داخل المسجد. فهذا قاعدة أساسية لأول انطلاقه لهذه الدولة الفتية والرسالة العظيمة. ثانيا يعني جاء تقوية الجبهة الداخلية من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا مما جعله يعني مساعد كبير لنشر هذه الرسالة يعني انطلاقتها انطلاقة قوية جدا، لأن بالمؤاخاة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي
0: نعم.
1: كان يدرك ذلك.
0: صحيح.
1: وسعى إلى المؤاخاة على طول. بدأ في بناء الدولة، بناء الدولة العريقة الإسلامية التي بلغ سطاها إلى كل الجزيرة العربية ويعني الكفرية وغيرها. بعدها بدأ الرسول بمرحلة الصراع المسلح، فوصلت هذه الرسالة بعدها إلى الملوك، يعني يرسل الرسل إلى الملوك كسرى وقيصر وغيرها، فوصل يعني إلى عدة مناطق، حتى أن الرسل يعني كان يمتلك الإيمان الذي كان يعني من شأنه أن

0: هذه الجرأة، ما هذه الفصاحة، ما هذه يعني. وبدأ يسأل عن عن هذا الدين وعن ما بالله تكبر.
1: صحيح. إذن وصلت الرسالة المحمدية بعد أن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف وحيدا، ثم وقف حوله بعض أصحابه، إلى أن وصل الأمر إلى أن يبلغ رسالة الله عز وجل إلى مراكز القوى العظمى مثل الروم وفارس، وهذا بفضل الله عز وجل وهمة رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنستكمل بقية الحديث في هذه الحلقة، فتابعونا.

0: الله.
1: رحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذه الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجاهدهم به جهادا كبيرا. موضوع حلقتنا كما تكلمنا في المحور الأول حول قول الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. نرحب بفضيلة العلامة الأستاذ عبد الله عبيد من جديد، حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: أستاذ عبد الله، بالتأمل في واقع الأمة اليوم نجد أن بعض العواصم اليوم، الدول والمراكز التي كان يفترض بها أن تكون رأس حربة في الوقوف ضد أعداء الله وأيضا في القوة للإسلام، أضحت اليوم تعيش حالة من التبعية والصمت أمام طغيان أعداء الأمة. برأيكم ما هي الأسباب التي جعلت هذه المراكز أو بعض هذه المراكز تتنصل اليوم عن دورها الرسالي وتتخلى عن نصرة قضايا الأمة المصيرية وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الأسباب كثيرة جدا، والعالم يعني أصبح اليوم وللأسف الشديد بأكمله يعني مخادع ومجامل، يعني إذا قلنا بهذه العبارة وصحت هذه العبارة الصريحة،
1: نعم،
2: بأن هناك صار ارتداد كبير، والله سبحانه وتعالى قد حكى عن هذا الارتداد وعن هذا التنصل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ابن عم قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه.
1: نعم.
2: فهذا يعني قد حصل من الأنظمة والمكونات والنخب من داخل الأمة الذين خضعوا للعدو وتولوه واستكانوا له وأصبحوا يعني صدق أذلة على الكافرين، يعني بالعكس
1: انعكست الآية.
2: أيوة انعكست الآية، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون أعزاء على الكافرين أذلة على المؤمنين. اليوم أصبحت ترى المشهد العالمي والمشهد العربي والإسلامي وغيره، يعني أصبح الصدق أذلة على الكافرين وأعزاء على المؤمنين، وتجدهم في إعلامهم، في تواصلهم، في حلقاتهم، في كثير من يعني الصروح

0: الكلامية أو الإعلامية، فجدهم أبواقهم على المؤمنين، على القلة، على المسلمين، يعني سلطوا الضوء عليهم بشكل كبير بحيث أنهم أرادوا أن يجتثوهم عن بكرة أبيهم. لماذا؟ وصار وكأن الإرهاب الحقيقي هو المسلمين، هو الإسلام، هو القرآن، هو أصحاب يعني الرسالة، ولم يفهموا أو لم يعتبروا بالتاريخ من قبل كيف حصلت دعوة الأنبياء، كيف حصلت المعارضة للأنبياء، كيف حصلت المقاتلة حتى وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا أنبياء الله. لم يعتبروا بهذا نهائيا، ولم يلتزموا بالتوجيهات الإلهية من خلال القرآن الكريم. هذه المرحلة في تاريخ أمتنا هي من أكثر المراحل تجليا لما تعنيه هذه الآية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونه. يعني من أهم المراحل تجليا لما تعنيه هذه الآية وظهور مصادقها، ولربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام، وهذا عجيب. يعني ولا أعمى وبيرة تجلياتها، وقم معها مثلا عبر والدروس قريبة، عادي عبر والدروس قريبة ولم ينفع، يعني طاعة عمياء لليهود والنصارى عجيبة.
1: الله المستعان.
0: وهذا يعني تستعجبهم لم يرجعوا إلى القرآن الكريم، وما قد يعني ما قد كشف من خلال القرآن الكريم مخططات اليهود والنصارى، ولم يفهموا أبدا، لأن قد بو هناك ارتباط كبير مع اليهود والنصارى على حساب مبادئ وقيم هذا الدين الإسلامي العظيم وتعاليم الله جل شأنه. لذن هذه المؤامرات التي كانت ضد الأمة مكتومة ومخفية قبل مرحلة زمنية، أما اليوم فالعدو يتحدث بكل صراحة، ما عبش يعني هناك مثل ما نقول لك الأسباب كثيرة جدا واضحة من اليوم صريحة، يعني ما عبش هناك تخفي،
1: نعم
0: تخفي لهذا الأسباب، ما عبش يعني هناك أسباب، يقول لك صراحة قده الأسباب إنه خلاص جربنا، مع أنهم ما جربوش للإسلام الحقيقي ولا القرآن الحقيقي ولا مبادئ الدين الحقيقية ولا أخلاق وقيم الإسلام النبيلة والعظيمة الذي قطع من خلال القرآن وتوجيهات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بأنها المخرج الوحيد للأمة، هذا الإسلام وهذا الدين وهذا الإيمان هو المخرج الوحيد لهذه الأمة، لكنها لم تفهم نهائيا. وكأن هؤلاء اليهود أتوا لهؤلاء المسلمين والعرب بالمخرج، وكأنه هو المخرج الوحيد أنهم يتولوهم وأنهم يؤمنوا من خلال هذا المشروع، مع ذلك لم يؤمنوا، ونراهم يوما بعد يوم تزداد مشاكلهم، تزداد حروبهم، تزداد انتهاكاتهم ضد الإسلام والمسلمين، وتزداد يعني ذلتهم وحقارتهم وكبهين وكرامتهم، ما عبش هناك يعني كرامة وعزة إلا للمؤمنين الحقيقيين الذين في محور المقاومة والجهاد.
1: نعم، أمام هذا النكوص أستاذ عبد الله، النكوص في بعض ساحات الأمة هنا تبرز مسؤولية إيمانية وجهادية على المجتمعات الحرة والمتمسكة بالنهج المحمدي كي تأخذ زمام المبادرة وتكون هي الحاضنة لنصرة الدين والدفاع عن المستضعفين. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: كيف ننطلق اليوم من مجتمعنا وجبهتنا لتأدية هذا الدور الرسالي ونشر الوعي ونصرة المستضعفين في العالم لمواجهة طغيان الاستكبار المعاصر؟
0: نعم، دورنا من المفروض أنه يكون في هذه المرحلة الخطيرة جدا، والتوعية يعني الذي هي بأظنها أنا أنها صعبة. لماذا؟ لما يسعى إليه التكتم الإعلامي الغربي اليهودي أنه يوصل صوتك إلى العالم بأكمله، مع أن الأمور قد صارت واضحة وبشكل يعني صريح، ما عد باقي إلا أن الأمة تتحرك، يعني لا تستمع لأي أبواق إعلامية ولا للإرجافات ولا للمخاوف ولا للغطرسة ولا للظلم ولا للانتهاكات ولا لأي شيء. ما يعني الحل الوحيد أن الأمة تتحرك في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي المكتسبات الذي اكتسبها رسول الله لعزة هذه الأمة وشرف هذه الأمة واستقلالية هذه الأمة وأن تكتسب من خلال اتباعها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العزة والكرامة والعنفوان، وتجعل من خلال هذه الانطلاقة والإيمان الراسخ بالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وتوجيهات القرآن الكريم. فعلى الأمة اليوم أنها تدرك ذلك جيدا، يعني مهما وكانت هناك الوعود الغربية، مهما كانت هناك الوعود اليهودية للإسلام والمسلمين ودول الدول العربية الإسلامية، مهما وعدوهم قد جربوهم كثير. من المفروض أنهم ما عد، يعني كيف أنك تجرب المجرب؟
1: صحيح.
0: أو أنك يعني تصدق الكذاب الذي قد كذب عليك عدة مرات، كيف عادك بتصدقه؟ ربما أن هناك يعني مثل ما تقول ضغط أو صميل عليهم أنهم يمشوا لمخطط الصهيوني اليهودي. فعلى الأمة الإسلامية اليوم أنها تنطلق في ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وتوجيهات القرآنية وجهاد الظالمين والكافرين والمتكبرين، ولا يخيفك أي شيء في مقابل ذلك أبدا، لأنك تسعى أن دائما لرضاء الله سبحانه وتعالى، وتسعى لنصرة المستضعفين، تسعى لإعزاز هذا الدين، تسعى يعني يكون هناك رابط
1: نعم.
0: حقيقي مع القرآن ورابط حقيقي مع الله سبحانه وتعالى، وتنطلق في التوجيهات الإلهية ولا تنظر لمن حولك نهائيا.
1: صحيح. فضيلة العلامة عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وكتب أجركم ونفع بعلمكم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام لبرنامج آفاق الصحافة، حيث نقرأ لكم أبرز العناوين والأخبار السريعة التي طالعتنا بها المواقع الإخبارية، بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. أمسيات احتفائية بمديريات أمانة العاصمة والمحافظات الحرة بذكرى المولد النبوي الشريف. انطلاق مسيرة ضوئية كبرى لأكثر من 156 قاطرة من الأمانة احتفاء بالمولد النبوي الشريف. ابتهاجا بذكرى المولد النبوي، العاصمة صنعاء تتوهج نورا وتنبض حبا وولاء لسيد الخلق. والإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو بطائرات الهجوم يوم أمس الأول. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى صحيفة الثورة الرسمية. وفي عنوان بارز، الابتهاجات والفعاليات الاحتفائية بالمولد النبوي تعم صنعاء والمحافظات. رئيس مجلس القضاء، نهج الرسول ميزان للعدل والنزاهة والانتصار للحق. مفتي الديار اليمنية، ذكرى المولد محطة لترسيخ ثوابت النجاة والعزة في الدارين. والخارجية اليمنية تحذر من تصاعد المخاطر الإسرائيلية على أولى القبلتين، وذلك في الذكرى 57 لإحراق الأقصى. الفرح يدعو المغرر بهم لعدم الانخراط في القتال إلى جانب الرياض والسعودية. العلامة مفتاح، يتفقد جاهزية ساحتي الاحتفال المركزية بمولد الرسول الأعظم في العاصمة صنعاء. الخارجية اليمنية تؤكد أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية بالعقوبات إعانة لكيان العدو الإسرائيلي. وفي محافظة الضالع استشهاد مواطن جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقات العدو السعودي. اللجنة المشتركة تتفقد السجناء في احتياط صنعاء وإصلاحية الأمانة وتقر الإفراج عن المستحقين. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت. في خبر عاجل، مصادر لبنانية: قصف مدفعي كثيف ومستمر للعدو الإسرائيلي يستهدف مرتفع علي الطاهر جنوبي البلاد. ومصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 6 شبان خلال اقتحام مدينة قليقلة شمال غرب الضفة الغربية. ومن فلسطين: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة الزبادة جنوبية شرق مدينة جنين في الضفة الغربية. ومن لبنان: مدفعية العدو تستهدف محيط مرتفعي الدبشة وعلي الطاهر جنوبية لبنان. مهرجان الرسول الأعظم يختتم دورته 13 بتكريم الفائزين ويطلق دورته 14. رضائي يؤكد أن إيران ستفرض كل شروطها بالقوة، الحرب المقبلة ستكون مختلفة وسيشهد الأعداء ردا غير مسبوق. إذن مستمعين الكرام في آفاق الصحافة ومن موقع أنصار الله الرسمي نختتم معكم هذه الجولة. السلطة القضائية تنظم فعالية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. العلامة مفتاح يزور ميدان 70 والكلية الحربية المخصصة لفعالية النساء للاحتفاء بمولد النبوي الشريف. إصابة طفل باعتداء مستوطن صهيوني قرب طمون. اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش التجهيزات في الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف. إذن مستمعينا الكرام كانت هذه أهم أبرز الأخبار التي طلعتنا بها المواقع الإخبارية في جولتنا الصباحية آفاق الصباح. إذن مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى الفترة الصباحية آفاق الصباح، فما عليكم إلا البقاء والاستماع عبر أثير إذاعة آفاق FM، وابدأوا يومكم بالصلاة على محمد وعلى آله.

0: خير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الكرام في رحاب هذه الفترة الصباحية التي سأكون فيها معكم بإذن الله إعدادا وتقديما بتول المنصور، ترافقني إخراجا سوسن مجاهد. هذه الفترة التي سنتحدث فيها عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن في ذكرى المولد النبوي الشريف عبر أثير إذاعتنا. أهلا بكم في هذه الفترة الإذاعية الخاصة والاستثنائية والتي نطل عليكم فيها اليوم الأحد، والنصر يتشكل في ثبات المؤمنين، والوعي يتجسد في حركة الأمة الواثقة ببنود كتابها ومبادئ دينها. اليوم بإذن الله سيكون موضوعنا موضوع مهم جدا بعنوان أشداء على الكفار رحماء بينهم، تفاصيل كثيرة، أسئلة سنجيب عليها في هذه الفترة الصباحية، ونبدأ فترتنا الصباحية بفقراتنا الصباحية بداية مع كنوز الهداية.

0: الهداية.
1: كنوز الهداية في فقرتنا الصباحية، لدينا حكم لأمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي عليه السلام في الهداية والبصيرة، حيث يقول عليه السلام: لا هداية كالتوفيق، ولا حسب كالحسن الخلق، ولا ورع كالكف عن المحارم. ويقول عليه السلام: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. ويقول: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. ويقول عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ويقول عليه السلام: الصبر صبران، صبر على ما تكره، وصبر عما تحب. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله دوام الصحة والعافية. يقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك وجب علينا أن نكون أقوياء وأشداء على الكافرين حتى نستطيع مواجهتهم، نحافظ على صحتنا. إليكم معلومة اليوم في فقرتنا صحة وعافية. أدوية شائعة لخفض ضغط الدم ترتبط بمضاعفات كلوية خطيرة. حذر خبراء من احتمال ارتباط بعض أدوية خفض ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات كلوية خطيرة، خصوصا لدى مرضى السكري النوع الثاني. ووجدت دراسة أجرها باحثون أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين يتناولون فئة من أدوية ضغط الدم تعرف باسم حاصرات قنوات الكالسيوم ثنائية كانوا أكثر عرضة بنسبة 33% للإصابة بمشكلات خطيرة في الكلى مقارنة بمن يتناولون أدوية أخرى لخفض ضغط الدم. شملت الدراسة أكثر من 31,000 بالغ مصاب بالسكري من النوع الثاني، جرت متابعتهم لمدة 5 سنوات، وكان نحو 40 منهم يتناولون حاصرات قنوات الكالسيوم إلى جانب أدوية أخرى تستخدم عادة لحماية الكلى لدى مرضى السكري. وجد الباحثون أن المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية كانوا أكثر عرضة لانخفاض وظائف الكلى بأكثر من 40%، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بالفشل الكلوي في مراحله النهائية، وهي حالة قد تتطلب غسيل الكلى أو زراعة الكلى. عرض الباحثون نتائج الدراسة خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى، مشيرين إلى أن من بين الأدوية التي تنتمي إلى هذه الفئة أدوية كثيرة جدا. تعمل هذه الأدوية على إرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، ما يسمح بتدفق الدم بسهولة أكبر ويساعد على خفض ضغط الدم. يرى الباحثون أن تأثير هذه الأدوية في الأوعية الدموية قد يكون أحد العوامل التي تفسر النتائج، إذ ربما يؤدي توسيع الأوعية إلى زيادة تدفق السوائل إلى وحدات الترشيح داخل الكلى، ما قد يفاقم الضرر لدى بعض المرضى. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يكونون أكثر عرضة لمشكلات الكلى بسبب تأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم على الأوعية الدموية ووظائف الكلى وقدراتها على ترشيح الدم. لذا وجب على مرضى السكري المتابعة دائما وفحص وظائف الكلى بشكل دوري والانتظام على الطبيب المتابع أو المختص، ونسأل الله أن يشفي كل مريض وأليم. في أمان الله.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت،
1: بيت العنكبوت، أمريكا وإسرائيل. وصف الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن أمريكا ما هي إلا قشة. أما شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله فقد أطلق اسم بيت العنكبوت على الكيان الصهيوني. القشة وبيت العنكبوت أمام الضربات اليمنية والإيرانية والردع من محور المقاومة. عقوبات ترامب الاقتصادية، وهم أمريكي جديد يكرس خيارات طهران في اقتصاد المقاومة والردع الاستراتيجي. بيت العنكبوت في إطار مسلسل العدوان الأمريكي الصهيوني المتواصل والغطرسة الأمريكية في المنطقة، دخلت المواجهة مرحلة جديدة من التصعيد في أغسطس 2026، حيث ارتدت واشنطن عقب عجزها في الميدان وفشلها في الساحة البحرية إلى ممارسة أسلوبها الإجرامي المعهود عبر شن حرب خنق اقتصادي وحصار جائر غير مسبوق. جاء هذا التحول الخبيث كاعتراف بالهزيمة عقب عدوان امتد لأكثر من 170 يوما دشنته واشنطن وتل أبيب في 28 من فبراير 2026 ضد قيادة الجمهورية الإسلامية وبنيتها التحتية، وأمام الوقفات التفاوضية ومحاولة الالتفاف عبر مذكرة التفاهم في إسلام أباد. صفعت طهران الطغيان الأمريكي برد عسكري حاسم وقرار سياسي مسدد وصولا إلى القرار الاستراتيجي بإغلاق مضيق هرمز وتهشيم الغطرسة الأمريكية. لقد قوبلت الهستيريا الأمريكية الصهيونية برفض إيراني حاسم وموحد على كافة المستويات، مؤكدة أن هذه الجولة من الضغوط ليست إلا تجديداً لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة والتي تعبر عن مستوى الإفلاس العسكري والسياسي والهزيمة الأمريكية والإسرائيلية في الميدان. يتجاوز الأثر الإجرامي الإعلان الأمريكي العدواني حدوده المباشر ليعصف بأركان المنظومة الاقتصادية والجيوسياسية للغطرسة الأمريكية، مديراً عجلة تحولات عميقة تعجل بتفكيك أوهام هذه الغطرسة، حيث تتسبب القرصنة الخبيثة والملاحقة الغاشمة لشبكات النفط الإيرانية في افتعال أزمة إمدادات حادة في الأسواق العالمية ورفع كلفة علاوة المخاطر واستعار أسعار التأمين البحري للناقلات المارة عبر خليج عمان ومضيق هرمز. إن وهم الشيطان الأكبر الأمريكي في عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن ولبنان وفلسطين يتحطم على صخرة حقائق التفاعلات والتوازنات الجديدة والتي باتت تتجسد كواقع غير قابل للتزحزح قيد أنملة، فضلا عن ما يحاط به من جدار الرفض الدولي المتجسد في مواقف القوى الكبرى كالصين وروسيا الرافضة لتمادي الغطرسة الأمريكية. وبدلا من خنوع إيران ستكون النتيجة المباشرة لهذا العدوان هي التعجيل بانهيار إمبراطورية الدولار وتسريع تفكك المنظومة المالية الأحادية واشتعال الممرات المائية الحيوية، ليبقى العدو الأمريكي وأذنابه في قلب أزمة طاقة وأمن مستمرة لا مخرج منها إلا بسقوط الهيمنة وانكسار مشروع القرصنة الأمريكية التي باتت منكسرة في المنطقة وفي العالم أجمع.
2: قال السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في بداية انطلاقة المسيرة القرآنية: أمريكا قشة.
3: فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه كشة؟
4: كل ترامب ومن والاه، لسنا نخشى إلا الله.
5: أنت كشة، أنت وحزبك وأمريكا وإسرائيل.
6: أمريكا أمام الشعب اليمني ما هي إلا أسوأ كشة.
7: هم كشة
8: كشة
7: كشة
9: كشة
7: كشة
9: كشة أمام الله وجبروته.
2: أمريكا كشة، نحن نعتز بالله سبحانه وتعالى، نعتمد عليه، نثق بوعده الصادق، هو القائل ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة شعرية بعنوان فضل الله، كتبها الشاعر جميل الكامل. يقول في قصيدته: هذا السرور البالغ المتناهي، مصداق آية قل بفضل الله، مصداق نصرتنا وصدق ولائنا للمصطفى الهادي عظيم الجاه، لأجل أكرم مرسل من شعبنا في نوره متوحد متماهي. إن لم نسر مفاخرين بحبه، فبمن ترانا بعده سنباهي. أنصاره وكأنه ما زال في يمن الهدى نورا مشعا باهي. من غيرهم بسنى النبي سيحتفي، إن كان غيرهم مكبا لاهي. لا غرو إن ذكروا الربيع وأشغلوا بسنى الصلاة عليه كل شفاهي. فإذا تزينت الحواضر والقرى وهداه لا حسنا من الأفواه، فلهم مع خير البرية موعد عنه المدجن بالضلالة ساهي. فتراهم في يوم مولده يتدفقون تدفق الأمواه، هو نحوهم يسعى وهم للقائه يسعون سعي المدلج من حبه لهم وحبهم له، جمع القلوب تجاذب الأشباه. فهو اصطفاه الله نورا للدنا، وهم اصطفوه مشكات نور الله، وهم اصطفوا مشكات نور الله.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق، يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

جئت بالأمر المطاع، فمرحبا يا خير داع. كلمات قالها أجدادنا حبا في رسول الله واستقبالا لرسول الله عندما شبهوه فور وصوله قائلين: طلع البدر علينا. واليوم نقول: يا رسول الله، طلع البدر علينا ويطلع البدر علينا في كل وقت وفي كل حين. فها هي صنعاء تكتسي والمحافظات اليمنية في هذه الأيام المباركة بأبهى حللها، لتتحول الشوارع والأحياء إلى لوحات خضراء تشع بنور النبوة وتعلن حالة من الاستنفار الروحي والشعبي، ابتهاجا بمولد خير البشرية محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهذه الزينة ليست مجرد زينة ترفع ولا أضواء تسرق بها الأنظار، بل هو طوفان من الحب المحمدي الذي يسري في عروق اليمنيين. جددوا فيه العهد لله بأن يظل هذا الشعب أنصارا لمنهج النبي الخاتم، كما كان أجدادهم الأوس والخزرج من تغنوا بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فرسالة من النور ورسالة من قلب صنعاء التاريخ والعزة تتجلى هذه الرسالة اليوم في أعظم صور الوفاء، حيث تذوب كل الهموم لتتسامى القلوب بحب المصطفى وتتحول كل حارة إلى محراب شوق يردد فيه الصلوات ومرددين: لبيك يا رسول الله ومرحبا بالمولد النبوي.

في فترتنا اليوم التي سيكون موضوعنا فيها عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وحول الآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيضا سيكون لنا حديث وتواصل مباشر مع ساحة الكلية الحربية في العاصمة صنعاء وحول التجهيزات والترتيبات في الساحة. فعبر أثير إذاعتنا آفاق اف ام وفي هذا اليوم بإذن الله نطل عليكم وآيات النصر تتشكل في ثبات المؤمنين في ثبات الصابرين. اليوم نرفع العنوان الذي أرسى دائما موازين القوة والتكافل، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ليس مجرد شعار يردد، بل هو منهج حركة، هو معادلة نصر وإيمان تتوحد تحت لوائها أمتنا اليوم لتخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد قوى الاستكبار والظلم. الشدة بوجه أعداء الله والأمة، والرحمة والإخاء والتلاحم في الجبهة الداخلية وفي صفوف أحرار الأمة. نرافقكم اليوم على مدى هذا الوقت وهذه الساعات، نفتتح معكم ملفات العزة وننتقل بكم إلى التغطية المباشرة والحرية والكرامة من قلب ميدان التجهيزات في ساحة الكلية الحربية لننقل الصورة والحدث والأهبة الاستعدادية لشعبنا اليمني العظيم.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يقول الله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، معادلة إيمانية لحسم المعركة. فمتطلبات المرحلة الراهنة وما تخوضه أمتنا من مواجهة مصيرية مع أمريكا وإسرائيل وحلفائها فرضت إعادة التمسك الصارم بالمعايير القرآنية للأمة المنتصرة. عندما يقول تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، هنا ترتسم ملامح الشخصية الإيمانية والمجتمع المقاوم. فالشدة على الكفار تتجلى اليوم في قوة الموقف وصلابة المواجهة ورفض التنازل، وفي التطوير العسكري والردع الصاروخي والبحري الذي يكسر كبرياء المستكبرين. هي الشدة التي تجعل الأعداء يحسبون ألف حساب لليمن ولأحرار الأمة، كيف لا وقد خاضت اليمن معركة المواجهة وطبقت توجيهات الله سبحانه وتعالى بأن نكون أشداء على الكفار وأن نكون رحماء بينهم. كنا أشداء على الكفار فأرسلنا لهم الصواريخ والمسيرات، أما الرحمة فتكون بين المؤمنين، هي السور الحصين الذي ينكسر عليه كل رهان الأعداء لمن أرادوا شق الصف أو إثارة الفتن. الرحمة تجسدها ويجسدها التكافل الاجتماعي والتآخي، رعاية أسر الشهداء، رعاية الجرحى، تلاحم أبناء الشعب اليمني مع القادة ومع المجاهدين. عندما نجتمع جميعا تحت هذا اللواء القرآني الجامع تسقط كل مشاريع الوصاية والتطبيع وينبلج فجر النصر والتمكين الموعود. من هنا من يمن الإيمان والحكمة تتجسد هذه الآية موقفا وفكرا وتجهيزا ميدانيا تشهده كل الساحات.

برسول الله قولا وفعلا وأسوة. اليمن كلها من زمان وهي مرتبطة برسول الله. حتى قمت الدولة بيت يمني ما بش معاهم اسم محمد. تمسك برسول الله ينعكس على مدى إيمان هذا الشعب الذي قال عنهم رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: إذن معكم مستمعينا الكرام وفي فترتنا الصباحية التي خصصناها لذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى عنوان رحماء بينهم أشداء على الكفار وحول التجهيزات والترتيبات، طبعا التجهيزات والترتيبات في كل المحافظات اليمنية في كل الساحات المخصصة للرجال وللنساء، لكن اليوم ستكون لدينا مداخلة مباشرة من ساحة الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء. تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أمت الصبور المروني، مسؤولة اللجنة الإعلامية، أيضا متواجدة في الساحة المركزية. بداية أستاذة أمت الصبور، مبارك علينا جميعا حلول مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وأيامكم مباركة بفضل هذا المولد الكريم. طبعا في هذا الأيام تستعد الساحة لاستقبال ضيفات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مرحبين مهللين بهذا المولد المبارك.
0: نعم أستاذة أمت الصبور، قبل قليل يعني كان حديث الفترة على عنوان أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا العنوان هو ترتيب لأولويات الأمة في مواجهة الهجمة الصهيوني-أمريكية. أستاذة، لماذا يركز الأعداء دائما على العكس؟ يعني أنهم بيحاولوا أنهم يزرعوا الشدة بين أبناء الأمة ويخلوا الرحمة مع الكفار، وكيف استطاعت اليمن أن تفشل هذا الرهان وأن ترتبط برسول الله وأن تنفذ توجيهات الله بأن نكون رحماء بيننا وأشداء على الكفار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا الشعار المبارك رحماء بينهم وأشداء على الكفار، هذا الآية المباركة التي تجسد المعنى الحقيقي لتوحد الأمة الإسلامية والأمة التي ما زالت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله وعترة آل البيت. طبعا الحديث في هذا الموضوع بالذات وفي هذا الوضع بالذات له أبعاد كثيرة، حيث أن الأمة في هذه الوضعية التي أصبحت جدا مؤلمة، أمة مفككة، أمة مشتتة، أمة مخترقة، أمة يعني العدو يعني تمكن من ثقافتها، من هويتها، من إحداث الخلل في الهوية وفي الثقافة القرآنية والدينية وحتى العربية، الثقافة العربية الأصيلة. في هذا التوقيت بالذات نحن بحاجة إلى العودة إلى هذه الآية، بحاجة إلى العودة إلى كتاب الله، بحاجة إلى العودة إلى سيرة سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لكي نستطيع أن نكون أمة قوية، أمة متماسكة، أمة يعني يجمعها هدف واحد، راية واحدة، نستطيع أن نواجه أعداءنا أعداء الله، أن نواجه المنافقين، أن نواجه المشركين، أن نواجه اليهود والنصارى الذين يتربصون بنا، الذين لا يألون لا يهدون أبدا في حادث الدسائس والمؤامرات على هذه الأمة من أجل أن يتم تفكيكها ويتم استنزافها ويتم يعني خلخلتها من الداخل وخلخلة المجتمعات بشكل عام. طبعا هذه المناسبة الكريمة وهذا الشعار المبارك نتمنى أن يتجسد فينا جميعا كلنا سواء في اليمن أو في غير اليمن. أتمنى أنه يكون هناك صحوة إسلامية، صحوة عربية لما يحاك ضدنا من مقامرات، أن نكون على قلب رجل واحد، أن نكون يد واحدة، إذا استطعنا أن نوحد كلمتنا، إذا استطعنا أولا بالعودة إلى كتاب الله، أن نتغلب على أعدائنا بكل سهولة. المسألة ليست في قوتهم، المسألة هو في بعدنا عن الله سبحانه وتعالى وعن بعدنا عن القرآن الكريم، وإلا فنحن لا تنقصنا الإمكانيات، فقط ابتداء بالله والتمسك بالله والتمسك بسيرة رسول الله، هذا هو أسباب النصر الحقيقية.
0: نعم أستاذة أمت الصبور، يعني لو نرجع لموضوع الساحة اليوم، هناك تجهيزات كبيرة، هناك نقل للصورة في ساحة الكلية الحربية، تجهيزات واسعة من الساحة. بالأمس كان هناك عرض كشفي مهيب جدا في الصباح وفي العصر قافلة. ما هي الرسالة السياسية والعسكرية التي ترسلها هذه التجهيزات للأعداء ولأحرار الأمة؟
1: نعم يا دكتور، طبعا التجهيزات في الساحة تجري على كذا من وساق، يعني هناك جهود جبارة تبذل في هذه الساحة كبيرة جدا من أجل أن تهيئ ضيفات رسول الله، تجهيزات على أعلى مستوى، وبإذن الله تكون هذه السنة سنة متميزة. تلافينا الأخطاء السابقة، حاولنا أن نجدد، حاولنا أن نزيد من عدد الأمن والنظام بحيث يواكب الأعداد الكبيرة التي ستصل بإذن الله. بالنسبة للبارحة فعلا كان هناك حفل كشفي مهيب وكبير جدا، شاركت فيه أكثر من 2000 طالبة كشفية من سموم مدارس الأمانة. هذا العرض الكشفي الضخم والذي كان مبادرة كريمة من سواء من اللجنة التحضيرية النسائية في الأمانة أو من اللجنة العليا للمدارس الصيفية ووزارة التربية والتعليم، هذه المبادرة الكريمة كانت لها وقع كبير جدا، وأوصلت رسالة مفادها أن هذا الجيل الجيل القرآني سواء ذكور أو إناث، هؤلاء الطالبات التي أتينا أمس للعرض كانوا يعني جسدين معنى يعني المعنى القرآني للحشمة للتخلق للفضيلة، جاءين للعرض أحد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ممثلات لجيل صاعد يكون له دور كبير في البناء، في بناء هذه الأمة وفي بناء هذه الأجيال القادمة بإذن الله. هذا الجيل الواعي، هذا الجيل الذي يفهم قضيته ويفهم عدوه ويفهم من صديقه،
0: نعم،
1: ويتخلق بأخلاق القرآن. أتى في البارحة لهذا العرض المهيب، وكان عرض جميل جدا ومهيب، وأعتقد أنه التواصل الاجتماعي والقنوات أيضا تم نقل هذه الصورة المشرقة لهذه الفتيات التي اعتبرنا السيدة فاطمة الزهراء قدوتهن، ويتمسكنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكان العرض الكشفي البارحة يعني جدا مهيب وجدا كبير
0: فعلا
1: وناجح.
0: نعم.
1: أيضا الخروج قافلة أمس من ساحة المولد له دلالات كبيرة، القافلة تقريبا في حدود 24 مليون ريال، وكانت هذه القافلة تم جمعها خلال شهر فقط من حرائر أمانة العاصمة. طبعا هذه رسالة اللي كانت القافلة موجهة إلى القوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية، هذه هدية بسيطة بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقدمها حرائر الأمانة إلى القوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية، ونقول لهم من خلال هذه القافلة نحن معكم، نحن سندكم، نحن سندعم بكل ما نستطيع وكل ما يعني كل ما نستطيع من إمكانيات. هذه القافلة تم جمعها في شهر فقط، وبإذن الله ستتوالى القوافل بإذن الله مواكبة لهذه الانتصارات العظيمة، واستجابة لتوجيه السيد سلام الله عليه بالاستعداد والجهوزية والنفور التام إلى أن يتحقق النصر بإذن الله، وسننتصر في هذا الشعب العظيم الذي يقاتل ويحتفل ويجمع وينفق في ظل حصار وفي ظل عدوان، إلا أنه شعب عظيم، شعب كبير يستحق الحرية، يستحق أن يعيش بكرامة. هنا المرأة اليمنية في هذه الساحة تحتفل وتنفق وتدفع بأبنائها إلى جبهات القتال، هذه المرأة العظيمة التي فعلا تجسد معنى الصمود ومعنى الجهوزية ومعنى الوعي بالقرآن، الوعي بالثقافة
0: فعلا،
1: الوعي بأهمية وخطورة المرحلة.
0: لم يعيق المرأة اليمنية ولم يعيق الشعب اليمني أي عائق، لا ظروف اقتصادية صعبة، يعني الظروف عند الكل، لكن رغم ذلك استطاعوا أن يحتفلوا بصورة قوية، صورة رائعة. فصنعاء اليوم هي صنعاء التي تتوهج باللون الأخضر، المجالس والموالد للرجال وللنساء في كل الحارات في كل الأحياء، الأمسيات تقام بشكل شبه يومي. أستاذة أمة الصبور، نرجع لساحة الكلية الحربية والعرض الكشفي الذي كان يوم أمس، وتلك القافلة التي جمعت في شهر أو أقل من شهر، كيف يسهم هذا الإعداد، العرض الكشفي، إخراج القوافل، بدني ومعنوي، في الكلية الحربية وفي المؤسسات بشكل عام، في ترسيخ مفهوم قوله تعالى أشداء على الكفار لدى أجيال المستقبل، خصوصا أن هذا العرض الكشفي كان من طالبات مدارس متنوعة، يعني أكثر من 51 مدرسة تقريبا.
1: نعم طبعا، شاركت عدة أكثر من 51 مدرسة في هذا العرض، لأنه عندما اكتفر الوضع على 51 الكل حاول أن جاهدا أن يدخل في هذا العرض، وفعلا دخلت مدارس كثير في هذا العرض، وتم عرض كشفي قوي جدا من داخل هذه الكلية، وتعتبر هذه الكلية الحربية هي ساحة البلة المركزية، ووجهنا رسالة قوية جدا للداخل وللخارج بأننا نبني جيلا قويا، جيلا واعيا، جيلا يستطيع أن يواجه أعداء الله في المستقبل. يعني لا نريد أن نقع في أخطاء ما وقعنا فيه سابقا، يعني هذا الجيل تربى فعلا على التربية القرآنية الصحيحة الذي يستطيع من خلالها أن يواجه أعداء الله بكل قوة، لأن أعداء الله لن يستكينوا أبدا حتى تقم الساعة. فلذلك يجب أن نعد أنفسنا ونعد الأجيال القادمة إلى المواجهة وإلى التحرك وإلى الوعي. إذا كان الجيل واعي فلا تخاف عليه، يعني لا نخاف عليه، سيكون قادرا على مواجهة أي مؤامرات في المستقبل. أيضا القافلة رغم الحصار ورغم الظروف الصعبة، إلا أن المرأة اليمنية كانت تجود بما معها لكي تساهم في هذا المولد العظيم، وفي هذه الفترة بالذات فترة المواجهة مع أعداء الله بالناس. وأيضا هذه النشطة الكريمة من هذه المرأة يعني ليست جديدة، يعني دائما المرأة اليمنية عودتنا بأنها هي تجود بما معها، سواء من ذهب، سواء من أموال، سواء حتى من أبناء، حتى يعني هي من تدفع بأبنائها، بزوجها، بأبوها، بأخوها إلى المواجهة. يعني المرأة فعلا أثبتت أنها قوية وأنها قادرة على أن تتحمل الصعاب وأن تكون جديرة بأن بحمل هذه المسيرة القرآنية.
0: نعم أستاذة أمة الصبور، اليوم وقبل الفعالية المركزية بيومين، يعني تقريبا مع بالله يوم، يعني مش يومين، انقلوا لنا صورة بسيطة يعني عن التجهيزات في ساحة الكلية الحربية، بوابات الدخول والخروج، يعني كيف سيكون المولد النبوي هذا العام، ما هي الصورة التي تتوقعونها بإذن الله، أيضا رسالة تحشيدية لكل من يستمع إلينا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. طبعا من ناحية التجهيزات الفنية كصوتيات، كتنظيف الساحة، ترتيب الساحة، الزينة، هذه بإذن الله يعني تم استكمالها، فقط باقي لمسات بسيطة. أيضا اللجان، تم إعداد اللجان المشاركة في هذا الاحتفال الكبير بإذن الله يوم 12 ربيع. طبعا كان هناك قبل فترة ورشات في المديريات لتهيئة العاملات الساحة، كلا حسب عمله، كلا حسب لجنته. الآن تقريبا كل الجهة اللجان مستعدة، معنا اللجنة الأمنية، أيضا لجنة النظام، لجنة الاستعلاء، اللجنة الإعلامية، لجنة الاستقبال، كلا يعني سيؤدي دوره بإذن الله بشكل كبير. طبعا زادت أعداد اللجان في هذا العام بحيث أنه نواكب العدد الكبير الذي ممكن أن تصلنا في يوم 12 ربيع. اللجنة الأمنية دورها هو تأمين البوابات من الدخول وتفتيش الحاضرات، وأيضا لجنة الاستقبال تقوم باستقبال الوافدات إلى هذه الساحة بالشباب، بالرياحين، تم إعداد الشباب والريحان، وأيضا بعض الحلوى وبعض الكعك، لاستقبال ضيوف رسول الله. الوحدة الإعلامية واللجنة الإعلامية أيضا متواجدة ترصد وتوثق وتصور ما يجري في الساحة من أعمال. وأيضا معنا اللجنة الاستعلام والتي من عملها أيضا اللي هو يكون عملها يوم المولد، يعني إذا كان في ضياع للأطفال أو شخص كبير أو كذا، فيه بتكون باستلامه وتسليمه إلى أهله. طبعا اللهم صل على محمد وعلى آله، الإعلام الرسمي موجود يواكب معنا ما يجري في الساحة من العبر تسبيئة أو القافلة أو التجهيزات. هناك أيضا لجنة البرنامج التي تقوم بإعداد البرنامج كاملا متكاملا، وأيضا اللجنة الفنية والتي تشرف على التزيين وتشرف على تزيين المنصة بشكل مناسب وبشكل ملائم. اللجنة التقنية تشرف على الصوتيات وعلى نقاء الصوت بحيث أن يصل الصوت إلى يعني إلى النهاية. بالنسبة للبوابات، طبعا البوابات عندنا تقريبا في حدود 6 بوابات دخول. البوابة الجنوبية ستكون فقط للسيارات، معنا 3 بوابات في البرد وبوابة في الشمال وبوابتين في الغرب. هذه البوابات تم إعدادهم بإعداد بشكل جيد بحيث أن يكون في سهولة لتدفق وتوافق الحصول في يوم 12 ربيع.
0: نعم.
1: تفضلوا
0: أكملوا التجهيزات.
1: في هناك ورش كما سابقا تم إعداد العاملات من خلالها. الآن فقط بعض اللمسات الأخيرة التي تتم، يعني من تعرف على الساحة، يعني كل لجنة تأتي لكي تعرف أين موقعها، أين ستشكل الحزام الأمني وحزام الاستقبال. أيضا لجنة النظام هذه السنة أعدادهم كبيرة بحيث تقدر أنها تقوم بتنظيم وتوجيه الحشود المتوافدة إلى الساحة بشكل منظم وبشكل مرتب وبشكل يليق بهذه المناسبة العظيمة. طبعا نحن من خلالكم نوجه رسالة كبيرة إلى الحرائر الأمانة والمحافظات أيضا بالتزام بالتعليمات. تم نشر التعليمات الخاصة بالنظام وأيضا التعليمات الخاصة بالأمن بحيث يكون في هناك سهولة في التوافد. يعني من ضمن التعليمات التي نود أن نقولها التخفيف من موضوع الشنط أثناء الدخول. يعني يكون في اللهم صل على محمد وعلى آله مرونة التعامل مع اللجان، يكون في تجاوب من الجمهور في التعامل مع اللجان، يكون في استجابة للمنظمات وأيضا للأمن أثناء التفتيش وأثناء التوافد. وإن شاء الله سيتم إرسال لكم التعليمات لكي تبثوها عندكم في الإذاعة.
0: نعم، التعليمات أصبحت لدينا من المركز الإعلامي للهيئة النسائية، بإذن الله سنقوم ببثها. ومن هنا وعبر أثير إذاعة آفاق FM ندعو كل حرائر اليمن بالحضور المهيب والمشرف في ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يوم الثلاثاء بإذن الله الساعة 1 ظهرا. أيضا الالتزام بالتعليمات المحددة، عدم الخروج أثناء كلمات السيد القائد، كتابة الأرقام على سواعد الأطفال وكبار السن، تعليمات كبيرة وكثيرة بإذن الله سنقوم ببثها. أستاذة أمة الصبر، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر وأن يعينكم في إكمال التجهيزات والترتيبات العظيمة التي بإذن الله ستليق بعظيم مقام صاحب المناسبة الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. موعدنا جميعا حرائر اليمن الثلاثاء بإذن الله في ساحة الكلية الحربية. شكرا لكم أستاذة أمة الصبور ولكل من يتواجد في ساحة الكلية الحربية.
1: شكرا لكم وكتب الله أجركم. أنتم أيضا يعني فرسان الإعلام تقومون بنقل الصوت ونقل الصورة، كتب الله أجركم وعانكم الله، وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في هذه الفترة المفتوحة بإذن الله. رحماء قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، سنكون رحماء بيننا، سننفذ توجيهات الله سبحانه وتعالى، سنخرج جميعا خروجا مشرفا، خروجا يليق بأهل الإيمان والحكمة. العالم بأكمله ينتظر كيف سيحتفل أهل اليمن بالمولد النبوي الشريف. بإذن الله سنحتفل بهذه المناسبة كما قالها السيد القائد، بكل لهفة، بكل شوق، بكل محبة لمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
2: يحيي شعبنا المسلم العزيز في يمن الإيمان والحكمة، يمن الأوس والخزرج، يمن الأنصار، يمن الفاتحين الذين حملوا راية الإسلام ولواء الفتوح في صدر الإسلام وجوضوا الإمبراطوريات الظالمة. يحيي هذه الذكرى على نحو متميز وبحضور كبير يعبر عن أصالته وهويته وينبئ عن عظيم المحبة وأكيد المودة والارتباط الوجداني والإيماني الراسخ بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. إذن مستمعينا الكرام سنستقبل اتصالات سريعة من المستمعين حول استعداداتهم للمولد النبوي، حول تنفيذ توجيهات الله بأن نكون أشداء على الكفار. كيف نوقع أشداء على الكفار وما أهمية الإنفاق وكيف نكون رحماء بيننا؟ أول مكالمة أمي تقية. أهلا وسهلا يما تقية وكل عام وأنتوا بخير بمولد رسول الله.
3: يا صباح الخير، يا صباح النور،
0: يا صباح الخير والعافية والنصر إن شاء الله.
3: يحفظك ربي، يحفظكم جمعاء، الله ينور قلبكم وقلب الشعب اليمني وقلب القائد حقنا العظيم يا رب العالمين، واجعله إن شاء الله محمد رسول الله لكل العالم قدوة للإسلام يا رب العالمين. يا الله ما ألف بين قلوب المسلمين يا الله، وإن نحن نعتشد معك يا رسول الله، بل نحن أنت جسدنا وعظمنا وديننا وإسلامنا لك يا الله ولمحمد رسول الله، لا نتركش أبدا. هذا الدين العظيم إن شاء الله فرحة قلوبنا وفرحة كل الإسلام، جميع العالم يسمعوا الباقي والتالي. هذا محمد رسول الله قدوة للأمة بكل من شوق الليل. لا لا ما خلص الجن والإنس اللي
0: نعم.
3: يعبدون الإسلام، يعبدون الله، يعبدون الله ولمحمد رسول الله.
0: أكيد ننفذ توجيهات الله وتوجيهات رسوله على أرض الواقع بأن إحنا نحتفل بالرحمة المهداة وأن إحنا نكون أشداء على الكفار. ومتقية عتصير والمولد النبوي إن شاء الله،
3: يحفظكم ربي إن شاء الله. المولد يخرج خرجة بنتي تحانا في محافظة عمرة، يا مدينة عمرة نحتفل كل الكبائل النساء الرجال ربما كلهم رجال
0: إن شاء الله بإذن الله، رجالا ونساء كل واحد في محافظته وفي الساحة المخصصة عنده. شكرا لكم يما تقي، الله يحفظكم.
3: عندي ثانية.
0: ها تفضل.
3: هذا السر نازل، احتجتنا ما شاء الله ملاءنا المجمع، أقسم بالله إن خرجت كل القبائل النساء اليمن.
0: الله يكتب أجركم يما تقي، الله يدي لكم العافية وإن شاء الله عنخرج.
3: هذا قدوة لا لله ولا الإجراء، لا نستكم بالله محمد رسول الله وأهل بيته، ما عرف من جلمي إحنا مع الكفر من غير الجر الله لا عرفنا باليوم. الله يلتقم
0: شكرا
3: ويسلم.
0: شكرا
3: محمد رسول الله القدوة العالم، أتحيي لك وتحيي لك كل عام وانت بخير
0: وانتو بألف خير والشعب اليمني
3: والله نجاهد بخير إن شاء الله
0: بإذن الله.
3: أستندهم بالبدات لأن غلبتهم أبدا
0: بإذن الله. لن نتركهم أبدا وسنكون جميعا صف واحد، ونسأل الله أنه يحفظ لنا السيدة القائد. شكرا لكم أمي تقية، ومن هنا عبر أثير إذاعة آفاق كل واحد في محافظته، كل واحد في مديريته يخرج خروج مشرف يليق بعظمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يوم الثلاثاء يوم 12 من ربيع الأول.

0: إذن مستمعينا الكرام، ملاحظات مهمة جدا، تعليمات خاصة بضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ساحة الفعالية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء لضمان وسلامة راحة ضيوف رسول الله. هذه التعليمات جاءت من المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة. نستمع وإياكم إلى التعليمات الخاصة بضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: حبا وشوقا وابتهاجا بقدوم ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانا لتمسكنا بنهجه وهديه وسيرته، وتجديدا للعهد ونصرة لكتاب الله المجيد، واستعدادا وجهوزية وثباتا في مواجهة العدوان حتى يعلو الحق ويزهق الباطل. تدعو اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة النساء المؤمنات حرائر اليمن إلى الحضور الكبير والمشرف في الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف، لنجدد عهد الوفاء ونعلن تمسكنا بنهجه وهديه. الزمان: الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا، 12 من ربيع الأول لسنة 1448 هجرية، الموافق 25 من شهر أغسطس للعام 2026 للميلاد. المكان: الكلية الحربية. كونوا في الموعد، حضوركم وفاء ومشاركتكم موقف وصوتكم نصرة للقرآن وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المركز الإعلامي للهيئة النسائية بالأمانة.

0: الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم الانصراف قبل انتهاء برنامج الفعالية، فالانضباط الاجتماعي هو من أهم مظاهر احترام المناسبة. عدم التزاحم أثناء الدخول وعند أحزمة التفتيش. الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة وعدم الجلوس على الأرصفة وخطوط المشاة. معرفة مكان الباص بشكل جيد لتفادي الضياع. الجلوس في صفوف منظمة وعدم الجلوس في حلقات دائرية. السير في المناطق المحددة وعدم التنقل والحركة بين المربعات داخل الساحة أثناء الفعالية. لطفاً الالتزام بنظافة الساحة وعدم رمي المخلفات فيها. عدم إحضار السلاح أو أي آلات حادة. الحفاظ على هواتفكم النقالة ومقتنياتكم الشخصية، فلجان النظام غير مسؤولة عن فقدانها. يمنع منعاً باتاً البيع والشراء وتسويق أي بضاعة أو سلعة داخل الساحة. حرصاً على سلامة وأمان أطفالنا، نرجو من الجميع الحفاظ على أطفالهن. الرجاء كتابة رقم ولي الأمر على ساعد الأطفال وكبار السن. يمنع منعاً باتاً إدخال أي شعارات أو مجلات أو أعلام غير المسموح بها من قبل اللجنة التنظيمية للفعالية. اتباع تعليمات وإرشادات لجان النظام فهي عون لكم ولنا. مع تحيات المركز الإعلامي للهيئة النسائية بالأمانة.
1: إذن استقبالا واستعدادا لمولد رسول الله، يجب أن نلتزم بكل التعليمات والتوجيهات، ساحات الدخول والخروج، الساحات المحددة، استعدادا لمولد رسول الله. لدينا مكالمة جديدة من منصور زياد من المحويت. أهلا بك يا منصور، كيف استعدادات المولد النبوي عندكم؟ كيف التجهيزات؟ كيف المعنويات؟
2: صباحكم خير وعافية إذاعة أفاق صوت الله والفطيرة. تحية لك الكريمة بسول المنصور، وتحية لإذاعة أفاق وكل الطاقم. أحييكم من محافظة المحويت من حسن المخير، ونقول إن الفعاليات إن شاء الله تبيض وجوهنا عند الله ورسوله، ونحن متأهبين وجاهزين. وبالأمس العشي عبر الناس وزينوا السيارات ومشوا من مدينة سبام إلى الرجم سيارة تلو الأخرى، مهيئين بهذه المناسبة العظيمة ومستعدين لها. ونقول يا رسول الله، لن نتخاذل يوم تخاذل الناس، ولن نتراجع يوم تراجعت الأمة، ويوم احتفل المسلمين أو بعض المسلمين الذين يدعون الدين والإسلام للمغنين ومناسبات اللهو والنجون. جعلناك مناسبة وفرحة، وجعلناك مقصدا ومهوى قلوبنا، وسنواصل وسنوصل إن شاء الله الرسالة لليهود والنصارى، فأننا لازلنا أمة محمد بن عبد الله وأنصار محمد بن عبد الله. ومهما فعلتم ومهما حاولتم فصل رسول الله عنا، فنحن نزداد تمسكا به تقديرا له واتباعا.
1: تحية لك.
2: ونحن معك يا سيدي يا رسول الله، وأنت شفيعنا بإذن الله، وفي كلمات كتبتها رسول الله محمد أظهر وأشرف من متأثر، الذي قال فينا وحدث بنا الأقوام ونحن أنصارك يا رسول الله، وأبناء الفاتحين حبيب القلب يا طه، كم اشتقنا إلى لبياك أيا ختام الأنبياء وسيد المرسلين، أيا خير من في الكون قد وجد، من حبيبنا إلى القلوب سواك، أيا صفوة الله جل جلاله سبحانه أنت طبيب للقلوب وصحة للأبدان، نورتنا وهديتنا للحق يا رحمة الله قد أهدانا، إنا على العهد يا طه لن نخلف الميعاد، إن أنصارك يا سيدي أتينا اليوم نجدد العهد، وربيع مولدك هل مقدمه يا ألف مرحب، وحيا بمحمد، بمحمد خير خلق الله ختام الأنبياء والمرسلين. يا حبيبنا أنت الحبيب والطبيب المداوي والدواء، وأنت شفيعنا يوم لا ينفع مالا ولا ولدا. وخرجنا وحشدنا واحتفلنا بمولد المختار خير الخلائق كلها وخير مولود على هذه الدنيا. وعدت لنا رحمة وصرنا عباد الله فيك إخوانا. صلى عليك الله حتى أمزان السماء وعد ما خلق ربي من المخاليق والبشر. صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. منصور حمدية.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. شكرا لك يا منصور وشكرا لكلماتك. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، هذه الفترة التي كانت عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، كان عنوانها رسول الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يجب علينا أن نكون حسب توجيهات الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الإذاعية التي استظلينا فيها بظلال الآية المباركة أشداء على الكفار رحماء بينهم. رأينا أثرها رأي العين في ثبات شعبنا، في العزيمة وفي الجاهزية التي لمسناها في تجهيزات ساحة الكلية الحربية، أيضا تجهيزات على قدم وساق في ميدان السبعين وفي كل الساحات المخصصة. تذكروا دائما أن النصر صنيعة الإيمان والاستعداد والتلاحم، فنسأل الله أن يحفظ يمن الإيمان والحكمة، وأن ينصر مجاهديه ويثبت أقدامهم، وأن يحفظ لنا السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يرحم شهداءنا بإذن الله. كلنا على الموعد، وكلنا يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول. تقبلوا تحياتي، أنا بتول المنصور، ومن الإخراج والهندسة الصوتية سوسن مجاهد. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامجكم آفاق الخبر. لكل المتابعين والأحرار عبر أثير إذاعة آفاق، أهلا بكم في جولة جديدة نفتح فيها نوافذ الحقيقة، نغوص في عمق الأحداث لنضع بين أيديكم الرؤية الكاملة. هنا تتجلى الوقائع، وهنا يتقاطع تحليل الميدان بوعي الكلمة، فمرحبا بكم في برنامجكم الإخباري آفاق الخبر. نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي.
5: على فيسبوك وتليجرام.
4: تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية لساحتي ميدان 70 والكلية الحربية بالعاصمة صنعاء، استعدادا للفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف. واستمع العلامة مفتاح خلال جولته التفقدية ومعه عدد من المسؤولين إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الميدانية وخطوط السير ومواقف السيارات، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المناسبة. من جانبهم أكد قيادي أمانة العاصمة جاهزية الساحة لاستقبال الحشود الجماهيرية، داعين أبناء الشعب اليمني إلى الحضور المشرف الذي يعكس هويتهم الإيمانية. وعلى هامش الجولة، زار القائم بأعمال رئيس الوزراء ومرافقوه ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفقائه في ميدان 70، حيث قرأوا الفاتحة ترحما على أرواحهم. وفي السياق نفسه، ترأس العلامة مفتاح اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات النهائية في العاصمة والمحافظات، مؤكدا أن الساحة ستسلم للجان الأمنية لاستكمال مهامها، مشددا على أهمية التعامل الراقي مع ضيوف الرسول الأعظم والالتزام بتعليمات اللجان المنظمة. جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية في هذه المرحلة يعد إعانة صريحة لكيان العدو ومشاركة فعلية في جرائمه. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرض العقوبات الأمريكية على المقاومة يأتي في إطار تبادل الأدوار لحماية الكيان الإسرائيلي بعد فشله العسكري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تخالف القوانين الدولية، مؤكدة أن الوقوف مع العدو مآله الخسران. اختتمت بالعاصمة صنعاء فعاليات مهرجان الرسول الأعظم للثقافة والإبداع الفني في دورته 13، والتي نظمته مؤسسة الإمام الهادي على مدى 7 أيام. شهد حفل الختام تكريم الفائزين بالمراتب الأولى وتصويت الجمهور في مجال القرآن والإنشاد للكبار والأشبال والشعر العربي الفصيح، إضافة إلى تكريم أعضاء لجان التحكيم. كما تخلل الفعالية عرض مسرحي وفقرات إنشادية وشعرية، يعقبها إعلان إدارة المهرجان إطلاق التحضيرات للدورة 14. أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون السياسات والمحتوى الدكتور أحمد مطهر الشامي أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة استثنائية لاستلهام والارتباط العملي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأوضح الدكتور الشامي في تصريحات إعلامية أن المفهوم القرآني للانتماء للنبي يتجاوز المعية الزمانية ليشمل اتباع نهجه في الشدة على الأعداء والرحمة بالمؤمنين، مشددا على أن الجمع بين العبادة والجهاد والالتفاف حول القيادة الربانية هو السبيل لبناء أمة مقتدرة وموحدة. نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فعالية ترفيهية لنزلاء دار رعاية الأيتام بالعاصمة صنعاء ضمن الأنشطة الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. كما أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري أن هذه المبادرة تجسيد للقيم الإنسانية والأخلاق النبوية القائمة على التكافل والإحسان، داعيا رجال المال والأعمال إلى المساهمة الفاعلة في كفالة الأيتام ورعايتهم. وفي آفاق الخبر، تتواصل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات الفعاليات والأمسيات الشعبية والرسمية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي، وتشهد المدن اليمنية مظاهر احتفالية واسعة شملت تزيين الشوارع والمباني والسيارات بالأنوار الخضراء وتنظيم مسيرات ضوئية وعروض بحرية بقوارب الصيادين في الحديدة، إلى جانب الأهازيج والرقصات الشعبية التي تعبر عن الابتهاج بهذه المناسبة الدينية. استشهد مواطن في محافظة الضالع متأثر بإصابته بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على الطريق العام الواصل بين دمت ومريس. تأتي هذه الجريمة استمرارا للاعتداءات العسكرية التي يرتكبها المرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم في الضالع وتعز. تواصلت أزمة الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته، حيث أكد وكلاء التموين بتعز وصول نسبة العجز إلى 70% بسبب تقليص حصص المحافظة من مأرب. وكشف الوكلاء عن عمليات تهريب واسعة لمخصصات الغاز عبر المنافذ البحرية في باب المندب، مؤكدا استغلال قوى العدوان للأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة المواطنين. كشفت وكالة بلومبرغ العالمية عن استعانة السعودية بناقلات نفط أجنبية لنقل خامها عبر ميناء ينبع إلى ميناء العين السخنة المصري، ثم عبر خط سوميد تفاديا للعمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده لن تسمح للضغوط الاقتصادية الأمريكية بالتأثير على معيشة المواطنين أو تغيير إرادة الشعب الإيراني. من جانبه أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر تلقي طهران رسائل من دول مجاورة تتعلق بصياغة ترتيبات أمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وثق مركز معلومات فلسطين معطى تهجير أكثر من 2300 فلسطيني قسرا من مناطق جيم بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى تسجيل آلاف الاعتداءات الاستيطانية وعمليات الهدم والمداهمات، إضافة إلى إنشاء مئات البؤر الاستيطانية المحمية من قوات الاحتلال. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. تتواصل الشواهد الميدانية التي تؤكد الانتقال النوعي في معادلة القوة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، والتي أثبتت على مدى 12 عاما من المواجهة قدرة استثنائية على التكيف والتطور التكتيكي. ومع بث الإعلام الحربي لمشاهد كاملة ودقيقة لاستهداف تحشيدات وأدوات العدو السعودي في بأرب والساحل الغربي عبر طائرة رجوم والمسيرات الحديثة، تتصاعد حالة الانهيار والارتباك في أعلام العدو ومرتزقته الذي يسعى للتقليل من تأثير هذه الضربات الحاضرة بقوة في تحليلات معاهد الدراسات الغربية ومراكز الرصد العسكري. حول هذه التطورات الميدانية والدلالات السياسية والعسكرية لمسار التصنيع اليمني، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الذي سيكون معنا بإذن الله في هذه الحلقة من آفاق الخبر، الأستاذ عبد الله الحنبصي، بعد هذا الفاصل.

0: إذن معنا مجددا نجدد الترحيب عبر الهاتف بالأستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله، وكل عام وأنتم بخير بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: مرحبا بكم أستاذنا وبطاقم العمل وبالشعب اليمني، وهي ذكرى نرفع تهانينا فيها لقيادتنا الدورية والسياسية ولأبناء الشعب اليمني ولقواتنا المسلحة بهذه ذكرى مولد الرسول الأعظم. وهذه مناسبة جليلة وعظيمة جدا، نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ قيادتنا بهذه المناسبة.
0: نعم، ومناسبة تأتي معها الانتصارات والتأييدات الإلهية لكل جبهات المجاهدين. أستاذ عبد الله، الإعلام الحربي نشر مشاهد كاملة لعمليات التنكيل بتجمعات العدو بعد محاولات التشكيك والادعاء بأنها ذكاء اصطناعي. كيف تقرؤون هذه الدبلوماسية العسكرية في قطع الشك باليقين؟ وما هي الرسائل السياسية والمعنوية التي يوجهها اليمن اليوم لأبواق العدوان التي تحاول امتصاص صدمة الميدان؟
1: نعم، حياكم الله مرة أخرى. وسيدتي، أنا سأذكر أو سأدخل في نقطة مهمة، يعني من يوم أو من مجيء المسيرة القرآنية وما كان فيها وما حملته من شعارات مهمة جدا، من أبرزها كان ما ذهب إليها الشهيد الكاتب بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما قال: عين على القرآن وعين على الحدث. يعني نحن إعلاميين، أنا في اعتقادي بأننا على سبيل المثال، ولا أذكرها كسبة شخصية، أنه بدأت العمل الإعلامي من عام 1998 إلى حد هذه اللحظة لم أشهد في حياتي بأن يكون هناك يعني خطنا الصراعات الحزبية، خطنا الصراعات الانتخابية وغيرها، ما كان المؤتمر الاشتراكي غيرها. وسائل الإعلام اختلطنا معهم، عملنا معهم، كانت هناك نظرة بأن هناك أحيانا افتعال أو أستطيع القول بأنه إعطاء الأخبار أو الأخبار أو تناولها بطريقة تخدم مصالح حزبية أو تخدم مصالح شخصية. كان هناك نوع من الابتعاد، نوع أحيانا يذهب إلى أبعد مما هو عليه من الذكر الحقيقة. لكن تغيرت هذه المسائل مع مجيء المسيرة القرآنية، مع كما ذكرت لك ما حملته حتى من شعارات كثيرة من أبرزها عين على الحدث وعين على القرآن.
0: نعم.
1: يعني هذه من المنطلقات الأساسية التي جعلت من الإعلام الوطني اليوم أو الإعلام على محسوب على صنعاء لديه مشتركية.
0: نعم.
1: ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى المحلي، حتى
0: صحيح.
1: أصبح قائد الثورة وأصبحت اليمن تعرف بلسان سيدة القول والفعل، يعني سيدة القائد وسيدة القول والفعل، لأنهم يدركون تماما ما يقولونه يعملونه على أرض الميدان اليوم.
0: نعم.
1: وإن حاول العدو وإن حاول أدوات في اليمن التشكيك أو الذهاب إلى أن هناك مثل هذه المشاهد هي تأتي كصورة من الذكاء الاصطناعي وغيرها، هي معروف من هو من يستخدم الذباب الإلكتروني، من يستخدم الذكاء الاصطناعي. أما صنعاء سيدتي وقواتها المسلحة، هي أثبتت نفسها من فعلها، أثبتت
0: فعلا.
1: نفسها من وجودها، أثبتت نفسها من العمليات التي
0: تقوم بها
1: أن تهزم. نعم سيدتي، يعني استطعنا أن نهزم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بل وأن نكسف الكيان الصهيوني على يعني في حدث لم يحصل على مستوى
0: فعلا.
1: تاريخ الصراع العربي الصهيوني
0: فعلا.
1: وكان اليمن شطاكة في هذا الاتجاه. نعم، واليوم عندما يعرض الإعلام الحربي مثل هذه المشاهد، هو أولا أنا في اعتقادي ليست مسألة لتأكيد الخبر، بتدري ما هي مسألة لمن يذهبون بأبنائهم للقتال في صف المرتزقة.
0: نعم.
1: هذا مصيرهم، وهذه هي رسالة توجهها أبطال القوات المسلحة اليمنية بالفعل، بأنه لا يزجوا بأبنائهم في صف الباطل، لا يزجوا بأبنائهم مع القوات المرتزقة اليوم الذين يقاتلون بالمال السعودي ويصعدون المدرعة السعودية ويقاتلون.
0: نعم.
1: بالدبابة السعودية ودعمهم الطائرة السعودية، وفي النهاية يقول نحن لسنا مرتزقة وابن مرتزق، ليس فقط على مستوى مرتزق، وهذا بات معروف لدى الجميع. لذلك هي رسالة واضحة يا سيدتي من الإعلام الحربي. الذي لهؤلاء بأن يعني بأن كأنهم يقولون اعدلوا، أنتم تقاتلون أبناء جلدتكم أنتم. صحيح. ونحن قادرين على أنه نتصرف.
0: إحنا عندنا رصد بأماكنكم، والإعلام الحربي والقوات المسلحة تحذر كذلك، تفعل رسائل، تبث رسائل للمرتزقة، عودوا إلى رشدكم. يعني طول هذا السنوات 11 عاما ليست بفترة قليلة، وهي تقبل صف العائدين أو المغرر بهم من كانوا في صف العدوان. أستاذ عبد الله، في الوقت الذي تعتمد فيها السعودية على صفقات بمليارات الدولارات لشراء الدرونز والمعدات الثقيلة وغيرها، كشفت التقارير الدولية وكشف أيضا الواقع الميداني عن دخول اليمن عصر المسيرات المتطورة كطائرات بكلفة زهيدة ودقة عالية. قبل فترة كان هناك خطاب للسيد القائد وذكر فيه أنه طائرة مسيرة أو صاروخ باليستي قيمة لا تتجاوز $2,000 يقوم بضرب طائرة تتجاوز قيمتها 30 إلى 20 مليون دولار. كيف ينعكس هذا الفارق بين الارتهان للاستيراد وقرار التصنيع المستقل على موازين القوى وصمود العقول اليمنية في المعركة، رغم الحصار، رغم التضييق، رغم تجنيد المرتزقة، رغم كل الظروف الصعبة؟
1: نعم، في البداية يعني في هذا الاتجاه دعني يعني سادتنا العزيزة أن أقولها بكل صدق، يعني نحمد الله على نعمة القيادة بالفعل، كما وجدت قيادة ربانية، كما وجدت قيادة يعني قيادة حكيمة تعرف بأن تصنع من تصنع من لا شيء شيء بالفعل. يعني ندرك تماما بأن اليمن أو عندما قامت ثورة 21 سبتمبر كيف كانت اليمن، كيف تم استهداف أنظمة الدفاعية، كيف استهدفوا قواتها المسلحة عبر ما يسمى بهيكلة الجيش، عبر حتى العمليات التي كانت تقوم بها التنظيمة التكفيرية قاعدة وداعش ومن دفع وتنكيل بقواتنا المسلحة. يعني الأمور في سيدتي حتى الجهزة المخابرات أو حتى السفر الأمريكي وما تمت فيه بمعية عطش من تدمير للصواريخ تام والصواريخ لول والكثير من الصواريخ هذه التي تم تدميرها بالنسبة للقوات المسلحة. أتت الثورة 21 من سبتمبر وأتت المسيرة القرآنية وهي من الصفر، من الصفر، ومع ذلك استطاع بفضل القيادة الحكيمة لسيدي ومولاي السيد عبد الملك حفظه الله استطاع أن تبني القوات المسلحة من الصفر بالفعل، واستطعنا أن ننجز شيء كان على يعني نستطيع أن نقول بأنها معادلة كانت صعبة أو كانت مستحيلة، ليست صعبة وإنما كانت بالنسبة لمن يراها أو يشاهدها بأنها كانت مستحيلة، لكننا أثبتنا نفسنا، اليمن أثبتت نفسها وقوتنا المسلحة أثبتت نفسها واستطاعت أن تصنع. اليوم عندما نقارن المسيرات أو نقارن الصواريخ البالستية أو بل وذهبوا إلى أكثر من ذلك، وأنا أذكر هنا في تقرير نشرته مجلة المشاهد الأمريكية إبان الصراع أو إبان المعركة ما بيننا وما بين العدو الأمريكي في البحر الأحمر، ظهر تقرير نشرته مجلة المشاهد التابعة للبحرية الأمريكية وقالت بأن اليمن تفاعل

0: كما تحدث السيد حديث بأن أولا هو فضل من الله تعالى، وثانيا بأنه فضل القيادة الحكيمة التي وجدت التي طالما وانطلاقا من مبدأ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أثبت بالفعل بأن فعلا. مسألة الفوبيا الأمريكية ومسألة الخوف الأمريكي هي التي جعلتنا في أسفل السافلين، هي التي جعلتنا لا نستطيع أن نطور حتى أنفسنا نعم. رغم قدرتنا ورغم امتلاكنا للثروة ورغم امتلاكنا للخبرات ونستطيع أن نتجاوز، واليمن هي يا سيدتي في هذه الفترة هي تمثل تجربة حقيقية في هذا الاتجاه، وكيف أنها صنعت من أو انطلقت من الصفر إلى أن أصبحت اليوم لها مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: أستاذ عبد الله، يعني في ختام هذا اللقاء في آفاق الخبر وباختصار يعني إن سمحتم، في ظل الربط صنعاء لمعادلة الملاحة والحصار بفتح الموانئ والمطارات اليمنية وتصاعد الموقف ضد التحشيدات السعودية، ما هي رؤيتكم المستقبلية لهذه المواجهة بعد الإقرار الأمريكي والأوروبي بشجاعة وكفاءة الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وما هي النصيحة التي توجهونها لمن لا يزال في صف العدو أمام هذه المحرقة المحتومة لا محالة؟
0: نعم، باختصار شديد ليس أمام السعودية وليس أمام العدو السعودي بشكل عام سواء أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني وأن يلبي حقوق، ليس نحن لا نتحدث عن مفاوضات أو لا نتحدث عن أشياء كثيرة فيها خلاف، نحن نتحدث عن حقوق مشروعة، حقوق من انتهكها هو العدو السعودي، لذلك ليس أمامه من خيار يا سيدتي العزيزة سواء أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني وأن يستجيب لخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022، مع أنه أنا في اعتقادي بأن اليمن يجب اليوم أن ترفع حتى من تك مطالبها، مثلا خارطة الطريق عام 2022 يعني ربما انتهت وربما بحاجة إلى تعديل وإلى رفع فعلا المطالب، خصوصا مع تزايد أو تصاعد الأزمة في اليمن، إضافة إلى أن الرسالة التي نوجهها اليوم لأدوات العدوان هي رسالة واضحة بأن ما يجري بأن من يدفع دمه أو يعني ينجر إلى صف الباطل فهي يعني نهايته محسوبة. اليوم القوات المسلحة يا سيدتي العزيزة لم تعد كما في السابق، اليوم لديها من القدرات ولديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات ما هو يعني ما فاقت فيه على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى التيار الصهيوني، لذلك اليوم لن نعجز، يعني لن نعجز أمام العدو السعودي ولن نعجز أمام أحذية العدو السعودي. يعني أنا في غضون ساعات ربما بأننا قادرين على أن نصفي جبهات، ويكفي أننا أن نذكر بما حصل في جبهة نهم وما حصل في جبهة الجوف وما حصل في جبهة البيضاء، كيف أن القوات المسلحة استطاعت بالفعل أن تحقق أسطورة كبيرة في هذا الاتجاه، لذلك الرسالة الواضحة في هذا الاتجاه بأن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى صف الوطن بدل أن يلقوا حتفهم مع يلقوا بصرهم وهم ظالمين، ظالمين في الدنيا وظالمين أنفسهم في الآخرة.
1: في الآخرة فعلا لن يفوزوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل الشكر والتقدير لكم أستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي على هذه الكلمات القوية، شكرا لقلمكم، شكرا لصوتكم الحر والأبي من إذاعة آفاق، مني أنا بتول المنصور ومن المخرجة سوسن مجاهد كل الشكر على تعاونكم الدائم معنا، شكرا لكم.
0: شكرا لكم ولجميع طاقم العمل في إذاعة آفاق.
1: دمتم بخير، في أمان. إذن مستمعينا الكرام، آفاق الخبر مستمرون معكم، وإلى المحور الثالث حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. زكريا الشرعبي: غباء النظام السعودي لا مثيل له، فهو ينفق في غير مصلحته ويخسر في الباطل ويخدعه أسياده ومرتزقته في آن واحد. نجح الإخوان في إيهام السعودية أن المشكلة كانت في الانتقال والإمارات، ونجحت أمريكا في إيهام السعودية أنه لم يتبقى إلا ضربتان على سواحل إيران، وسيضعف اليمن ويأتي دور الرياض لإعادته إلى الوصاية. محمد الفرح يكتب: الإخوة في الإعلام الحربي لا تحرمونا من هذه المشاهد التي تسعد النفوس وتشفي الصدور. يشهد الله أن ردة فعل الذباب السعودي وهو يحترق من الغيظ وينهار من الإحباط هو أعظم من احتراق الدبابات، لأنه ينعكس مشاعر النظام السعودي الذي يحسب لها 1000 حساب وهي تتساقط على رؤوس ضباطه. أما تحشيداته في اليمن فهو لا يبالي بها. صبري الدرواني يكتب: يحرص أعداء الأمة الأمريكي والإسرائيلي على تشويه نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله بكل ما يمتلكون من وسائل حديثة، يسعون لإبعادنا عنه وفصلنا عنه، ونحن باحتفالنا بالمولد النبوي الشريف نريد أن نقدم لأولئك رسالة أننا لازلنا نعي بأهمية ارتباطنا برسول الله، لأن لازلنا أمة تتمسك بنبيها بل وتعمل على أن تعزز هذا الارتباط بنبيها، أمة تعود إلى نبيها لتتعرف عليه أكثر فأكثر، وتعود إلى نبيها لتستلهم منه الحكمة وتستلهم الموقف الصحيح، أمة تعود إلى نبيها لتزكو من زكائه ومن تربيته وتستلهم كل تلك التعاليم العظيمة التي قدمها لهذه الأمة. زيد البعوى يقول: بالأمس إسرائيل استهدفت سوريا بحجة خطر تركي محتمل، وكذلك الحال، هذا ما تفعله في لبنان باستمرار وما تفعله أيضا في غزة، هذه استباحة صهيونية للسيادة والاستقلال العربي الإسلامي، وإذا لم تتدارك الأمة نفسها وتضع حدا لهذا الطغيان فسوف يتمادى الصهاينة ولن يستثنوا أحدا، ومن اعتز بغير الله ذل. ضرار الطيب يقول: الإعلام الحربي اليمني سلاح حقيقي مرعب، عجز السعوديون والأمريكيون عن مواجهته، تألموا منه كثيرا حتى لجأ السعودي مرة أخرى إلى التفاوض على عدم نشر المشاهد. إذا كانت الرياض تظن أن إطلاق حملات التشكيك على مواقع التواصل هو مقترح ناقشه بعض الباحثون الأمريكيون خلال السنوات 3 الماضية هو الحل السحري لمواجهة هذا السلاح، فعليها أن تستعد لفضائح وإحراجات أكبر وأسوأ بكثير. في آفاق الخبر وصلنا وإياكم إلى الختام، تقبلوا تحياتي بتول المنصور من الإعداد أحمد الصنعاني ومن التنفيذ سوسن مجاهد، وكل الشكر لضيفنا العزيز المحلل والكاتب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. دمتم بخير، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها، ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

تتحرك الشفتان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما يظل القلب بعيدا منشغلا، لكن للصلاة عليه مذاقا آخر، حين تعرف من تذكر، حين تستحضر صدقه ورحمته وسهره على هداية الناس ودمعته من أجل أمته. عندها تصبح الكلمات قليلة لكن معناها واسع، محبة ووفاء وشوق إلى طريقه، وعهد ألا نخون القيم التي جاء بها. صلي عليه بلسانك ودع قلبك يكمل الصلاة بالمحبة والاقتداء.

صلوا على المصطفى جمعة تهنى بنسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبافون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا، ليقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به، الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا، وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم.

يحبهم ويحبونه. كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصر.

0: أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشرق نور يشع بهاء وعظمة وبهجة تروي القلوب القلقة فتحيلها إلى اطمئنان وسكون. وفي ملامح سيرته ما يجعل الإنسان يشعر أن الصدق فيه لم يكن خلقا يتكلفه وفي ملامح سيرته ما يجعل الإنسان يشعر أن الصدق فيه لم يكن خلقا يتكلفه ولا الأمانة صفة يتزين بها أمام الناس، بل كان جزءا أصيلا من تكوينه الكريم ونورا يسري في سيرته كما يسري الضوء في الفجر. فإن تحدث اطمأنت القلوب إلى صدقه، وإذا اؤتمن سكنت النفوس إلى أمانته، حتى عرفته مكة قبل أن تعرفه نبيا ورسولا بمحمد الصادق الأمين.

حين نتأمل سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن خلقه كان يعلو فوق الجراح، ومبدأه فوق الخصومة، وأمانته فوق كل اعتبار. واليوم نقترب من جانب عظيم من جوانب سيرته، جانب يكشف لنا كيف تكون الأمانة حين تختبر في أصعب المواقف.

في ليلة الهجرة، وقد بلغت قريش في عداوتها لرسولنا الحبيب مبلغا عظيما تآمرت على قتله، واجتمعت لذلك، وأصبح خروجه من مكة ضرورة لاستمرار الرسالة وحفظ حياته الشريفة. خرج رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة في رحلة ستغير وجه التاريخ، ورغم خطورة الموقف والمطاردين المشركين الذين كانوا يبحثون عنه، لم ينسى الأمانات التي كانت عنده، فقد كانت في حوزته ودائع لأهل مكة، وأصحابها قوم آذوه وحاربوه وأخرجوه من وطنه، إلا أن حقوقهم بقيت محفوظة، ولم يجد لهذه المهمة شخصا أشجع وأأمن من علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بقي في مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤدي إلى الناس أماناتهم وودائعهم، ثم يلحق به بعد ذلك. وهكذا يجسد لنا خير خلق الله معنى الأمانة في أسمى صورها، فمهما ظلم الإنسان ومهما أوذي ومهما أجبر على ترك وطنه، لا ينبغي له أن يخرج من أخلاقه.

مستمعين الكرام، ليست الأمانة مالا تحفظه ثم ترده إلى صاحبه، بل هي أشمل وأوسع. فكل كلمة تقال أمانة، وكل سر يودع عندك أمانة، وكل عمل تكلف به أمانة، وكل منصب كبير كان أو صغيرا تتولاه أمانة، وكل علم تعلمته أمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة ليست مجرد فضيلة فردية، بل أساس تستقيم به حياة الناس، وتبنى به الثقة، وتحفظ به

0: مستمعين الأحبة، نحن نعيش في زمن تراجعت فيه الأمانة في صور كثيرة، فأصبح الكلام يحرف عن فحواه والواقع يزيف، وبعض الخطاب الإعلامي يبتعد عن نقل الحقيقة إلا من رحم الله، والعلاقات يطغى عليها الاستغلال والخداع، وأصبحت المسؤولية عند البعض امتيازا ومظهر للفخر بدل أن تكون تكليفا ومحاسبة. والأخطر من ذلك أن الدين قد يهمش في حياة البعض بدل أن يكون منهجا حاضرا في السلوك والمعاملة وحفظ الحقوق. إننا بحاجة إلى العودة إلى سيد السادات ونبي المكرمات، مؤدي الأمانات، إلى من علمنا أن الأمانة ليست لقبا ينسب إلى الإنسان بل حياة كاملة، وأن أخلاقنا لا ينبغي أن تكون رد فعل لأخلاق الآخرين. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل ثابتا على خلقه قبل أن يبعث نبيا وسط قوم لم يشبهوه في طهارته وسمو أخلاقه، واستمر ثابتا على أمانته حتى في مواجهة من آذاه وحاربه. تلك هي عظمة الأخلاق المحمدية، أن تبقى أمينا حتى حين لا يكون الآخرون كذلك، أن تحفظ الحق حتى حين يستطيع غيرك أن يظلمك، أن تظل وفيا لمبادئك حتى حين لا يراقبك أحد. فهل نحن أهل للأمانة؟ وهل الأمانة في حياتنا نور نحمله في بيوتنا وأعمالنا وعلاقاتنا وفي كل مسؤولية وضعها الله بين أيدينا؟ كان أمينا قبل أن يبعث، وظل أمينا حين اشتدت عليه المحن، فليكن في سيرته نور نهتدي به، وفي أخلاقه أسوة نقتدي بها، صلى الله عليه وآله وسلم، ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

لما وضعت آمنة عليها السلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مكحل العيون مقضوع السرة ومختون، خفقت في الأكوان أعلام علومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نيلنا المنى حصل الغنى، طابت القلوب، غفرت الذنوب، كشفت الكروب، سترت العيوب ببركة سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب. رمقت آمنة عليها السلام محمدا بالبصر، فإذا فلقه كالصبح إذا أسفر، وشعره كالليل إذا دجى واعتكر، ووجهه أضوأ من الشمس وأنور، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أغنى الأنف، دقيق الشفتين، كأنما يبتسم عن نظير الدرر، عنقه كأنه إبريق فضة، وقد فاق على جيد الغزلان، وقدته أرشق من الغصن الرطيب إذا خضر، بين كتفيه خاتم النبوة، فيا فوز من عاينه ونظر، فهذه قطعة من أوصافه وجماله، فأما كل كماله فلا يعد لواصف ولا يحصى.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج المحمدي صلوات يمانية. ضيفنا لهذه الحلقة أحد المنشدين التي طالما حنجرته الذهبية لهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد الأصوات اليمانية العذبة. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد عماد عنقاد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عماد.
1: حياكم الله أستاذ زكريا.
0: وأهلا وسهلا بك في استديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: حياكم الله.
0: وشهر مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والعز والكرم والانتصار والفتح القريب بحق محمد وآله.
1: يا رب العالمين. يا الله.
0: الله يبارك فيكم. أستاذ عماد، بداية هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بها صلوات على محمد وآله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صح ربي لسانك يا أستاذ عماد، ورحم الله والدي وأحسن الله إليكم جميعا وأنت والمستمعين.
1: يا الله وإياكم يا سيدي،
0: وجعل هذا الحنجرة حقك الضخمة الحالية
1: في حب رسول الله،
0: في حب رسول الله، ربي إن شاء الله يديمها في ذكر الله وفي ذكر رسوله.
1: يا الله يا
0: الله، الله يبارك فيك يا أستاذ عماد. السؤال الذي بنسأل كل الضيوف عندما يجوا عندي في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية، كل من بيتسابق، كل من بيحشد للمولد، كل من بيفعل أعمال، كل من بيزين، كل من بيحتفل، كل من بيفعل فعاليات في الحارات، ولا احتفل البيت يقوم يزين البيت، ولا يفعل كاع، كل عيد
1: الله.
0: عيد عند اليمنيين، خصوصا عند اليمنيين بس.
1: نعم.
0: صح، العالم بأسره بيحتفل برسول الله، من بيأمن بالله بيأمن برسوله، ها؟
1: نعم.
0: لكن الشعب اليمني تفرد في حب رسول الله، في عشق رسول الله، في الاحتفال بهذا الرجل والشخصية الفريدة العظيمة. اللهم صل على سيدي حبيبي رسول الله
1: محمد وعلى آله.
0: عماد عنقاد، ايش قدمت هذا السنة لرسول الله في ذكرى مولد الحبيب المصطفى؟
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قدمنا يعني في السنوات الأولى يعني
0: كل سنة
1: بشيء وضلته جديدة، وفضل الله يعني مشاركات إنشادية في فرق في عدة أعمال، وإن شاء الله لدينا أعمال يعني بتمكسج بتوزع بتسجل إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: وهذا أسمعكم يعني واحد من حق السنة الأولى، ووفقنا الله يعني وفقني الله بتلحين وقمنا
0: بنشره،
1: نشره وكورة الجماعي وفق
0: يعني كل سنة بتفعل عمل، يعني ما يتمر ذكرى المولد الحبيب الله ومعك عمل.
1: فضل الله
0: وبنفعل بنفعل مشارك. بنفعل مشاركات وأناشيد، وهذا لا لا لا للأصحاب لا للمخرجين،
1: ما بالك بالنبي بالحبيب المصطفى. يعني بفضل الله
0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني
1: نعم، يعني نشارك نحن وفرقتنا فرقة الأقصى الإنشادية يعني مننا
0: فرقة الأقصى. هذا قيد الإنشاء أو كم قد لها مثلا؟
1: يعني تقدر تقول سنة سنتين هكذا، يعني مش إن يكون الناس يعني
0: ولا تحاكيني ولا شيء.
1: وأنت أول الناس معنا يا سيدي،
0: يعني أصبر أجي معكم يعني
1: المنشد يعني في كل مجال، يعني مش إن إحنا تبع المسيرة القرآنية وفي فرق.
0: الهدف واحد، الغاية واحدة، الرسالة واحدة،
1: يشاركوا الناس في كل بقعة.
0: الله
1: أي ما يرضي الله،
0: ومهام المؤمن شاملة.
1: فإن شاء الله سمعكم هذا العمل وفقنا الله به وقمنا بنشره
0: إن شاء الله. يجي وأنا حافظ لمه
1: إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا سلام يا سلام يا أستاذ عماد، يا سلام ما شاء الله. عمل يليق بهذه المناسبة العظيمة، وأي عمل تفعله لا تكون تخليه للسنة الذي عتشي اسعى ما بين أفعالنا. هذا الشن صحك وذكرت لمعي عمل ما قد خل. قصتي واحد يفعل عمل بيجو مثلا في حاجة ناقص، في حاجة في التعديل وفي كذا، لا إيش اجتماعش يخرج عمل إلا وهو على أرقى مستوى يليق بذكرى الحبيب المصطفى. هذه الذكرى العظيمة، مشو أي عمل يجي يسجل يخبز لي عمل ولا ألحن ولا شو، يلا وينشر ودوس وبس.
1: نعم
0: يعني عندك صديق واحد يفعل أعمال ضيرة العام ضيرة السنة، يتمعن في هذا الذكرى العظيم، يتمعن في الكلمات، يتأنى مثلا في الألحان، يعني يكون عمل يليق
1: بعظمة رسول الله،
0: بعظمة رسول الله بهذا المولد العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله. يجعل عملنا يا أستاذ عماد خالصة لوجهه الكريم ومقربة إليه وإلى رسوله إن شاء الله.
1: يا الله يا رب.
0: أستاذ عماد، أنت بتحبب إلى قلبك يعني اللون الصوفي صح؟ قريب ولا أي لون؟
1: أي لون يعني، والصوفي هو من يعني من أقرب الألحان ومن
0: الحضرمية الألحان. ما سمعتك بدأت حق يا نبي سلام عليك.
1: لا نستفتح بها
0: ما شاء الله، افتتاح خير الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى أستاذ عماد. قبل الختام يعني الوقت الحلقة فوق قصير جدا، لكن مع حنجرتك الضخمة هذا الذي بين احنا كهنا يعني الى قلبي
1: يعني
0: ما بين اقول لك يعني ما قصر احد يكون يستاهل باعماله ولا بصوته ولا شيء يعني، وفي داله واحد موهبة
1: فضل الله وهو محاسب عليها.
0: الله
1: الله
0: وين عيديها وما عيقول بها وكيف عيفعلها.
1: يا الله
0: الله ما عاد سمعنا هذا الحين، نسمع منك انشوده ان شاء الله وبعدها أختم وتختم أنت بقصيدة ولا مشرب ولا أي شيء.
1: صلوا على المصطفى وآله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ عماد، أحسن الله إليكم ورحم الله والديكم وأسمعكم ربي كل خير. إذا ختاما مستمعينا الكريم، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز. ألف شكر لكم يا أستاذ عماد عنقاد، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، بارك الله فيكم، وشنفت آذاننا وأثرجت صدورنا،
1: حفظكم الله
0: هذا الصوت الجميل، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم جميعا. إذا نلتقيكم مستمعينا الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية. تحياتي وأشواقي لكم مني أنا إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي التحية موصولة من المخرج محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الختام مع الأستاذ عماد عنقاد.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

تتحرك الشفتان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما يظل القلب بعيدا منشغلا، لكن للصلاة عليه مذاقا آخر، حين تعرف من تذكر، حين تستحضر صدقه ورحمته وسهره على هداية الناس ودمعته من أجل أمته. عندها تصبح الكلمات قليلة لكن معناها واسع، محبة ووفاء وشوق إلى طريقه، وعهد ألا نخون القيم التي جاء بها. صلي عليه بلسانك ودع قلبك يكمل الصلاة بالمحبة والاقتداء.

لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامجكم آفاق الخبر. لكل المتابعين والأحرار عبر أثير إذاعة آفاق، أهلا بكم في جولة جديدة نفتح فيها نوافذ الحقيقة، نغوص في عمق لنضع بين أيديكم الرؤية الكاملة. هنا تتجلى الوقائع، وهنا يتقاطع تحليل الميدان بوعي الكلمة. فمرحبا بكم في برنامجكم الإخباري آفاق الخبر، نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية لساحتي ميدان 70 والكلية الحربية بالعاصمة صنعاء، استعدادا للفعاليات المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف. اجتمع العلامة مفتاح خلال جولته التفقدية ومعه عدد من المسؤولين إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الميدانية وخطوط السير ومواقف السيارات، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المناسبة. من جانبهم أكد قيادي أمانة العاصمة جاهزية الساحة لاستقبال الحشود الجماهيرية، داعين أبناء الشعب اليمني إلى الحضور المشرف الذي يعكس هويتهم الإيمانية. وعلى هامش الجولة، زار القائم بأعمال رئيس الوزراء ومرافقوه ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفقائه في ميدان 70، حيث قرأوا الفاتحة ترحما على أرواحهم. وفي السياق نفسه، ترأس العلامة مفتاح اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات النهائية في العاصمة والمحافظات، مؤكدا أن الساحة ستسلم للجان الأمنية لاستكمال مهامها، مشددا على أهمية التعامل الراقي مع ضيوف الرسول الأعظم والالتزام بتعليمات اللجان المنظمة. جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبنانية في هذه المرحلة يعد إعانة صريحة لكيان العدو ومشاركة فعلية في جرائمه. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرض العقوبات الأمريكية على المقاومة يأتي في إطار تبادل الأدوار لحماية الكيان الإسرائيلي بعد فشله العسكري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تخالف القوانين الدولية، مؤكدة أن الوقوف مع العدو مآله الخسران. اختتمت بالعاصمة صنعاء فعاليات مهرجان الرسول الأعظم للثقافة والإبداع الفني في دورته 13، والتي نظمته مؤسسة الإمام الهادي على مدى 7 أيام. شهد حفل الختام تكريم الفائزين بالمراتب الأولى وتصويت الجمهور في مجال القرآن والإنشاد للكبار والأشبال والشعر العربي الفصيح، إضافة إلى تكريم أعضاء لجان التحكيم. كما تخلل الفعالية عرض مسرحي وفقرات إنشادية وشعرية، يعقبها إعلان إدارة المهرجان إطلاق التحضيرات للدورة 14. أكد وكيل وزارة الإعلام لشؤون السياسات والمحتوى الدكتور أحمد مطهر الشامي أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة استثنائية لاستلهام والارتباط العملي بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأوضح الدكتور الشامي في تصريحات إعلامية أن المفهوم القرآني للانتماء للنبي يتجاوز المعية الزمانية، ليشمل اتباع نهجه في الشدة على الأعداء والرحمة بالمؤمنين، مشددا على أن الجمع بين العبادة والجهاد والالتفاف حول القيادة الربانية هو السبيل لبناء أمة مقتدرة وموحدة. نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فعالية ترفيهية لنزلاء دار رعاية الأيتام بالعاصمة صنعاء ضمن الأنشطة الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف. كما أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري أن هذه المبادرة تجسيد للقيم الإنسانية والأخلاق النبوية القائمة على التكافل والإحسان، داعيا رجال المال والأعمال إلى المساهمة الفاعلة في كفالة الأيتام ورعايتهم. وفي آفاق الخبر، تتواصل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات الفعاليات والأمسيات الشعبية والرسمية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي، وتشهد المدن اليمنية مظاهر احتفالية واسعة شملت تزيين الشوارع والمباني والسيارات بالأنوار الخضراء وتنظيم مسيرات ضوئية وعروض بحرية بقوارب الصيادين في الحديدة، إلى جانب الأهازيج والرقصات الشعبية التي تعبر عن الابتهاج بهذه المناسبة الدينية. استشهد مواطن في محافظة الضالع متأثر بإصابته بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على الطريق العام الواصل بين دمت ومريس. تأتي هذه الجريمة استمرارا للاعتداءات العسكرية التي يرتكبها المرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم في الضالع وتعز. تواصلت أزمة الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته، حيث أكد وكلاء التموين بتعز وصول نسبة العجز إلى 70% بسبب تقليص حصص المحافظة من مأرب. وكشف الوكلاء عن عمليات تهريب واسعة لمخصصات الغاز عبر المنافذ البحرية في باب المندب، مؤكدا استغلال قوى العدوان للأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة المواطنين. كشفت وكالة بلومبرغ العالمية عن استعانة السعودية بناقلات نفط أجنبية لنقل خامها عبر ميناء ينبع إلى ميناء العين السخنة المصري، ثم عبر خط سوميد تفاديا للعمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده لن تسمح للضغوط الاقتصادية الأمريكية بالتأثير على معيشة المواطنين أو تغيير إرادة الشعب الإيراني. من جانبه أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر تلقي طهران رسائل من دول مجاورة تتعلق بصياغة ترتيبات أمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وثق مركز معلومات فلسطين معطى تهجير أكثر من 2300 فلسطيني قسرا من مناطق جيم بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى تسجيل آلاف الاعتداءات الاستيطانية وعمليات الهدم والمداهمات، إضافة إلى إنشاء مئات البؤر الاستيطانية المحمية من قوات الاحتلال. إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. تتواصل الشواهد الميدانية التي تؤكد الانتقال النوعي في معادلة القوة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، والتي أثبتت على مدى 12 عاما من المواجهة قدرة استثنائية على التكيف والتطور التكتيكي. ومع بث الإعلام الحربي لمشاهد كاملة ودقيقة لاستهداف تحشيدات وأدوات العدو السعودي في مأرب والساحل الغربي عبر طائرة رجوم والمسيرات الحديثة، تتصاعد حالة الانهيار والارتباك في أعلام العدو ومرتزقته الذي يسعى للتقليل من تأثير هذه الضربات الحاضرة بقوة في تحليلات معاهد الدراسات الغربية ومراكز الرصد العسكري. حول هذه التطورات الميدانية والدلالات السياسية والعسكرية لمسار التصنيع اليمني. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الذي سيكون معنا بإذن الله في هذه الحلقة من آفاق الخبر، الأستاذ عبد الله الحنبصي، بعد هذا الفاصل. إذن معنا مجددا، نجدد الترحيب عبر الهاتف بالأستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله، وكل عام وأنتم بخير بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
11: مرحبا بكم أستاذنا وبطاقم العمل وبالشعب اليمني، وهي ذكرى نرفع تهانينا بها لقيادتنا الدورية والسياسية ولأبناء الشعب اليمني. نعم. والقواتنا المسلحة بهذه ذكرى مولد الرسول الأعظم. نعم. وهذه مناسبة جليلة وعظيمة جدا، نهنئكم ونهنئ أنفسنا ونهنئ قيادتنا بهذه المناسبة.
7: نعم، ومناسبة تأتي معها الانتصارات والتأييدات الإلهية لكل جبهات المجاهدين. أستاذ عبد الله، الإعلام الحربي نشر مشاهد كاملة لعمليات التنكيل بتجمعات العدو بعد محاولات التشكيك والادعاء بأنها ذكاء اصطناعي. كيف تقرؤون هذه الدبلوماسية العسكرية في قطع الشك باليقين؟ وما هي الرسائل السياسية والمعنوية التي يوجهها اليمن اليوم لأبواق العدوان التي تحاول امتصاص صدمة الميدان؟
11: نعم، حياكم الله مرة أخرى. وسيدتي، أنا سأذكر أو سأدخل في نقطة مهمة، يعني من يوم أو منذ مجيء المسيرة القرآنية وما كان فيها وما حملته من شعارات مهمة جدا، من أبرزها كان ما ذهب إليها الشهيد الكاتب بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما قال: عين على القرآن وعين على الحدث. يعني نحن إعلاميين، أنا في اعتقادي بأننا على سبيل المثال، وأنا أذكرها كسبة شخصية، أنه بدأت العمل الإعلامي من عام 1998 إلى حتى هذه اللحظة لم أشهد في حياتي بأن يكون هناك يعني خطنا الصراعات الحزبية، خطنا الصراعات الانتخابية وغيرها، ما كان المؤتمر الاشتراكي غيرها. وسائل الإعلام اختلطنا معهم، يعني عملنا معهم، كانت هناك نظرة بأن هناك أحيانا افتعال لل أو استطيع القول بأنه إعطاء الأخبار أو الأخبار أو تناولها بطريقة تخدم مصالح حزبية أو تخدم مصالح شخصية. كان هناك نوع من الابتعاد، نوع أحيانا يذهب إلى أبعد مما هو عليه من ذكر الحقيقة. لكن تغيرت هذه المسائل مع مجيء المسيرة القرآنية، مع كما ذكرت لك ما حملته حتى من شعارات كثيرة من أبرزها عين على الحدث وعين على القرآن.
7: نعم.
11: يعني هذه من المنطلقات الأساسية التي جعلت من الإعلام الوطني اليوم أو الإعلام على محسوب على صنعاء لديه مشاركية.
7: نعم.
11: ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى المحلي، حتى أصبح قائد الثورة وأصبحت اليمن تعرف بلسان سيدة القول والفعل، يعني سيد القائد وسيد القول والفعل، لأنهم يدركون تماما ما يقولونه يعملونه على أرض الميدان اليوم.
7: نعم.
11: وإن حاول العدو وإن حاول أدوات في اليمن التشكيك أو الذهاب إلى أن هناك مثل هذه المشاهد هي تأتي كصورة من الذكاء الصناعي وغيرها، هي معروف من هو من يستخدم الذباب الإلكتروني، من يستخدم الذكاء الصناعي. أما صنعاء سيدتي وقواتها المسلحة، هي أثبتت نفسها من فعلها، أثبتت
7: فعلا
11: نفسها من وجودها، أثبتت نفسها من العمليات التي
7: تقوم بها
11: أن تهزم. نعم سيدتي، يعني استطعنا أن نهزم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وبل وأن نكسف الكيان الصهيوني على يعني في حدث لم يحصل على مستوى
7: فعلا
11: تاريخ الصراع العربي الصهيوني
7: فعلا.
11: وكان اليمن شباكة في هذا الاتجاه. نعم. واليوم عندما يعرض الإعلام الحربي مثل مثل هذه المشاهد. وأولا أنا باعتقادي ليست مسألة لتأكيد الخبر بالتدري ما هي، مسألة لمن يذهبون بأبنائهم للقتال في صف المرتزقة. نعم. لأن هذا مصيرهم، وهذه هي رسالة توجهها أبطال القوات المسلحة اليمنية بالفعل، بأنه لا يجدوا بأبنائهم في صف الباطل، لا يزجوا بأبنائهم مع قوات المرتزقة اليوم الذين يقاتلون بالمال السعودي ويصعدون المدرعة السعودية ويقاتلون بالدبابة السعودية ودعمهم الطائرة السعودية. وفي النهاية يقول نحن لسنا مرتزقة، مرتزقة وابن مرتزق ليس فقط على مستوى مرتزق، وهذا بات معروف لدى الجميع. لذلك هي رسالة واضحة يا سيدتي من الإعلام الحربي لهؤلاء، بأن يعني بأن كأنهم يقولون اعدلوا، أنتم تقاتلون أبناء جلدتكم أنتم. صحيح. ونحن قادرين على أنه نتصرف.
7: إحنا عندنا رصد بأماكنكم، والإعلام الحربي والقوات المسلحة تحذر كذلك، تفعل رسائل، تبث رسائل للمرتزقة، عودوا إلى رشدكم. يعني طول هذا السنوات 11 عاما ليست بفترة قليلة، وهي تقبل صف العائدين أو المغرر بهم من كانوا في صف العدوان. أستاذ عبد الله، في الوقت الذي تعتمد فيها السعودية على صفقات بمليارات الدولارات لشراء الدرونز والمعدات الثقيلة وغيرها، كشفت التقارير الدولية وكشف أيضا الواقع الميداني عن دخول اليمن عصر المسيرات المتطورة كطائرات بكلفة زهيدة ودقة عالية. قبل فترة كان هناك خطاب للسيد القائد وذكر فيه أنه طائرة مسيرة أو صاروخ باليستي قيمة لا تتجاوز $2,000 يقوم بضرب طائرة تتجاوز قيمتها 30 إلى 20 مليون دولار. كيف ينعكس هذا الفارق بين الارتهان للاستيراد وقرار التصنيع المستقل على موازين القوى وصمود العقول اليمنية في المعركة رغم الحصار؟

0: عبر حتى العمليات التي كانت تقوم بها التنظيمات التكفيرية القاعدة وداعش ومن دفع وتنكيل بقوات الأمثال. يعني الأمور في سيدتي حتى الجهزة المخابرات أو حتى السفر الأمريكي وما تمت به في معية عطش من تدمير للصواريخ تام والصواريخ لول والكثير من الصواريخ هذه التي تم تدميرها بالنسبة للقوات الأمثال. أتت الثورة 21 من سبتمبر وأتت المسيرة القرآنية وهي من الصفر ومن الصفر، ومع ذلك استطاع بفضل القيادة الحكيمة لسيدي ومولاي السيد عبد الملك حفظه الله استطاع أن تبني القوات المسلحة من الصفر بالفعل، واستطعنا أن ننجز شيء كان على يعني نستطيع أن نقول بأنها معادلة كانت صعبة أو كانت مستحيلة، ليست صعبة وإنما كانت بالنسبة لمن يراها أو يشاهدها بأنها كانت مستحيلة، لكننا أثبتنا نفسنا، اليمن أثبتت نفسها وقوات المسلحة أثبتت نفسها واستطاعت أن تصنع. اليوم عندما نقارن المسيرات أو نقارن الصواريخ البالستية أو بل وذهبوا إلى أكثر من ذلك، وأنا أذكر هنا في تقرير نشرته مجلة المشاهد الأمريكية إثبان الصراع أو إثبان المعركة ما بيننا وما بين العدو الأمريكي في البحر الأحمر، ظهر تقرير نشرته مجلة المشاهد التابعة للبحرية الأمريكية وقالت بأن اليمن تفوقت حتى في جانب المعلومات، حتى في جانب المعلومات. يعني تخيلي عندما نتفوق حتى على الولايات المتحدة الأمريكية أو على حاملة الطائرات في الجانب المعلوماتي، وهذا اعتراف كبير من العدو يظهر بأننا يعني بأن اليمن انتقلت إلى مرحلة التصنيع العسكري والحصول على قدرتها على الحصول على المعلومة الاستخباراتية المهمة، بل وكذلك تطوير يعني أسلحة بسيطة جدا وجعلها ذات تأثير كبير. لم تستطع أمامها أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي تكلف الكثير للعدو الأمريكي والعدو الصهيوني أن تتجاوزها أو أن تتصدى لها. وهذه طبعا كما ذهبت حتى في الحديث أن أولا هو فضل من الله تعالى، وثانيا أنه فضل القيادة الحكيمة التي وجدت التي طالما وانطلاقا من مبدأ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أثبت بالفعل بأن مسألة الفوبيا الأمريكية ومسألة الخوف الأمريكي هي التي جعلتنا في أسفل السافلين، هي التي جعلتنا لا نستطيع أن نطور حتى أنفسنا رغم قدرتنا ورغم امتلاكنا للثروة ورغم امتلاكنا للخبرات، ونستطيع أن نتجاوز. واليمن يا سيدتي في هذه الفترة هي تمثل تجربة حقيقية في هذا الاتجاه، وكيف أنها صنعت من أو انطلقت من الصفر إلى أن أصبحت اليوم لها مكانتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: أستاذ عبد الله، يعني في ختام هذا اللقاء في آفاق الخبر وباختصار يعني إن سمحتم، في ظل الربط الصمعاء لمعادلة الملاحة والحصار بفتح الموانئ والمطارات اليمنية وتصاعد الموقف ضد التحشيدات السعودية، ما هي رؤيتكم المستقبلية لهذه المواجهة بعد الإقرار الأمريكي والأوروبي بشجاعة وكفاءة الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وما هي النصيحة التي توجهونها لمن لا يزال في صف العدو أمام هذه المحرقة المحتومة لا محالة؟
0: نعم، باختصار شديد ليس أمام السعودية وليس أمام العدو السعودي بشكل عام سوى أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني وأن يلبي حقوقه. ليس نحن لا نتحدث عن مفاوضات أو لا نتحدث عن أشياء كثيرة فيها خلاف، نحن نتحدث عن حقوق مشروعة، حقوق من انتهكه والعدو السعودي، لذلك ليس أمامه من خيار يا سيدة العزيزة سوى أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني وأن يستجيب لخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في العام 2022، مع أنه أنا في اعتقادي بأن اليمن يجب اليوم أن ترفع حتى من سقف مطالبها. مثلا خارطة الطريق عام 2022 يعني ربما انتهت وربما بحاجة إلى تعديل وإلى رفع سقف فعلا المطالب، خصوصا مع تزايد أو تصاعد الأزمة في اليمن، إضافة إلى أن الرسالة التي نوجهها اليوم لأدوات العدوان هي رسالة واضحة بأن ما يجري بأن من يدفع دمه أو يعني ينجر إلى صف الباطل فهي يعني نهايته محسوبة. اليوم القوات المسلحة يا سيدتي العزيزة لم تعد كما في السابق، اليوم لديها من القدرات ولديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات ما هو يعني ما فاقت فيه على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني، لذلك اليوم لن نعجز، يعني لن نعجز أمام العدو السعودي ولن نعجز أمام أحذية العدو السعودي. يعني أنا في غضون ساعة ربما بأننا قادرين على أن نصفي جبهات الكويت يكفي أننا أن نذكر بما حصل في جبهة نعم وما حصل في جبهة الجو وما حصل في جبهة البيضاء، كيف أن القوات المسلحة استطاعت بالفعل أن تحقق أسطورة كبيرة في هذا الاتجاه. لذلك الرسالة الواضحة في هذا الاتجاه بأن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى صف الوطن بدل أن يلقوا حتفهم مع يلقوا بصرهم وهم ظالمين، ظالمين في الدنيا وظالمين أنفسهم في الآخرة.
1: في الآخرة فعلا لن يفوزوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل الشكر والتقدير لكم أستاذ عبد الله الحنبصي الكاتب والمحلل السياسي على هذه الكلمات القوية. شكرا لقلمكم، شكرا لصوتكم الحر والأبي. من إذاعة آفاق مني أنا بتول المنصور ومن المخرجة سوسن مجاهد كل الشكر على تعاونكم الدائم معنا. شكرا لكم.
0: شكرا لكم ولجميع طاقم العمل في إذاعة آفاق. شكرا.
1: دمتم بخير في أمان. إذن مستمعينا الكرام آفاق الخبر مستمرون معكم، وإلى المحور الثالث حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. زكريا الشرعبي: غباء النظام السعودي لا مثيل له، فهو ينفق في غير مصلحته ويخسر في الباطل ويخدعه أسياده ومرتزقته في آن واحد. نجح الإخوان في إيهام السعودية أن المشكلة كانت في الانتقال والإمارات، ونجحت أمريكا في إيهام السعودية أنه لم يتبقى إلا ضربتان على سواحل إيران، وسيضعف اليمن ويأتي دور الرياض لإعادته إلى الوصاية. محمد الفرح يكتب: الإخوة في الإعلام الحربي لا تحرمونا من هذه المشاهد التي تسعد النفوس وتشفي الصدور، يشهد الله أن ردة فعل الذباب السعودي وهو يحترق من الغيظ وينهار من الإحباط هو أعظم من احتراق الدبابات، لأنه ينعكس مشاعر النظام السعودي الذي يحسب لها 1000 حساب وهي تتساقط على رؤوس ضباطه. أما تحشيداته في اليمن فهو لا يبالي بها. صبري الدرواني يكتب: يحرص أعداء الأمة الأمريكي والإسرائيلي على تشويه نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله بكل ما يمتلكون من وسائل حديثة، يسعون لإبعادنا عنه وفصلنا عنه، ونحن باحتفالنا بالمولد النبوي الشريف نريد أن نقدم لأولئك رسالة أننا لازلنا نعي بأهمية ارتباطنا برسول الله، لأن لازلنا أمة تتمسك بنبيها بل وتعمل على أن تعزز هذا الارتباط بنبيها، أمة تعود إلى نبيها لتتعرف عليه أكثر فأكثر، وتعود إلى نبيها لتستلهم منه الحكمة وتستلهم الموقف الصحيح، أمة تعود إلى نبيها لتزكو من ذكائه ومن تربيته وتستلهم كل تلك التعاليم العظيمة التي قدمها لهذه الأمة. زيد البعوى يقول: بالأمس إسرائيل استهدفت سوريا بحجة خطر تركي محتمل، وكذلك الحال، هذا ما تفعله في لبنان باستمرار وما تفعله أيضا في غزة، هذه استباحة صهيونية للسيادة والاستقلال العربي الإسلامي، وإذا لم تتدارك الأمة نفسها وتضع حدا لهذا الطغيان فسوف يتمادى الصهاينة ولن يستثنوا أحدا، ومن اعتز بغير الله ذل. ضرار الطيب يقول: الإعلام الحربي اليمني سلاح حقيقي مرعب، عجز السعوديون والأمريكيون عن مواجهته، تألموا منه كثيرا حتى لجأ السعودي مرة أخرى إلى التفاوض على عدم نشر المشاهد. إذا كانت الرياض تظن أن إطلاق حملات التشكيك على مواقع التواصل هو مقترح ناقشه بعض الباحثون الأمريكيون خلال السنوات 3 الماضية هو الحل السحري لمواجهة هذا السلاح، فعليها أن تستعد لفضائح وإحراجات أكبر وأسوأ بكثير. في آفاق الخبر وصلنا وإياكم إلى الختام. تقبلوا تحياتي بتول المنصور من الإعداد أحمد الصنعاني ومن التنفيذ سوسن مجاهد، وكل الشكر لضيفنا العزيز المحلل والكاتب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. دمتم بخير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا فرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تفر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيق. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.8.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. بسم الله.

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن اليمنيين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واصلوا مسيرة الإيمان والعلم وخدمة الإسلام، وحملوا رسالة القرآن إلى الأجيال. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن أعظم ما حفظ لهذه الأمة طريقها ونورها، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنتوقف مع علاقة أهل اليمن بالقرآن الكريم، وكيف كان القرآن بداية مسيرة العلم والهداية في هذه الأرض المباركة.

0: موتها.
1: كان القرآن أول طريق الهداية، وكان أول ما يتعلمه المسلمون من كتاب ربهم، ومن خلال آياته عرف الناس معاني الإيمان وتعلموا العبادة والأخلاق والقيم التي تبني حياة الإنسان والمجتمع. فكان القرآن حاضرا في المساجد والبيوت وفي مجالس التعليم، وكان حفظه وتعليمه من أهم أبواب الخير، وكان من أهم ما حمله رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن. فلم تكن الدعوة مجرد كلمات تقال، بل كانت دعوة إلى معرفة الله والعمل بتعاليمه والتحلي بالأخلاق التي جاء بها الإسلام. فأقبل أهل اليمن على تعلم القرآن الكريم لما وجدوا فيه من هداية تنظم حياة الإنسان وتبني المجتمع على الإيمان والرحمة والعدل. وكانت حلقات القرآن في المساجد والبيوت من أهم وسائل نشر العلم بين الناس.

0: كل صفحة من القرآن تفتح للناس بابا من أبواب المعرفة، وكل آية يتعلمها الإنسان تقوده إلى فهم أوسع لدينه وحياته ومسؤوليته. ومن هنا ارتبط القرآن بالعلم وأصبح طريقا لتكوين أجيال تحمل المعرفة وتعمل بها. فمنذ بداية الإسلام ارتبط المسجد بتعليم القرآن وتربية الناس، فكان الجامع الكبير في صنعاء وجامع الجند في تعز من أبرز الأماكن التي اجتمع فيها الناس للصلاة وطلب العلم وتعليم كتاب الله. فلم تكن المساجد أماكن للعبادة فقط، بل كانت مدارس يتعلم فيها الناس القراءة والفقه وأحكام الدين. ومن هذه الحلقات خرج علماء وقراء حملوا رسالة القرآن ونشروها بين الناس، وهكذا أصبح العلم القرآني جزءا من هوية المجتمع اليمني وثقافته.
1: ما رزقناكم
0: في حلقات القرآن يتعلم الطفل أول حروفه، ومن صفحات المصحف تبدأ رحلة طويلة مع العلم. يتعلم الإنسان كيف يقرأ وكيف يفهم وكيف يعمل بما تعلم. وهكذا كان المسجد مدرسة يتربى فيها جيل يحمل القرآن علما وسلوكا، فكان لحفظ القرآن الكريم مكانة عظيمة عند الأسر والمجتمعات، وكان المعلمون يقومون بدور مهم في تعليم الأطفال والشباب القراءة والحفظ وفهم معاني القرآن. ولم يكن الهدف من حفظ القرآن مجرد ترديد الآيات، بل العمل بها وتحويلها إلى سلوك وأخلاق في حياة الناس. فالقرآن عندما يسكن القلوب يصنع إنسانا يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه.

من طفل يتعلم أول سورة، إلى شاب يحفظ كتاب الله، إلى معلم يفتح للناس أبواب العلم. تستمر مسيرة القرآن من جيل إلى جيل، ويبقى الكتاب الذي حفظه الأولون أمانة في أعناق من يأتون بعدهم. وارتباط أهل اليمن بالقرآن لم يتوقف عند الحفظ والتلاوة، بل امتد إلى طلب العلم وفهم أحكام الدين. فخرج من اليمن علماء وفقهاء كان لهم دور في تعليم الناس ونقل المعرفة الإسلامية، وهذا يؤكد أن الأمة لا تحفظ هويتها إلا بالعلم، فالعلم يحفظ الدين ويهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح ويجعله قادرا على خدمة مجتمعه.

0: كلما اتسعت دائرة العلم اتسعت دائرة الوعي، وكلما حمل الإنسان ما تعلمه إلى غيره استمر الخير بين الناس، وهكذا لا يبقى العلم حبيسا عند صاحبه، بل يتحول إلى رسالة تنتقل من قلب إلى قلب ومن جيل إلى جيل. فنحن نتعلم من علاقة أهل اليمن بالقرآن أن كتاب الله ليس للقراءة فقط، بل هو منهج حياة. ونتعلم أن بناء المجتمعات يبدأ من بناء الإنسان المتعلم الواعي، كما نتعلم أن العلم مسؤوليته يحملها الإنسان ثم ينقلها إلى غيره حتى يستمر الخير بين الأجيال. فالقرآن كان مصدر هداية للأولين، وسيبقى نورا لكل من تمسك به. مستمعين الكرام، القرآن ليس كتابا نضعه على الرفوف، بل نور نهتدي به، ومنهج نتعلم منه، وأخلاق نعيش بها، ورسالة نحملها إلى من حولنا. فكل بيت يعيش مع القرآن هو بيت يحمل شيئا من النور، وكل جيل يتعلم كتاب الله هو جيل يفتح لنفسه طريقا نحو العلم والهداية. فلقد كان القرآن الكريم نقطة البداية في مسيرة الإيمان والعلم في اليمن، فمن خلاله تعلم الناس تعاليم الإسلام، وبنوا المساجد، وحملوا رسالة الخير إلى من حولهم، وبقي ارتباط أهل اليمن بكتاب الله شاهدا على مكانة العلم والهداية في تاريخ هذه الأرض. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن لنا اليوم أن نجعل القرآن مصدرا للهداية والأخلاق في حياتنا اليومية؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله.
1: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلى، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7
2: 98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. في كل أسبوع نتعرف على يد يمنية بنت أنتجت اكتفت ذاتيا وتميزت. بأياد يمنية مستمرون معكم عبر أثير إذاعة آفاق أف أم في التميز مع أسرنا المنتجة مع المنتجات المحلية. في بداية هذه الحلقة أذكر مستمعينا الكرام بأن سوق الخميس موجود في ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء، يضم عشرات الأسر المنتجة. اليوم سنتعرف عن مشروع جديد وعلى أسرة منتجة جديدة أبدعت تميزت واكتفت ذاتيا. انطلقت في الميدان فكانت من الأسر ومن المشاريع الرائدة. مشروعنا اليوم مشروع لوريان لصناعة البخور والعطور. نتعرف أكثر عن هذا المنتج وعن هذه الصناعات المحلية مع ضيفتنا العزيزة هنا في الأستوديو الأستاذة هناء مسعود صاحبة مشروع لوريان لصناعة البخور والعطور. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء وأسعد الله صباحك.
9: أهلا وسهلا بكم أستاذ بتول، وشرفني جدا أن أكون متواجدة معكم في هذا البرنامج. طبعا أنا هنا سيدة أعمال في الغرفة التجارية هنا علي محمد مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور، إنتاج محلي صنع بأيادي يمنية. مشروعي يتكلم عن صناعة وإنتاج جميع أنواع البخور والعطور وتنسيق الهدايا بخور وعطور بجودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة.
8: يعني مشروع متميز، ما احتصرتيش أو احتكرتي نفسش في البخور والعطور، فعلتي حتى طرق مثلا تغليف الهدايا أو إيجاد الباكيج،
9: باكيجات خاصة بنا، تغليف خارجي خاص بلوريال للعطور والبخور.
8: يعني نقلة نوعية، أول مشروع محلي يكون له هذا النقلة. طيب تعرفنا معش على اسم المشروع لوريان لصناعة البخور والعطور، ليش اخترتوا هذا الاسم؟ ماذا يعني لكم هذا الاسم؟
9: اصلا اغلب العطور اللي معانا او اللي يحبها العملاء عطور فرنسيه، واسم لوريان هي مدينه في فرنسا، فانا اخذت هذا الاسم كاسم يعني قريب وجديد، بيكون مميز، حاجه مميزه لانه يميل للعطور الفرنسيه، وهذه مدينة في فرنسا خاصة في العطور.
8: نعم. طيب أستاذة هناء، كيف جت لش الفكرة وقررتي أنش تنطلقي في مجال العطور والبخور وفي هذه الصناعات؟ هل جت لش الفكرة يعني في فجأة أو في ظروف اقتصادية معينة، أم أن عندي الشغف وإبداع في هذا المجال؟
9: للأمانة هي جاءت، هو أنا عندي شغف للعطور والبخور، بس جت في فكرة وضع الاقتصاد عندنا. أنا خريجة بكالوريوس إدارة أعمال جامعة صنعاء، أنا كنت موظفة في عدة جهات، وفجأة انقطعت الرواتب والظروف ساءت، فاضطريت أن أنا
8: علي مشروع خاص بش،
9: أيوة، أن أنا أدخل مشروع خاص فيني يكون اكتفاء ذاتي. فبدأت الفكرة، الأوقات اللي بنقضيها بالتفرط والجلسات والهذا، أنا بدل ما أضيعها بهذه الأشياء أستغلها أن أنا أسوي فكرة تكتفي ذاتيا وتكتفي مجتمعيا.
8: يعني حتى نشتاع تكتفي ذاتيا وتكفي المجتمع محليا بمنتج محلي وتستغلي وقتش.
9: أكيد
8: في مثلا الصباح بتصنعي العطور، والعصر إذا خرجتي بتاخذي العطور.
9: أيوة، بنشارك في المعارض والمهرجانات بشتى المعارض اليمنية، وإن شاء الله إن شاء الله نشارك في المعارضة الدولية باسم لوريان صنعت بأيادي يمنية
8: إن شاء الله بإذن الله. متى كانت البداية ومتى انطلقت هناء مسعود في لوريان للعطور؟ قبل كم؟
9: في شهر 2/2023
8: ما شاء الله.
9: وكان أول مشاركة لي في معرض شعرسي لسنة 2023،
8: يعني ما شاء الله تقريبا 3 سنين وشوي.
9: كانت بداية مميزة ورائعة وناجحة، وحققت أهداف كثيرة من هذا المعرض
8: ما شاء الله. طيب، كل إنسان في البداية بيحتاج من يسنده أو يدعمه، من الذي دعم هناء في بداية مشروعها؟ هل بهجها دعمتش أم أنه دعم من أسرتش، من الأهل، من الأصدقاء؟
9: دعم من خواتي وأمي أخي، مع أنه كانوا معارضين على هذا المشروع، بس بعد ما شافوا اكتفائية ذاتي وشافوا نجاحاتي يعني أتغيرت من سلبية إلى إيجابية. بس يعني كانوا الأساس هم الدعم الداخلي، كوني أرملة وأعو الأطفال وأحتاج أني أنسق بين وقتي لأولادي ووقتي لعملي، فالأهل بيفعلوا دور كبير يعني، فأنا أدين لهم يعني بكل يعني لو أسوي ما سويت ما شك فيش حقهم. خواتي كذلك، كمان معايا مؤسسة تمدين شباب دعمتني كتمكين اقتصادي، كقروض بيضاء دعمتني مؤسسة التواصل. الحمد لله كنت أخذ وأستفيد وأطور من مشروعي وأكتفي ذاتيا يعني 100%. الحمد لله
8: الحمد لله. بداية مميزة ودعم مميز، عندما يكون الدعم أسري هو أكبر دعم تحتاجه. أيوة المرة أكثر. أيوة. بالذات في مجتمعنا يعني إذا حاربوش أسرتك ما عاد تقدريش تفعلي ولا شيء، فأكبر داعم لك هو أسرتك، حفظ الله الوالدة وأخواتك وأخوك وأدامهم الله. أستاذة هناء، كل مشروع سواء صغير أو كبير لابد ما يواجه عقبة من الصعوبات والمعوقات. مشروع لوريان، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك؟
9: الخلطات، تركيبة الخلطات، إن أنت توصلي إلى خلطة معينة تنال إعجاب الجميع. إن أنت تجسي تفكري وتجسي تخلطي وتجسي تنسقي بين هذا الخلطة وهذا العطر وهذا الخام وهذا، إن أنت توصلي لعطر يكون مميز خاص فيش، تركيبة خاصة فيش، بتاخذ جهد، بتاخذ معوقات شوية. صح انه ارتفاع سعر المواد الخام بتكون يعني بتكون عندنا يعني ايش اقول لش زي يعني تهديد بالخطر، يقولوا مخاطر المشروع معانا كثرة المنافسين، بس انتي بابداعش وميزتش التنافسية تقدرين انتي تتميزي عن غيرش، لان احنا بنركز على حاجة اسمها الجودة والثبات في المنتج. انا ما بين ادورش عملاء لمرة واحدة يشتروا مني وخلاص، أنا عملائي يشتروا مني مرة ومرتين وثلاث، يكونوا عملاء دائمين بسبب الجودة والثبات.
8: بيعجبهم.
9: أيوة، مستقية في المنتج.
8: هل بتفعلي عطور نسائي ولا رجالي ولا كل الأنواع؟ ولا
9: كل الأنواع، نسائي رجالي أطفال
8: ما شاء الله.
9: نفس الشيء البخور، روائح جسم، معطرات جو، مخمريات، زبادات، يعني الحمد لله كل الأنواع متوفرة عندنا.
8: الحمد لله نعمة إنه الإنسان يبدع في أكثر من مجال. ما اكتفيتيش فقط إنك تفعلي عطور نسائية، بل طورتيها حتى إنه الأطفال يعني لفتني إنك بتفعلي حتى عطور للأطفال. أيوة. شيء مميز.
9: أكيد.
8: وأعتقد إنه المشروع المحلي الوحيد الذي مختص بيفعل حتى إنه عطور أطفال.
9: الحمد لله، لأنه كمان إيش أقولش لما الصدق يعني فعلا مؤسسة بنيان هي فعلت دور كبير لما دخلنا سوق الخميس، كسبنا عملاء جدد، الترويج بيكون مهم. كمان معانا عطر الريحان والشذاب والفل، هذا عطر منتج محلي 100% من مزارع الحديدة بآلة التقطيع، بشي بيميزنا عن غيرنا. يعني بيجي اللي يجي يشتري عطر من عندنا يشوف عطر الفل، في فرق كبير شاسع ما بين عطوراتنا والعطورات الثانية،
8: بيكون مركز حقكم.
9: أيوة أكيد، لأنه منتج محلي
8: ما شاء الله،
9: بياخذ مننا جهد، بياخذ مننا وقت، بس الحمد لله وصلنا نتيجة إن إحنا بنحقق أهدافي
8: الحمد لله.
9: ولذلك كمان حتى اللي كانوا يتعاملوا بالماركات العطورات الماركات بدأوا يتركوا الماركات العالمية ويرجعوا إلى عطوراتنا، لأن إحنا بننافس الماركات العالمية
8: ما شاء الله. وعاد المنتج المحلي لما يكون بجودة قوية ومنافسة وبيعدي الماركات. يعني قد اكتشفنا أنه كل الماركات كانت كذبة تجارية وكلها بتفعلها الصين.
9: أيوة، لكن لما الشخص لما يفعل العطر أو الشيء بيده، بلمسة يده، بحب، بشغف، بأمانة، بصدق، بجودة، تقدري تتكلمي على منتجك وانتي واثقة من نفسك.
8: صحيح،
9: انتي بتروجي لمنتجك وانتي، لأن انتي بتكسبي العملاء الدائمين، بتكسبي، بتطوري من مشروعك. كل ما تطور مشروع كل ما اكتفيتي أكثر. ومن جهة إذا إن شاء الله إذا فتحنا معمل أو تطورنا أكثر، حيكون الاكتفاء مجتمعي كمان.
8: صحيح،
9: تشغلي الأيادي العاملة، أي حد من البطالة.
8: فعلا كل منتج محلي، كل مشروع محلي هو بيحقق اكتفاء، مش بس للفرد، للفرد وللمجتمع مجتمع. وحتى اقتصاد وطني، عائد للدولة نفسها. أستاذة هناء، 3 سنوات ليست قليلة من العمل. خلال هذه السنوات هل شعرتي أنت بفرق في بفرق أو تقدم في أنواع المنتجات؟ يعني أول ما بدأتي إلى اليوم، هل تقدمتي في صناعة منتجاتش؟ هل شعرتي بفرق أيضا بإقبال في الشراء، بتغير في المجتمع من حولك؟
9: نعم، كل ما تقدمت أكثر، كل ما صنعت عطر جديد أو بخور جديد، يعني نوعية أكثر، كلما كان إقبال للمنتج أكثر. فكل سنة عن سنة أو شهر عن شهر أو من معرض لا معرض بنحقق أهداف كثيرة ما بنكونش متوقعة لها. يعني أشوف الإقبال لما أحد العملاء أو العميلات يأخذين من المنتج ويرجعني أخذين مرة ومرتين وثلاث، وللأهل والأصدقاء وهكذا، والمشاهير يعني بتحققين نجاحات كبيرة. حتى جهة الوزراء، رئيس الغرفة التجارية أخذ مجموعة من منتجاتنا، الأستاذ أمين حمد عباد أمين العاصمة. يعني يعني أعضاء الدولة بيفعلوا دور كبير لأنهم بيدعموا القوى الشرائية للمنتج المحلي.
8: نعم،
9: أستاذ حمود النقيب، أوجه له كل الشكر والاحترام والكلمة تقدير، لا أوفي حقه فعلا. من الأشخاص المساندين لنا كمان، يعني بيوقفوا جنبنا ويعني بيدعموا المنتجات المحلية. والله يعني كل ما شعرت إن منتجاتك بتمشي ولها إقبال ولها جودة، بتحسي إن أنتي مش حققتي بس نجاحش أنتي وحدش، بتحققي نجاح للكل.
8: الحمد لله، نعمة
9: أكيد هذه نعمة.
8: تحسي إنش بتنجحي أنتي ولا ذي حولش.
9: فعلا
8: أستاذة هناء، بمنتجاتك المتميزة، بحضورك في المهرجانات والفعاليات التي تقام، هل لديك نقاط بيع ولا مكتفية فقط على بيعش الشخصي وعلى حضورش في المهرجانات؟
9: أنا أقول لش كان في معي نقاط بيع، بعدين حصلت يعني ما حد بيروج لحد مثل ما أنتي تروج،
8: بيخليهن في الرفها أماك لما أيوة. ترجعي لهم.
9: أيوة، ولا إذا باع بتحصل إشكاليات في المحاسبة والمالية وتجلس أنت ويا في. فأكتفيت حاليا أني أكون أنا اللي أمسك المشروع وأنا اللي أروج وأشارك في المهرجانات، وبنكتفي الحمد لله. يعني يا الله بنكفي طلبات العملاء والمهرجانات والمعارض، لأنه كل مهرجان ومعرض وكل فعالية ما بتفوتنيش، بنكون بنطرح بصمة لوريان فيها.
8: الحمد لله.
9: الحمد لله.
8: أستاذة هناء، يعني الذي ذا الحين يشتي يشم المنتج حقكم أو يتعرف عليه، أنت بتتواجدي في سوق الخميس بشكل دائم؟
9: أيوة، معنا سوق الخميس. قلت لش من لما شاركنا في سوق الخميس حققنا أهداف كبيرة. يعني بعض العملاء اللي يشتي يشتري واللي يشتي يجرب حقنا المنتج، خلاص معنا قدي زي النقطة بيع زي المحل في. يعني لذلك قلت لك بنقدم لهم كل
8: فالحين الذي بيسمعوا لنا في إذاعة آفاق FM الحراوي المستقبليات الذي يشتين بخور أو عطور أو زباد أو مخمرية، تقدروا تزوروا الأستاذة هناء مسعود صاحبة مشروع لوريان، عطور رائعة، عطور منافسة وتغلبت عن المنتج الخارجي. جو يوم الخميس وسط سوق الخميس وقولوا أينو مشروع لوريان، وتعرفوا على كافة أنواع الروائح التي تقوم بصناعتها، وحتى لو عندكم طلب خاص تسويه
9: أكيد حسب معنا باكجات خاصة بالعرائس، معنا عطورات مختلفة، معنا طبعا احنا نسعى لتصنيع بخور وعطور فريدة تتركز على الخبرة مع الاهتمام بالتطور ومواكبة تطلعات عملائنا. كل واحد له، بنواكب كل عميل ايش احتياجاته، ونلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة تسهم في جعل لوريان الخيار الأول بين المستهلكين المحليين. طبعا احنا رؤيتنا ان تكون لوريان رائدة في سوق البخور والعطور اليمني، وتحتل مكانة مميزة من خلال تقديم منتجات فاخرة تلبي أذواق عملائها وتتفوق على المنتجات المحلية المنافسة.
10: الحمد لله. أستاذة هناء، في لوريان أكيد أنش نزلتي وذكرتي أنش نزلتي إلى فعاليات أو مهرجانات إلى سوق الخميس، كذلك واجهتي منتجات محلية بمختلف أنواعها. إيش رأيش في المنتجات المحلية وما أهمية الاكتفاء الذاتي؟
9: والله يعني إبداع منتجاتنا. زوري أحد المعارض دي بتقام في ال،
10: يعني قد جربتي شنطة، قد جربتي أكلات، قد جربتي
9: والله
10: ملابس؟
9: أكيد والله أني قد جربت الشنطة وجربت الأكلات، منظفات، كل ما شاء الله كل واحدة إبداعها، يعني كل واحدة بتفعل لمستها الخاصة في مشروعها. يعني بنشوف أكثرتهم يقولوا في الإبداع هذا في اليمن، وإحنا عاد إحنا بنستورد من الخارج، يعني المفروض اليمن تكون مكتفية ذاتيا، ما عاد تستوردش. مع أنهم الآن بيسعوا إلى تحقيق هذا الهدف، أنهم يكتفوا ذاتياً ما عاد يستوردوش من الخارج، لأن فعلاً في أيادي في أسر يعني ما شاء الله إبداعاتهن وتفوقهن في حقهن المشاريع، كمأكولات، كملبوسات، كحقائب جلديات، يعني للأمان أنت حتى العطور البخور كل واحدة معها لمستها الخاصة.
10: الحمد لله.
9: صح إن إحنا معنا إحنا أكيد في منافسين، بس كل واحد معه حاجة مميزة
10: بلمسته.
9: أيوة، وابتكاراتش لما تبتكري حاجة جديدة عن غيرش.
10: طيب ما أهمية الاكتفاء الذاتي؟ أنت كرائدة أعمال أكيد مجربة هذا الشعور، فننقل لمستمعين الكرام ما أهمية الاكتفاء الذاتي للفرد وللمجتمع وللاقتصاد الوطني؟
9: أهمية الاكتفاء الذاتي للفرد أن أنت تكتفي، بتكوني مكتفية أنت وأسرتش بما تعني الكلمة، يعني ما تجسش تراعي لمن يديلش، تنتظري وأنت مقيدة مكانش، بتحكي أشياء كثيرة لش أنت بتكتفي، خاصة أن علش مسؤوليات والتزامات، بتشوفي أن أنت نقلتي نقلة نوعية، ما أن أنت حققتي نجاح ما حد قد حققه. أنا بالنسبة لي بنعتبر وصولي إلى هذه المرحلة نجاح، من رائدة أعمال إلى سيدة أعمال، فالحمد لله. أما بالنسبة للمجتمع فائدتك كثيرة جدا، كلما كانت المشاريع تطورت أكثر وفتحت معامل أكثر، كلما حد من البطالة وشغلت الأيادي العاملة، وكانت حتى مستوى الرقي في المجتمع بيكون عالي جدا، وفخور بهذه المنتجات التي بتصنعها الأيادي اليمنية.
10: نعم أستاذة هناء، بالنسبة لنقاط البيع ذكرتي أنه لا توجد نقاط بيع وإنش مكتفية فقط بالبيع الشخصي أو بالتواجد في سوق الخميس. طيب هل لديكم صفحة خاصة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، أو اللي بيسمعنا ذا الحين ومش قادر أنه يزورش لا سوق الخميس يشتي يتواصل معاكم هاتف؟

0: صناعة العطور والبخور، ومش بس عطور بخور، العطور حقهم للثلاثة الأصناف يعني للرجال وللنساء وللأطفال. بخور
1: حتى بخور رجالي معنا.
0: بخور رجالي ما شاء الله. بخور يعني كل الأنواع الذي تشتوها، العرايسي العادي حق البيت، أي شيء تشتو.
1: نعم.
0: موجود في لوريان لصناعة العطور والبخور، الزبادة المخمرية، تميز وجودة في الاتقان، وجودة أيضا في العمل واتقان في العمل. تقدروا تتواصلوا معهم إما على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام أو واتساب باسم لوريان لصناعة العطور والبخور، أو على الرقم 77994980. الرقم مرة أخرى 77994980. تواصلوا معهم أو زوروهم في سوق الخميس. أستاذة هنا صاحبة مشروع لوريان، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال الحديث معكم. إذن مجددا معكم مستمعين الكرام بأياد يمنية، مستمرون في إذاعة آفاق أف أم، وفي هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية أجدد الترحيب بضيفتنا العزيزة الأستاذة هناء مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء مجددا.
1: حيا بش يا أستاذ بتول، ولي أشرف أكثر وأني متواجدة معك وبالذات معك أنت في هذا البرنامج
0: حفظك الله
1: وهذه الإذاعة المتميزة.
0: نعم أستاذة هناء، في بداية الحلقة تعرفنا على مشروع لوريان، كيف بدأتي وصعوبات ومعوقات وأشياء كثيرة تحدثنا عليها، مشاركاتكم في مهرجانات، وآخر ما تحدثنا عنه كان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأذكر مستمعين الكرام أنه أي عروسة، أي حد عنده مناسبة محتاجين تطلبوا من لوريان، تقدروا تتواصلوا معهم على الرقم 77994980، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس، متواجدين كل أسبوع يعني ما بش مفر. يوم الخميس هذا تقدروا أنتوا تذهبوا لسوق الخميس، تشوفوا المنتجات المحلية كلها وتزوروا خيمة لوريان. طبعا في الفاصل الأستاذة هناء بتكلمني أنه حصلت لها طلبات للخارج.
1: نعم.
0: كيف كانت شهادة الزبائن الذي طلبوا إلى خارج اليمن وعندهم الماركات أشكال والوان؟
1: هذا اللي أنا بنتكلم عنه، أو اللي بيخليني إنسانة ناجحة ومتميزة عن غيري، أنهم بيجربوا منتجاتنا وعندهم الماركات العالمية وبيتركوا الماركات العالمية ويطلبوا من منتجاتنا. بالذات في البخور وبعض أنواع العطورات، فجاءتني حتى الطلبيات وما قد جربوهاش من خلال المشاهير، من خلال الترويج عبر المعارض والسوشيال ميديا. بس الحمد لله يعني حققت نجاح واكتسبت عملاء دائمين.
0: وبالذات العطر يعني انه صعب واحد انه يطلبه لانه أيوة. ما بيشمش، مش زي الحاجة الذي بتبسريها.
1: نعم.
0: ورغم هذا حققتي نجاح.
1: حققت نجاح، انهم يقولوا لي احنا نريد الجودة والثبات على ذوقكم، انتوا عاد تختاروا الشيء الذي عاد تشوفوا كذا. يجيبوا لي يعني تركيبات معينة او مقاربة، والحمد لله بيتم تصنيعها وبيتم توريدها لهم، بنحقق نجاح الحمد لله وبتنال إعجابهم وبيطلبوا بر الثاني
0: الحمد لله. أستاذة هناء، لوريان، مشروع لوريان مشروع ولد صغير لكنه كبر وانطلق في الميدان وعرفوها الناس كلهم، ما هي خططكم في المستقبل؟ ما الذي تتمنوه لتطوير مشروعكم؟
1: الآن أنا خطتي في المستقبل حاليا أنا فعلت لي جواز سيدة أعمال بحيث أن أنا أقدر أشارك في المعارض الدولية سواء في القرية العالمية في دبي أو في السعودية أو في غيرها من المعارض الدولية. لأن إحنا بنمثل اليمن كامل، ما بنمثلش بس لوريان، جودتنا ومنتجاتنا بتمثل اليمن، بتمثل يعني منتج محلي صنع بأيادي يمنية، فلنا كل الفخر أن إحنا نشارك في هذه المهرجانات، وبنسعى وإن شاء الله بيتحقق قريبا أن إحنا نشارك في المعارض الدولية
0: بإذن الله. إذن مشروع لوريان يهتم بتفاصيل المنتج، بجودته، بنقائه، برائحته، بثباته، وأيضا بطريقة التغليف فهي

0: متميزة عن باقي المنتجات. أستاذة هناء، ما الذي تودونه من رجال المال والأعمال من الجهات المعنية في دعمكم أنتم كأسرة منتجة وكمشروع محلي تحققون الاكتفاء الذاتي؟
1: التوجه إلى تسهيلات جميع معاملات وما يخص الأسر المنتجة في الدولة في كل الوزارات والحكومات، والتوجه إلى دعم القوى الشرائية للمنتج المحلي. كلما دعم القوى الشرائية المنتج المحلي كلما استادت الثقة وكان الاكتفاء أكثر. لا ما بي إحنا ما بنقول لهمش، ما بنخاطبهمش يدعمونا إحنا كفرد، يدعموا المنتج نفسه.
0: صح،
1: القوى الشرائية للمنتج المحلي بتفعل دور كبير،
0: يخففوا من الاستيراد الخارجي
1: الاستيراد الخارجي ذكرت سابقا أنهم الآن بيحاولوا أنهم يخففوا، عندهم خطة استراتيجية وبيتم مناقشتها على أنهم يخففوا بعض الاستيراد الذي قد تم اكتفاءها ذاتيا في اليمن.
0: نعم،
1: وتسهيلة الأمور في وزارة التجارة والاقتصاد وفي الغرفة التجارية وتعاونهم مع الأسر المنتجة وإقامة المعارض وزيارة المعارض ودعم القوى الشرائية، هذا النقاط كلها بتشكل فارق كبير عند الأسر المنتجة.
0: الحمد لله، ونسأل من الله أنه يلتفت التفاته أكثر، يعني هو به التفاته ما ننكرش، وفي تسهيلات كثيرة، لكن نود منهم الاهتمام. أيوة، بشكل كبير جدا الالتفات إلى هذه الأسر، لأن أنتوا إذا دعمتوا هؤلاء أنتوا هتحققوا الاكتفاء الذاتي للوطن. يعني إحنا عشنا سنين من الحصار
1: الوطن. أيوة،
0: عشنا سنوات حصار، عدوان، تغلق المطار، تغلق الميناء، وعاشت اليمن وكسرت شوكة الحصار بالاكتفاء الذاتي. نعم، وبالمنتجات المحلية. كلمة أخيرة أستاذة هناء توجهينها عبر إذاعة آفاق إف إم لكل من بيسمع لش والمشروع لوريان.
1: أوجهها لكل عملائي الذي هم دائمين والذي عادهم جداد، ولا أشكرهم كل الشكر على ثقتهم بلوريان، وأشكر كل من كان داعم وساند لمشروع لوريان. أوجه الشكر الكبير جدا لأخي، يعني من هذا المكان ومن هذا البرنامج من هذه الإذاعة، I love you محمد، وشكرا لمساندته لي في كل الأوقات. أمي، خواتي، كمان أوجه شكر خاص جدا زوج أختي ضيف الله منجي، فعلا أنه وقف معي ووقفة معي ما بنساها، كان الأب والسند والأخ يعني الحمد لله كان دعم لمشروع لوريان ما كانش من الشيء السهل أن حد يوقف معي بهذه الطريقة. فأشكر كل عائلتي وأشكر كل من قام ونساق البرنامج للبرنامج من إذاعة آفاق. الشكر الجزيل لش،
0: تحية لك، تسلمي يا أسماء.
1: يعني فعلا فعلا يعني أننا كان الشرف الكبير لي أني تعرفت عليش وعلى هذه الإذاعة وعلى هذا البرنامج، كنت ممتن يعني مستمتعة جدا معاكم. وأشكر وأوجه كمان كلمة أخيرة لكل من بيسمعني الآن، إن إحنا متواجدين لوريان كل خميس تبع مؤسسة بنيان في سوق الخميس، ومعانا كل خميس بيكون معانا حلة جديدة لوريان، منتجات جديدة تظهر بأشياء بحلة بعرض مميز جديد. إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نكسب ثقة العملاء
0: بإذن
1: أكثر.
0: الله. إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى النهاية مع الأستاذة هناء، ولكن ليست النهاية، فلدينا زيارة إلى سوق الخميس. إذن التحية لك يا أستاذة هناء مسعود ولمشروع لوريان، وأذكر مستمعين الكرام أنه تقدروا تزوروهم في سوق الخميس أو تتواصلوا معهم برقم التواصل 77994980. إذن شكرا جزيلا لك يا أستاذة هناء، وفقكم الله، وإن شاء الله نشوف مشروع لوريان في المعارض الدولية، نشوفه منتج وبراند محلي في كل المحافظات اليمنية وخارج اليمن كذلك. إذن شكرا لك، دمتم في خير،
1: وإياكم يا رب في أمان الله.
0: في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الثانية في برنامج بأياد يمنية، ومع هذا التسجيل للزميل محمد عز من سوق الخميس، نتعرف على مشاريع جديدة وأسر منتجة جديدة، فابقوا معنا في هذه الرحلة الميدانية.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا البرنامج بأياد يمنية وإلى هذه الفقرة الميدانية من سوق الخميس، تشجيعا وتسويقا لهذه الأسر ولمنتجاتها الطيبة. نحن الآن متواجدين في سوق الخميس، لدينا هنا مشروع شبابي رائع مستخلص من اللبان أو من اللبان الذكر، والذي يعتبر هو إكسير الطبيعة حسب ما هو مكتوب في هذا الشعار. نتعرف عليهم وعلى منتجاتهم أكثر بشكل أكبر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو تضعنا في صورة ما الذي تبيعه وما هذا المنتج الذي يعمل على تبييض وتنعيم البشرة؟
3: الحاجة أم الاختراع نتيجة للمنتجات مجهولة المصدر والمنشأ والمكونات، جاءتنا فكرة كيف ممكن ننتج منتجات محلية طبيعية تفيد الناس وبتحد من الأمراض المنتشرة. فأحد المنتجات
2: الأمراض المنتشرة من الصبغات والمواد الكيميائية وغيرها، صح؟
3: أكيد الأمراض المنتشرة من المكونات المجهولة، المنتجات مجهولة المكونات، بمعنى أنه الآن عندما بتعمل صبغات أو بتعمل نكهات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
2: جميل. أنت بتبيع الآن لوشن، يا
3: هذا الآن اللوشن اللي توصل ناره بعد آلاف التجارب، لوشن خلاصة اللبان الذكر، عملنا عبارة عن لوشن وجبنا زيوت طبيعية سويناها لوشن كحامل للمادة الفعالة اللي هي اللبان الذكر. الحمد لله كثير من الناس اللي استخدموا فوق 15,000 استخدام ومتطوع، اللي جربوا المنتج واللي الآن بدأوا يشتروا فوق خلال 3 سنين، كانت النتائج رائعة جدا، عالج كثير من الأمراض وبدأ يعالج كثير من استطيع تقول النتائج الكارثية للمنتجات المجهولة المستوردة.
2: جميل، شكرا على هذا الشرح الطيب. طيب ليش نستخدم هذا اللوشن المستخلص من لبان الذكر للبشرة؟
3: معانا الآن 3 منتجات اللي هو من لبان الذكر. استخدامه أول حاجة في معانا للشعر، يوقف التساقط والتقصف الشعر.
2: بتدهن الشعر في لوشن؟
3: أكيد. عندما نتكلم عن عندما نتكلم عن تجربة ميدانية وعن ثقافة جديدة، إحنا بنتكلم عن شيء إحنا بنتحدى فيه. هذا اللوشن خلال نص ساعة بيختفي، تشربها البشرة وتشربها الشعر،
2: بيعالج القشرة،
3: فمن نتائجه أنه يوقف التساقط والتقصف، يغذي جذور الشعرة، لأنه الهدف من هذا اللوشن أنه بيتغلغل في جذور الشعرة، فبالتالي بعد نص ساعة إلى 45 دقيقة ما بتحصلش أي لزوجة في الشعر، بس في طراوة.
2: طيب. علاج القشرة لو سمحت.
3: أنا الآن أتكلم لك أستاذ الكريم عن برنامج شامل، فبيعالج التقصف، يوقف التساقط، يغذي الشعر، يخلي الشعر غامق ومتين، يبعد القشرة، لأنه إذا تغذت الفروة الشعر ما بيكون فيش حاجة اسمها تقشر قشرة، اللوشن بيختفي في جذور الشعرة، فبالتالي ما فيش عندك دسومات تجمع لك الأتربة وغبار وغيره.
2: جميل، بس لربما طبيا أنه لكل شعر معين أو ميزان الدهني الجاف الثقيل الخفيف.
3: عندما نتكلم عن تجربة عدت 15,000 استخدام. استخدام نتكلم في مهرجانات في الشارع، يعني الناس كل الفئات. الحمد لله كانت النتائج رائعة جدا. أول حاجة لأنه منتج طبيعي، الشيء الثاني لأنه الخلطة السرية للزيوت الطبيعية هي راعينا فيها كل أنواع الشعر، سواء الشعر الجاف، الشعر السلك، الشعر الناعم، الشعر أو بالأصح الفروة الغير مغذية.
2: تحدثنا الآن نسميه لوشن الشعر، صحيح؟
3: لوشن شعر
2: مستخلص من اللبان،
3: من اللبان الذكر.
2: طيب إيش تبقى معك حق البشرة والجلد؟
3: المنتج الثاني اللي هو الآن صار الشهرة، اللي هو منتج البشرة. هذا المنتج البشرة أبعد الأكزيميا، عالج صدفيات، عالج تصبغات، عالج ترهلات الشعر، غذى البشرة. إيش بيعمل للبشرة؟ هو أصلاً بيوزن إنتاج البشرة من الدهون. إذا كانت البشرة دهنية يحد من الإنتاج الدهون الزائد، وإذا كانت البشرة جافة بيرفع الإنتاج الدهون بحيث أنها تكون مناسبة.
2: نعم، يبدو أن لديك بعض الزبائن، تفضلوا. وين اللوشن المعطر الخاص بالجسم؟
3: هذا الآن الخاص بالجسم اللي هو الرائحة الطبيعية للبان الذكر.
2: ما مش بين اي خلطات او
3: ما بنضيف له لا صبغات ولا خلطات، احنا بنتكلم عن طبيعي. المنتج الثالث اللي هو سيريوم المناطق الحساسة، بسبب الملابس البلوستر والملابس المعاد تدويرها من النفايات يتعرق الجسم خاصة المناطق الحساسة، فبتنتج عنه ترهلات وتصبغات وروائح كريهة بكتيريا، أو قد يوصل لمرحلة السرطان لا سمح الله. هذا المنتج يعقم البشرة ويشد البشرة، يبعد البكتيريا، يقضي على الريحة، عالق استخدم في أكثر من 3000 حالة مختلفة النظافة والبيئة.
2: جميل، يبدو أن لديك بعض الزبائن مستمعين عزاء، سوف نواصل هذه اللقاءات ريثما نواصل. أوكي طيب، وصلنا الذي الخاص في البشرة، لو تفرد لنا مساحة نتحدث عنها أكثر.
3: الخاص في البشرة يا أستاذي أنه البشرة بتعاني من كثير من المشاكل بسبب العوامل البيئية، بسبب السهر، قل شرب الماء، التنويع في التغذية، وبالتالي بتكون النتيجة على البشرة كارثية. بتكون البشرة جافة، بتكون البشرة مشرخة، بتكون البشرة عندها تصبغات، يكون في البشرة تشققات. هذا اللوشن اللي خاص بالبشرة رعينا فيه كل الاحتياج للبشرة، وبالتالي كان تطوير المنتج ميدانيا وليس معمليا فقط.
2: الرقم للتواصل نستأنف
3: اسم المشروع، نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام، في الفيسبوك، في التيك توك، في انستغرام، تليجرام، يوتيوب. الرقم نسعى 7-6-3-3-1-5-2-7 نفس الاسم 7-6-3-3-1-5-2-7.
2: جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق. إذا مستمعينا الأعزاء، سوف نعمل بعض اللقاءات الخاصة في زوار هذا السوق، سوق الخميس. إذا ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية من سوق الخميس، والعودة مرة أخرى بعيد عيد الفطر المبارك إلى منتجات وفاء. كيف حالكم؟
4: الحمد لله تمام، وأنت كيف حالكم؟ كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير إن شاء الله. وفاء، إيش المنتج حقيقي اللي بعد العيد بتميزي فيه؟ وإيش اسم المنتج من جديد يعني عشان المستمع؟
4: طبعاً اسم المنتج نسمة للأشغال اليدوية، والجديد إننا دائماً ننزل حاجة جديد، برائحة جديدة، فواحة وكل شيء. بل نحن دحين الصيف الحاجة الفواكه، هذه الحاجة ريحة العطرات هي مرغوب أكثر حاجة، لأنه فواحة في أيام الصيف لما واحد يعرف وشي.
2: منتجاتك دائماً جميل من حيث البخور أو العطر. حقيقة مستمعي الأعزاء، أنا دائماً ما أشتري عطور من الأستاذة وفاء، ولمن أراد التواصل معها عبر الرقم
4: 3-7-6-8-2-5-5-3.
2: طيب أوكي، نبدأ الآن من الروائح الصيفية الخاصة في المنتجات اللي بعد العيد بتميزة فيه، إيش اللي بتبيعي؟
4: طبعاً في معنا بلاك إن وايت اسمه سبلندد، وفي معنا المسك باتوت.
2: نبدأ في الرجالي أو في النسائي؟
4: طبعاً هذا الرجالي، يعني هي في يجي عطرات رجالي ونسائي، ومعنا المسك طبعاً مزدوجة. هي نسائي مزدوج نسائي، ومعنا فانيليا اللي هي دحين مرغوب بريحة الفواكه، ومعنا العطر الكاكاو. طبعاً هي أساميهن مختلفة، يعني حتى لو قلناها ما حد حيعرف إيش هي، فنحن مختصر يعرفوا الكاكاو والفانيليا. هي طبعاً ممكن يستخدمها الرجال والنساء والصيفي، حاجة حلوة يعني.
2: جميل، الله. نبدأ من هذا.
4: هذا طبعاً عودة، عطر البخور.
2: عودة.
4: أيوة.
2: هذا كبار السن.
4: لا. أي شباب، لأن عطر البخور ممكن أي واحد يتعطر ويتبخر، فيقول عشان مو زي كأنه يتبخر.
2: يا سلام.
4: ومعنا عودة أواد درجة أولى، ومعنا ذا الحين عطر سوفاج.
2: هذا سوفاج اللي بشتريه أنا طبعاً.
4: أيوة.
2: أتمنى من جميع المستمعين أن يزورون الأستاذة وفاء هنا في سوق الخميس لشراء هذه العطر، وأيضاً لديها منتجات أخرى، إكسسوارات لم يتم العرض.
4: أيوة، لم نعرض الإكسسوارات طبعاً، ما عرضها إلا في معارض وحاجات زي كذا.
2: جميل. هذا السوفاج من إيش بتصنعه أنت؟
4: طبعاً نحن نستخدم العطر الخام المركز اللي دي يجي نفس الماركة، لأنه الماركة معروف تحطها في الجلد يختفي على طول، عكس الذي هم مخفف يجي زيتي، تحط في إيدك تشوفها زيتي لأنه مخفف. فعندي الماركة البديل، الماركة يعني بدرجة
2: بديل الماركة أكيد. ونحن لا نجامل حقيقة. هذا الذي بعده
4: طبعا معك 212، ومعك ايوه هذا حلو. طبعا يسموها VIP very important. ومعنا هوغو بوس, طبعا معنا هوغو بوس ومعنا عصاف الازرق. طبعا هي دحين العصاف هي مرغوب حتى صيفي يمشي لانه فواحه ريحته, حتى لما واحد يعرق يعني يطلع ريحه الجسم حلو جدا. معنا مزيل العرق خاص لايام الصيف.
2: مزيل العرق هذا فينا لوشن يا
4: ايوه لوشن, والذي يشتي بودره ممكن نعمل له بودره
2: طبيعي جدا
4: طبيعي 100% لا يأثر ولا يسبب تحسس ولا اي شيء, ويعمل تفتيح للبشره حتى لما تعرق ما فيش يعني ريحه يخرج منك وتجلس 3 ايام 4 ايام مضمون ما تعرقش.
2: السعر متاح للجميع.
4: ايوه سعر رخيص جدا.
2: اذا مستمعي الاعزاء لمن يعاني من الروائح الخاصه في فصل الصيف, هنا لدينا لوشن طبيعي. من ايش مخلوط هذا اللوشن الطبيعي؟
4: طبعا من المسك والشب الفؤاد طبعا والزيوت. طبعا ما اقدرش نضحك على الوصف.
2: ايوه هذه سر المهنه ونحن هنا سر التسويق. من اسوق لكم؟
4: اكيد سر المهنه. ومعنا بخور ومعنا الهرم معمول بالعوده طبعا, ومعنا هذا عرايسي درجه اولى, زبد عرايسي عدني, لا هذا زبد عرايسي عدني درجه اولى للشعر للجسم. ومعنا
2: ابتكاراتكم انتم اصحاب عدن.
4: اكيد اكيد اكيد. ومعايا لوشن رجالي ونسائي. هذا انت ما بيش معك عطر؟ هذا رجالي جرب وبصير كيف يعمل. طبعا الكريمي
2: الريحه طيبه طبعا.
4: هذا لفلي عطر لفلي. طبعا اللوشن اللي دي فيها طبيعي 100% ما عملش تحسس في بعض الناس.
2: في اي منطقه تم استخدامه؟
4: هذا اي وقت بعد الحمام تفعل جسمك وتخرج فواحه يعني معطر, وفي نفس الوقت مع تعرف ايام الحمام يكون الجسم ناشف وحاجات زي كذا, فانت تستخدمها تفعل جسمك وخرج في نفس الوقت يرطب الجسم ويخلي ريحه الجسم حلوه.
2: رطب
4: البشره.
2: البشره طيب. وش كمان معاكم؟
4: معنا بخور وخلص.
2: وهذا العطر السفري هذا؟
4: معايا لمسه حريقه. هذا معك عطر سفري. بعض الناس يقول لك ما يقدرش يشتري العطر لانه مركز وخام, فبنعمله بالعبات الصغيره زي القلم يحطه في محفظة, فبدل ما يتحملك العطر الكبير هذا يحطه في جيبه وقت ما يشتي يتعطر يتعطر داخل السيارة
2: في العمل خارج السيارة.
4: أيوة يعني سفري.
2: أتمنى لكم التوفيق أستاذ وفاء. طيب الرقم مرة أخرى, الرقم الخاص في التسويق لمن أراد التواصل معكم لشراء هذا المنتج, ونتمنى من الجميع يمكن من التواصل مع جميع الأسرة المنتجة والمعروضة في سوق الخميس أن أتواصل معهم فقط لكي يطلب طلب خاص فيه في المنتج, وغير ذلك غير مقبول. طبعا هذه رسالة كريمة نوجهها لجميع المستمعين. رقمكم مرة أخرى
4: 37-682-553.
2: أتمنى لكم التوفيق. ننتقل إلى الأسرة, لدينا هنا أسرة أخرى. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
2: أنتوا بتذاكروا إيش؟ تقرأ كتاب؟
5: أنا اختبر مع اختبار تاني.
2: ها ماجستير؟
5: يعني آخر سنة بكلية الشريعة مستوى رابع.
2: نتمنى لكم التوفيق. أسرة مكافحة طيبة مباركة تبيع منتجات في سوق الخميس وتذاكر في سوق الخميس. نتمنى من الجميع دعمها, ونحن أيضا عبر أثير إذاعة دافا نقدم لكم الدعم بالتسويق بشكل كبير ومتاح جدا. تفضلوا إيش اللي بتبيعوا؟
5: نبيع معاوز يدوية إنتاج محلي. معنا أنواع المعاوز السلاطيني والمعاوز اللحقي المعاوز الصافي الحليسي, فنشتغل على حسب الطلب ونبيع بأقل الأسعار.
2: معاوز حضرمية ولحجية وتهامية.
5: أيوة وتهامية وسلاطيني, ونطقم معنا طقم صغير وكبير. نحب الزيادة في بعض الناس يقول لك صلحي لي ولبني. نطقم للكبير والصغير طقم, ونبيع
2: بنفس الشكل الطقم
5: في نفس الشكل. أيوة شوف هذا المعاوز الصغير.
2: يا سلام يا سلام.
5: هذا المعاوز الكبير الطقم 15,000. شوف هذا المعاوز عند ملك المعاوز يبيع
2: بخمس منا اثنين.
5: أيوة اثنين
2: الولد والولد
5: ب15,000. هذا ملك المعاوز يبيع المعاوز القطالة واحدة ب25,000. احنا نبيع بسعر الجملة الجملة.
2: بكم؟
5: سعر الجملة احنا يعني ب12,000.
2: الطقم
5: الصغير مع الكبير 15.
2: بتصلحها في البيت؟ أيوة. الحياكة؟
5: ايوه نصلحها احنا واولادي في البيت.
2: انتوا من اصابة من حدود؟
5: ايوه من اصاب
2: ما شاء الله.
5: صاب صاب مشهورين من المعاوز.
2: نعم مشهورين في حكاية في الحياكة الخاصة
5: الحياكة اليدوية. ايوه
2: ما شاء الله.
5: فاحنا هنا كل في سوق الخميس نبيع كل خميس، فالحمد لله. فالمعاوز هذا يدوم من نشال خيط اندونوسي، فقسك المعاوز 30 سنة 20 سنة معي زبائن قبل 6 سنوات يقولوا لي حقيقة المعاوز عدو مكانهم جداد. ما بعض شوف الذي يبيع بالبساطات في يقول لك رخيص من 5 من 6 بس ما يكون شيء الخيط أصلي، بعضه صيني بعضه يشيلوا الخيط الهندي يشيلوا، بس احنا حقا نشال نوع واحد ممتاز من دو الصغر.
2: جميل جدا. طيب انت الان متواجده وبتذاكرين في المكان اللي بتبيعين فيه، ما في حد بيساعدك؟ وين زوجك اولادك كذا؟
5: الا هم اللي يقوم بهذا العمل، بس انا اجي اساعدهم. انا احب سوق، تقول ما فيش هنا يكون بيع بسوق، ما فيش صبر عندهم، ما بيصبروش. ايوه يقول لك انا خاص ما فيش بيع، احنا لو بعت حتى واحد قول الحمد لله. فشوف احنا في بيع، احنا يكون موسم اكثر شيء في قبل العيد.
2: نتمنى لك التوفيق باذن الله. رساله لجميع مستمعينا الاعزاء لمن اراد دعم هذه الاسره الطيبه عبر هذا البرنامج، ان يتم زيارتهم الى سوق الخميس لشراء هذا المنتج. حقيقه حياكة متماسكة ومتينة منافسة لأي منتج آخر، السلاطيني، الحليصي، الحضرمي، البيضاني، السلطاني وغيره. طيب
5: ومعنا فئة العمر، معنا من عمر 6 سنوات، أطفال 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، معنا على فئة الأعمار. هذا الصغير ب3000 وهذا المتوسط ب5000 قطعتين.
2: جميل. طيب
5: هذا عمره 12 15.
2: اللي بيستمع إليك ذا الآن كيف بيتواصل معاكم؟ لديكم رقم؟ أيوة. اسم المنتج؟
5: أيوة. اسم المنتج مشروع معوزي، والرقم 775-9-55-70.
2: مشروع معوزي، الرقم مرة أخرى
5: 775-9-55-70.
2: طبعا متواجدين فقط في سوق الخميس؟
5: ايوه في سوق الخميس متواجدين.
2: غيرها محلات؟
5: لا متواجد سوق الخميس بس، لان 6 سنين في هذا السوق.
2: طيب اولادك، زوجك، ما فيش حد ينزل يبيع على السوق؟ جرب
5: الا قد والله طرحناها بمؤسسه موده، طرحنا على المحلات، بس زي ما تقول السنه من السنه الاوضاع يعني ما فيش، القوه الشرائيه ضعفت. فطرحت والله معوز في عند صاحب المحل هذا، قال السنة عند المعوز ليش إنه شلوا مني ب8000 وطرح السعر فوقه 15000.
2: صحيح، لأنها جودة متميزة. طيب أسعاركم تبدأ من كم؟
5: معنا من 10، معنا من 8، معنا من 7، يعني نبيع إحنا برأس المال، والله ما نأخذ مكاسب لحاجة بسيطة.
2: الله يحفظكم إن شاء الله. طيب كلمة أخيرة توجهها عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة لجميع المستمعين.
5: نرجو انهم يمنعوا ان التصدير الصيني، المعوز الصيني هي الذي حبطت. احنا البعض يقول لك لما تقول المعوز ب8000 سعره يقول لك ليش عندك آلي، انا حصله عند غيرك ب2000 ب3000.
2: هذا صيني ما مشيش معاه شهرين.
5: ايوه، فنرجو ان احنا يدعم احنا، يشتروا مننا، يزور احنا، يدعموا المنتج المحلي، المنتج الوطني.
2: صحيح، نتمنى لك التوفيق باذن الله. إذن مستمعنا الأعزاء، كان هذا ما لدينا من سوق الخميس في هذه الفقرة الميدانية عبر برنامجنا بأياد يمنية. هذا محمد عز، نلتقي وإياكم بحلقات جديدة في أمان الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بأياد يمنية. كل التحية لضيفتنا العزيزة الأستاذة هناء مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور، وهي دعوة من هنا وعبر أثير إذاعة آفاق FM بزيارة سوق الخميس وبزيارة المنتج المحلي ودعم المنتجات المحلية حتى نحقق الاكتفاء الذاتي. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن اليقين بالآخرة وعن أهميته الكبيرة كعامل ودافع أساسي لالتزام التقوى، تحدثنا عن ذلك في حديث الأمس وفي المحاضرة ما قبل ذلك، ونواصل الحديث في هذا السياق لأهميته الكبيرة. من أهم ما يتحدث به القرآن الكريم عن المتقين ضمن اهتماماتهم الأساسية ومواصفاتهم الهامة التي يتحدث عنها، هو سعيهم المستمر وبجدية كبيرة للنجاة من عذاب الله تعالى، واستشعارهم للمسؤولية تجاه تصرفاتهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ومواقفهم، وربطها بذلك لأنها أعمال ومواقف يترتب عليها الجزاء، فلذلك يتعاملون على أساس من المسؤولية. ضمن اهتمامهم ذلك يبرز العناية بهذا الأمر في دعائهم، فيتصدر أدعيتهم الدعاء بالنجاة من النار، بالنجاة من عذاب الله، لأنهم يؤمنون بوعيد الله سبحانه وتعالى. فيبرز في دعائهم وفي تضرعهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى النجاة من عذاب الله. ويأتي في القرآن الكريم الحديث عن ذلك جامعا بين الصيغة الخبرية والتعليمية، فهو يخبرنا كمواصفة من مواصفاتهم من جهة، ويعلمنا أن نهتم بذلك عندما نسعى لأن نكون من عباد الله المتقين. فلذلك نجد من ضمن الأدعية التي يصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين المؤمنين باعتباره من أهم أدعيتهم قولهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فإلى جانب اهتمامهم بالتوبة والتخلص من المعاصي والذنوب والتدارك لكل جوانب التبصير والتفريط لديهم وبشكل مستمر، يعني اهتمام عملي، اهتمام بالاستغفار والرجوع إلى الله، عندهم أيضا اهتمام بالدعاء، يطلبون من الله النجاة من عذاب الله، النجاة من نار جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، عذاب شديد ورهيب وملازم للإنسان، عذاب ليس فيه ذرة من الراحة، عذاب يستمر ولا يتوقف، وتستمر معاناة الإنسان فيه دون أي لحظة واحدة أو ثانية واحدة من الراحة. من ضمن الأدعية الواردة في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيأتي من ضمن ذلك قوله وقنا عذاب النار. هكذا يعلمنا الله ويصف عباده المؤمنين المتقين، وهذا يعبر عن اهتمامهم، عن وعيهم، عن استشعارهم لخطورة المسألة، عن إدراكهم لأهميتها، ولذلك تتصدر أدعيتهم. ضمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ربنا إننا آمنا، في مواصفات المتقين، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار كما هو حال عباد الله المتقين. فهكذا يأتي الدعاء بشكل مباشر بالنجاة من عذاب النار، النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ويأتي أيضا من ضمن اهتمامهم في ذلك ما يظهر طلبهم المغفرة بشكل كبير، ومن ضمن أهم مطالبهم وفي مقدمة مطالبهم يطلبون المغفرة، ويسعون للتخلص من الذنوب والمبادرة بالتوبة وتلافي التقصير والاهتمام بأسباب المغفرة التي يرشد الله إليها في القرآن الكريم ويعد عليها بالمغفرة. فالوعد عليها بالمغفرة هو من أهم ما يمثل جاذبية لتلك الأعمال، ويلفت النظر إلى مدى أهميتها. فيأتي مما وصفهم الله به في القرآن الكريم قوله تعالى التائبون. التائبون يصبح صفة مستمرة لأنهم يلازمون التوبة، يلازمون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى استشعارا للتقصير، وتلافيا للتفريط، وتداركا من المعاصي والذنوب، وبحالة مستمرة. ويأتي أيضا قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار كصفة مستمرة، فهم يستمرون في الاستغفار وطلب المغفرة، بل ويتخيرون لذلك أحسن الأوقات المعروفة بالاستجابة والقربة، أو من أحسنها في الاستجابة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومهما كان عملهم، مهما كان عطاؤهم، مهما كانت تضحياتهم، فهم لا يصابون بالغرور، ولا يصلون إلى درجة يفقدون فيها استشعارهم للتقصير، ويفقدون فيها شعورهم بحاجتهم إلى طلب المغفرة. هذه حالة بعيدة عن الإيمان، وحالة بعيدة عن التقوى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الربيين في القرآن الكريم وهم من هم على درجة عالية من الإيمان والتضحية والجهاد في سبيل الله تعالى، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في ذروة التضحية، في أشد المعاناة، هم يتحركون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يعملون في سبيل الله، فعندما يخفقون إخفاقات معينة أو يعانون من المزيد من المعاناة والشدائد، أو يقدمون التضحيات الأكبر، فهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأون إليه مستشعرين للتقصير، فيطلبون من الله المغفرة. من واقع استشعارهم في أعماق نفوسهم، في أعماق قلوبهم، للتقصير أمام الله سبحانه وتعالى. يعلمنا الله سبحانه وتعالى في دعاء من أهم الأدعية، ويعبر عن الهوية الإيمانية والانتماء الإيماني والمواصفات الإيمانية. في ختامها يقول الله سبحانه وتعالى معلما وبصيغة خبرية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فنجد في هذه الأدعية أو ضمن هذه كل هذه الفقرات في هذا الدعاء المبارك ما يعبر عن الاستشعار والوعي والإدراك العميق لأهمية العمل، لما يترتب على تصرفات الإنسان حتى على أخطائه، حتى فيما يخطئ به على طريق النسيان، أن له تأثيرات، له نتائج ولو على الأقل في عاجل هذه الدنيا. كذلك ما يترتب على ذلك من الإصر، من الحمل الثقيل، من التبعات، حتى في ميدان أداء المسؤولية، في ميدان العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، للأخطاء التي تأتي حتى على طريق النسيان وعلى طريق الخطأ غير العمد، تأثيراتها، تبعاتها، نتائجها. أما على مستوى العمد فله آثار خطيرة جدا، تبعات. ولذلك يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويأتي من ضمن هذا الدعاء واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، لطلب العفو وطلب المغفرة وطلب الرحمة للخلاص من الإصر، من الأحمال الثقيلة، من التبعات الناتجة عن الأخطاء والناتجة عن التصرفات الخاطئة وما أتى منها عن على سبيل العمد، هو الأكثر خطورة على الإنسان. فلا نجد مجالا للتهاون، للاستهتار، للامبالاة، لعدم الاكتراث تجاه التصرفات والأعمال والمواقف والأداء العملي. نلحظ الجدية، الاستشعار العالي للمسؤولية، الإدراك العميق لأهمية ما يحصل من جانب الإنسان من تصرفات. كما نجد في القرآن الكريم في دعاء الأنبياء صلوات الله عليهم أن المطلب الأول والمطلب الرئيسي الذي يتكرر في أدعيتهم، وهم من هم على مستوى عظيم، مستوى عظيم من الإيمان، من القربة إلى الله، من المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى، يأتي طلب المغفرة. طلب المغفرة، ربنا اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي، تتكرر في أدعية نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم وسائر الأنبياء، ويأتي حتى الأمر للنبي محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، فيقول الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويتكرر أمره بالاستغفار في آيات متعددة في القرآن الكريم، وهو بالتأكيد كان يهتم بذلك ويحرص على ذلك، حتى أثر عنه أنه كاد لا يقوم من مجلس، من مجالس أو موقف من مقاماته إلا ويطلب من الله المغفرة، ويكرر الاستغفار بشكل مستمر وباهتمام كبير. هذه الحالة التي تعبر عن الإدراك لخطورة الأعمال، ما ينتج عنها في حالة الإهمال، في حالة التفريط، في حالة المعصية، وضرورة السعي للتدارك الفوري، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا إصرار لا في حالة التجاوز ولا في حالة التفريط تجاه ما أمر الله به بعد الإدراك لذلك، المبادرة بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فنجد كيف أن ضمائرهم حية، مشاعرهم حية، وجدانهم حي، يستشعرون حالة التقصير والأخطاء وما ينتج عنها وما يترتب عليها، مهما كان اهتمامهم. كما قلنا، لا تصيبهم حالة من الغرور والاطمئنان الكاذب الوهمي الذي تصور الإنسان من خلاله أنه أصبح جاهزا لدخول الجنة بشكل فوري، ولم يبقى عنده أي تقصير ولا أي خطأ ولا أي معصية. الله يقول عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مهما قدموا، مهما كان عطاؤهم ومهما كان مستوى عطائهم، لا يزالون يستشعرون التقصير ويدركون أن المرجع إلى الله للحساب والجزاء يتطلب منا الاستعداد المسبق والإنابة إلى الله بشكل دائم. استشعارهم للخوف من عذاب يوم القيامة، من مواقف يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة، وأن يردوا ذلك المورد وأن يصلوا إلى ذلك المقام وهم على حالة من التقصير أو تحمل الأوزار، يقول الله عنهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول عنهم: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. حالة الاهتمام تجاه ذلك، الغفلة تجاه ذلك، الاستهتار تجاه ذلك، التهاون تجاه ذلك، الشعور وكأن الإنسان بعيد عن ذلك بكله وليس عليه أي خطر ولا يشعر بأي تقصير ولا بأي خوف، هي حالة الغافلين، حالة الجاهلين، حالة الذين وصلت بهم الغفلة الشديدة إلى درجة رهيبة جدا، أو المكذبين الذين قال الله عنهم: كلا بل لا يخافون الآخرة. قال عنهم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ولذلك كانوا مهملين مستهترين، وكانوا يعيشون وكأنهم مطمئنين كل الإطمئنان، وكأن الله قد تعهد لهم تعهدا مسبقا ألا يعذبهم ولا يؤاخذهم ولا يعاقبهم ولا يجازيهم. حالة رهيبة. أما الحالة الإيجابية، الحالة المفيدة، الحالة التي تعبر عن الإيمان، عن الوعي، عن التقوى، وفي نفس الوقت لها إيجابيتها الكبيرة، لها إيجابيتها الكبيرة التي تساعد بشكل أساسي على الاستقامة، على الطاعة، على العمل، هي هذه الحالة من اليقظة، من الوعي، من الخوف، من الإدراك لمخاطر الذنوب ومخاطر التقصير ومخاطر المعاصي. إيجابية ذلك كبيرة جدا تجاه هوى النفس. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نفس الإنسان عندما تنجذب نحو الإغراءات أو نحو الشهوات أو نحو الأطماع المادية، فيما يسبب لها أن تقع في العصيان، أن تتحمل الأوزار والذنوب، ما الذي يمكن أن يساعد في لجمها، في ضبطها، في السيطرة عليها، في إيقافها عند حدها؟ في مقدمة ذلك هذا الخوف من إدراك ما يترتب على ذلك من العقوبات، من العذاب والعياذ بالله. وأيضا تجاه جانب آخر وهو المخاوف التي تؤثر على الكثير من الناس جدا، فتمثل عاملا يصدهم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى في ما وجه به وأمر به من أعمال مهمة ومسؤوليات كبيرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، الخوف من أعداء الله، الخوف من المجرمين والظالمين والطغاة وأعداء الله، يؤثر على الكثير من الناس فيتخذون قرارهم بالتخلي عن القيام بمسؤولياتهم في العمل على إحقاق الحق وإقامة العدل والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتصدي للظالمين والوقوف ضد المجرمين المعتدين، فيتقاعسون ويتنصرون.

الذي بأيديهم، ما الذي يمكن أن يفعلوه بك؟ كل ما بأيديهم من إمكانات وجبروت ووسائل للبطش لا تساوي شيئا، لا تساوي لحظة واحدة في نار جهنم. فيمثل هذا عاملا مهما في التغلب على المخاوف من جهة، والتغلب على الإغراءات والشهوات والميول النفسية وهوى النفس من جهة أخرى. فهو خوف له إيجابية يشكل وقاية للإنسان من العذاب، وهم يدركون في الجنة أولياء الله المتقون المؤمنون، هم يدركون هذه الإيجابية الكبيرة وهم يتذاكرون في الجنة، يذكر الله ذلك عنهم في القرآن الكريم، عن أسباب نجاتهم وفوزهم ووصولهم إلى جنة الله ورضوانه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا الإشفاق، هذا الحذر، هذا الانتباه تجاه المسؤوليات، تجاه الأعمال، تجاه التصرفات، تجاه الأقوال، وضبطها بمعيار التقوى، ضبطها بمعيار تقوى الله سبحانه وتعالى، كان له إيجابيته في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى مع الدعاء، مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لذلك أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بيوم القيامة. تحدثنا في محاضرة الأمس عن بعض من المقامات التي تحدث عنها القرآن الكريم، وعن بعض من المواقف التي وردت في الآيات المباركة. والحديث في القرآن الكريم حديث واسع جدا عن الآخرة، عن القيامة، عن اليوم الآخر، عن الجنة والنار. الحديث بوعد الله ووعيده يتكرر كثيرا في القرآن، وفي أكثر الأحوال هو يترافق مع الجوانب العملية، إما مع حث وأمر من الله سبحانه وتعالى على عمل معين ولفت لنظر الإنسان لأهمية عمل معين، أو في التحذير من أعمال معينة. فيأتي مرتبطا بمقامات العمل، وأيضا في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بوعده ووعيده. الحديث في القرآن الكريم هو واسع لأن من المهام الأساسية للقرآن وللرسول هو الإنذار. الإنذار هو نذير، ينذرنا، يحذرنا، ينبهنا حتى لا نقع في العذاب. إن التفتنا إلى هذا الإنذار، إن استفدنا من ذلك، إن آمنا بذلك وأدركنا أهمية ذلك. فيأتي أيضا في الحديث عن مقامات يوم القيامة، عن الحساب، سواء في مقام الحساب في ساحة القيامة أو في حالة العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. الحديث عن كثير من الأسباب التي هي أسباب للهلاك، أسباب للخسران، أسباب توصل إلى العذاب. فيأتي من ضمنها جوانب سلوكية، تصرفات من جانب الإنسان وأعمال تمثل عصيانا لله سبحانه وتعالى في الجوانب الأخلاقية، أو تتعلق بأطماع النفس، أو تتعلق بالظلم، أو تتعلق، مع أن الظلم عنوان يشمل في نهاية المطاف كل أنواع الذنوب والمعاصي. لكن يأتي في القرآن الكريم التنبيه على مخاطر الأعمال والكبائر، وكبائر الذنوب التي تسبب للإنسان الهلاك والعذاب. فضمن ما يأتي أيضا مما يتحدث عنه القرآن الكريم في مقامات يوم القيامة بشكل كبير، وما يتعلق بجانب من الجوانب التي يتهاون بها الكثير من الناس ويخرجونها من حسابات الأعمال المحاسب عليها، وهي مسألة المواقف والولاءات والاتباع. يعني البعض المعاصي عندهم والذنوب التي يمكن أن تصل بالإنسان إلى نار جهنم هي تتعلق بالجانب الأخلاقي مثلا، أو بالسرقة، أو بالجرائم الأخلاقية، أو ما شاكل. لكن فيما يتعلق بالمواقف عندهم طبيعي، يقف الإنسان أي موقف، أو ينطلق من منطلقات مادية أو حسابات مكاسب شخصية معينة،
بعيدا عن التقوى، بعيدا عن موقف الحق.

0: أيضا عن الاتجاه الصحيح الذي يتطابق مع توجيهات الله سبحانه وتعالى. ويحسبون مسألة الصراعات وكأنها بعيدة أو منفصلة كليا عن الالتزامات الإيمانية، بمعنى أن للإنسان أن يفعل فيها ما يشاء ويريد، يقف مع من يشاء ويريد بحسب مزاجاته وحسب تعبيرهم مصالحه وأطماعه وأهوائه ورغباته، يقف الموقف الذي يريد، يوالي من يريد، يعادي من يريد، يتبع من يريد، وهكذا على أساس هوى النفس وبعيدا عن الالتزامات الإيمانية. مع أن من أكبر ما يؤثر في واقع البشر وينتج عنه الكثير من التفاصيل من الأعمال من السلوكيات، بل ويترتب عليه المظالم الكبرى، هو حالة النزاع فيما بين البشر، حالة الخصومات، حالة الصراعات. وهناك دائما فيما يتعلق بالصراعات هناك طريق حق يجب على الناس أن يسلكوه، موقف حق يجب على الناس أن يقفوه، وهذه مسألة يتجاهلها أكثر الناس. من أسماء يوم القيامة سماه الله بيوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يوم يفصل الله بين عباده في كل ما كانوا فيه يختلفون، اختلافاتهم الدينية سواء بشكل ديانات أو مذاهب أو بأي شكل من الأشكال، اختلافاتهم في واقع الحياة، صراعاتهم في واقع الحياة، والمعيار فيها عند الله هو معيار الحق، معيار الإيمان والتقوى. من الظالم ومن المظلوم؟ من المحق ومن المبطل؟ لا تأتي المسألة مثل ما يتصور البعض وكأن الموضوع عادي، المسألة هامة جدا. يوم الفصل، ما أدراك ما يوم الفصل، يوم عظيم الشأن. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فهو الموعد المحدد الذي يجتمعون فيه بكلهم للفصل فيما بينهم، وبدون أي هزل، يوم جد لا هزل فيه، وفصل في كل الأمور، على مستوى النزاعات، على مستوى الأعمال، على مستوى المواقف، على مستوى السلوكيات، فصل وأحكام باتة وعادلة من الله سبحانه وتعالى القائل: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ويوضح الله في القرآن الكريم في مواقف القيامة ومقامات الحساب كيف أنها من أهم مواطن النصر التي ينصر الله فيها عباده المؤمنين الذين وقفوا في هذه الحياة موقف الحق، لم يغوهم عن ذلك ولم يحد بهم الإغراءات والأطماع والأهواء ولا الضغوطات ولا المعاناة ولا المتاعب ولا التضحيات ولا الأوجاع ولا الآلام. ثبتوا على موقف الحق مهما كانت المتاعب والصعوبات، ولم يتأثروا بأي من الإغراءات والأطماع. يقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ليس فقط الرسل بل والذين آمنوا في الحياة الدنيا، بنصر قضيتهم، بإعلاء موقفهم، ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا في يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، مهما قدموا من تبريرات مثل ما هو عادتهم في الدنيا، يقدمون لما يقومون به من ظلم وإجرام وعدوان وطغيان وبغي وسعي للسيطرة على الناس للانحراف بهم عن منهج الله الحق سبحانه وتعالى، فيسوقون التبريرات وينظمون الحملات الدعائية والإعلامية، هناك لا يفيدهم ذلك شيئا، لا مجال أبدا ولا قبول أبدا لكل التبريرات والذرائع الواهية الساقطة الباطلة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، فلا تبريرات ولا حتى اعتذار أو توبة أو إنابة أو إعلان عن التراجع عن الخطأ أو غير ذلك، ولهم اللعنة. ولهم سوء الدار، لأن الموقف موقف يفصل الله فيه بين العباد، تبين فيه من هو المحق من المبطل، من هو الظالم من المظلوم، ويأتي على ذلك الحساب والجزاء والعقاب. وهكذا يبين في مواقف كثيرة، في آيات كثيرة، فيما يتعلق بسخريتهم من الذين آمنوا، بضحكهم منهم، باستهتارهم بهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. مواقف كثيرة في نهاية المطاف، في مشاهد القيامة يحاسبون، يعيشون حالة الذل والهوان، يتبين ويفصل الله في الأمر أنهم هم الضالون، الخاسرون، الخائبون، الهالكون، المبطلون، ويتحدد مصيرهم وجزاؤهم، وهو جهنم والعياذ بالله. من المقامات في يوم القيامة، التي هي من المقامات المهمة فيما يتعلق بالمنافقين، عندما تتجلى خسارتهم، لأنهم من أكثر الناس خسرانا، المنافقون والمنافقات هم من أكثر الناس خسرانا، وانحرافهم هو في الموالاة، أنهم يوالون أعداء الإسلام. هذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم كقاسم مشترك بين المنافقين بمختلف فئاتهم، يعادون المؤمنين ويوالون الكافرين. فالقرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى فيه عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ينتج عن ذلك ما يقومون به من دور تخريبي كبير في واقع الأمة، لأنهم يعادون المؤمنين، لأنهم يعملون هم على تنفيذ مخططات ومؤامرات أعداء الإسلام، أعداء المسلمين من الداخل، مثل ما يفعله النظام السعودي، مثل ما يفعله النظام الإماراتي، مثل ما يفعله المتجندون في صفهم، والموالون لهم، والمقاتلون معهم، والمؤيدون لهم. يتحول كل نشاطهم بشكل عدائي في كل المجالات، يقاتلون، يكذبون، يضللون، يتحركون إعلاميا، سياسيا، عسكريا، أمنيا، في كل المجالات لخدمة أعداء الأمة ضد عباد الله المؤمنين. من المقامات التي يتجلى فيها خسرانهم في يوم القيامة ما ورد في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هم كانوا في الدنيا يحاربون المؤمنين، يعادون المؤمنين، ولا يقبلون بالنور الذي يتحرك به المؤمنون، نور الله، هديه الذي يتحرك عليه المؤمنون في هذه الدنيا، ولا يقتبسون من نورهم في هذه الدنيا، بل يبغضونهم، يعادونهم، يكرهونهم، يصدون عنهم، يحاربونهم بكل أشكال المحاربة، يتحركون ضدهم بكل الأساليب والوسائل، وهكذا في الدنيا. أما في الآخرة فيتجلى خسرانهم، فيحاولون أن يطلبوا منهم أن ينتظروهم، يحاولون أن يقتبسوا من نورهم، ولكن لا مجال هناك، يطردون، تطردهم ملائكة الله بإذلال، بإهانة، بخزي، ويذهب بهم إلى جهنم، ويضرب بينهم بسور بينهم وبين المؤمنين. هذه من الحالة الخطيرة جدا، من المقامات التي يتبين فيها فداحة خسرانهم. من المقامات فيما بين الضعفاء والمستكبرين، وللأسف فإن الكثير من أتباع الباطل وبالذات من الذين يتجندون كجنود عاديين في صف الباطل ويقومون بدور أساسي في خدمة الباطل وحماية الباطل ونصرة الطغاة والظالمين والمجرمين، هم من الضعفاء، الضعفاء ماديا ممن كانوا فقراء في هذه الدنيا، ضعفاء على مستوى الجانب المعنوي لم يكونوا أصحاب جاه ونفوذ. فجندوا أنفسهم في صف الباطل، أنهم يرون في جانب أهل الباطل القوة، يرون في جانبهم المال، هكذا يتصورون، فيقفون في صفهم يوم القيامة يندمون من اتباعهم لهم، من ولائهم لهم، من نصرتهم لهم، من وقوفهم في صفهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يتناقشون يتجادلون، يحمل بعضهم بعضا المسؤولية، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالوا أنتم من كنتم السبب في انحرافنا عن خط الإيمان والتقوى، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم بأصلكم مجرمين، ولذلك أنتم مجرمون، ولذلك اخترتم أن تقفوا الموقف المنحرف عن الهدى وعن موقف الحق، فيحملونهم المسؤولية وهم يشعرون بالخسارة الرهيبة. فجوانب الولاءات، المواقف، الاتجاهات هي من المواقف الرئيسية التي يجري عليها الحساب، والتي يتحدد بها مصير الإنسان، وكذلك التفريط في أداء المسؤولية، عليه وعيد كبير في القرآن الكريم، لما يقف الإنسان في صف الباطل. ثم عندما نأتي إلى العذاب وما يتعلق بالعذاب، عندما يتحدث القرآن عن التفاصيل فيما يتعلق بجهنم وأنواع العذاب في نار جهنم، فهي تفاصيل مهمة على الإنسان أن يقف عندها، أن يتأمل فيها، أن يحسب حساب نفسه هنا في عاجل الدنيا، لا يزال في حالة فرصة كبيرة جدا يستطيع أن ينتبه لنفسه، أن يسعى لوقايتها مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. يتوجه النذير في القرآن الكريم إلى الذين آمنوا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أول عناوين العذاب في نار جهنم هو الاحتراق بنارها. كلنا ندرك أن الاحتراق هو من أشد الأشياء المؤلمة للإنسان، لما يحترق بالنار، يحترق الإنسان بنار الدنيا التي هي نعمة في الأساس، كيف تكون آلامه أوجاعه؟ أما نار جهنم والعياذ بالله، عندما يتحول الإنسان فيها إلى كتلة محترقة مشتعلة بنيرانها المستعرة، كما قال هنا في هذه الآية: وقودها الناس. عندما تكون من وقود جهنم، معنى ذلك أن تشتعل بكلك، تشتعل نارا، فتتحول بين نار جهنم إلى كتلة مشتعلة تتحرك وأنت تشتعل نيرانا وتحترق بنيرانها المستعرة، وهي في أشد حالات الاحتراق في درجات الحرارة العالية جدا. تصور كيف هي آلامك أو جاعك في كل بدنك وأنت تشتعل بكلك، تحيط بك النار من كل الجهات، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، النار تشتعل من فوقك، تشتعل من تحتك، تشتعل من خلفك، تشتعل من أمامك، تشتعل عن يمينك، تشتعل من يسارك، وكل محيطك نار مستعرة مشتعلة، وأنت تحترق بها، تتعذب بها، تتألم بآلامها الشديدة، والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ثم في نار جهنم كل شيء عذاب، بدءا من النفس الذي تتنفسه. أنت هنا في الدنيا تستنشق الأكسجين وتشعر بالراحة عندما تستنشقه، فلو تعرضت لآلام أو أمراض أو ضيق تنفس تشعر بالمعاناة الشديدة، والبعض قد إذا تضرر الجهاز التنفسي لديه قد يسبب له ذلك الوفاة، لا يتحمل، يختنق، ينقص الأكسجين على الجسم فيتضرر الإنسان ويختنق. أما في جهنم فالذي تستنشقه وتتنفس به بدلا عن الأكسجين فهو السموم، السموم والعياذ بالله، ذلك الهواء الحار جدا جدا، في سموم، يقول الله عنهم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فالاستنشاق للسموم الحار جدا الذي يعذبك ويحرقك من داخلك، النار تشتعل في كل محيطك وأنت تستنشقه إلى داخلك وبشكل صعب جدا، حتى عملية الاستنشاق الله يقول عنها لهم فيها زفير وشهيق، حالة خطيرة جدا، زفير وشهيق. لا تأتي عملية التنفس على نحو طبيعي كما أنت في الدنيا تستنشق الأكسجين بكل راحة، هناك تستنشق الهواء الحار جدا بصعوبة شديدة وتخرجه بصعوبة شديدة في حالة الزفير والشهيق، وأنت تتألم آلاما شديدة، تجتمع عليك الآلام في كل شيء وتتعذب فيها بكل شيء. على مستوى الشراب، والإنسان مع الحرارة الشديدة يظمأ، يزداد ظمأه ويشعر بحاجة شديدة للشراب، للماء، فهم في نار جهنم يعذبون بالظمأ الشديد جدا، يظمأون شدة الظمأ على أشد حالة من الظمأ الشديد جدا، وفي أقسى الحالات، في أصعب الحالات من الظمأ الشديد، كما قال الله تعالى وإن يستغيثوا، وهم يستغيثون ويطالبون بإلحاح واستغاثة أن يقدم لهم الماء ليشربوا منه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله، يقدم لهم ماء لكنه كحثالة الزيت، ماء قذر ليس ماء نقيا، ماء تشوبه الشوائب الكريهة والقذرة، فهو قذر في غاية القذارة وفي نفس الوقت حار جدا جدا، إلى درجة أنه يشوي الوجوه عندما يقرب منهم ليشربوا منه، فيشوي وجوههم والعياذ بالله، يشوي الوجوه. أما في داخلهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حالة رهيبة جدا من الألم، فلا يرويهم إنما يزيد في عذابهم لشدة ظمئهم، وهو رهيب جدا إلى درجة تفوق كل تخيل. فهم يتجرعون حتى الصديد في داخل جهنم من شدة ظمئهم، يتجرعون حتى الصديد الذي يغلي وهو في غاية القذارة، نتن في رائحته، قذر في مذاقه، وأيضا في غاية الحرارة، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعونه جرعا، الجرعة بعد الجرعة، على نتانته، على قذارته، على حرارته الرهيبة جدا، على رائحته الكريهة جدا، على مذاقه السيء جدا جدا، لكنه ظمأهم الشديد الذي لا نتصوره شدته. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، تشتد العذابات والأوجاع التي تكفي لأن يموت بأي جزء منها، عذابه في أي جزء من جسده، في أي موضع من جسده كاف في أن يميته لو بقي موت، لو بقي موت، لكنها آلام شديدة جدا. ثم أيضا مع عذابهم بالظمأ يأتي عذابهم بالجوع، يجوعون أشد الجوع، فيحاولون أن يحصلوا على الطعام ويلحون ويتضرعون ويطالبون، وحينها يقدم لهم أنواع سيئة جدا من الطعام، في مقدمتها الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهم كذلك، نباقها بشع جدا، تغلي داخل الإنسان كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، حرارتها رهيبة جدا إلى درجة أنها تغلي وهي في داخل البطن، تغلي في داخل من شدة حرارتها، وكيف ستكون آلامهم بذلك أثناء تناولها وعندما تصل إلى بطونهم، ولكن من شدة جوعهم الذي يعذبون به قال عنهم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يضغط عليهم الجوع الشديد جدا فيأكلون المزيد والمزيد وهم يتعذبون به حتى تمتلئ به بطونهم، تصبح تغلي في داخلهم وهم يعانون من أشد الآلام والأوجاع. على مستوى الملابس قطعت لهم ثياب من نار، تفصل لهم ملابس يلبسونها نارية، تبقى دائما مصدرا للحر الشديد الذي يحترقون به ويتألمون منه بشكل مستمر. على مستوى الغسل هم في حالة رهيبة جدا من الاحتراق الشديد، يتحركون ككتل من نار جهنم والعياذ بالله، في حالة اشتعال دائم، آلام دائمة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، كما يقول الله تعالى في آية في القرآن الكريم. في تلك الحالة إذا أراد أن يبرد نفسه، أن يبرد جسده من ذلك الاحتراق الشديد، من تلك الحرارة اللامتناهية، حرارة رهيبة جدا، فما الذي سيحصل عليه؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، يذهبون إلى حميم في منتهى الحرارة، منتهى الحرارة، فتزداد حرارتهم، تزداد آلامهم وأوجاعهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، لما يصب من الأعلى من فوق رؤوسهم فهو لشدة حرارته يذيب، يذيب جلودهم، يذيب بطونهم، أمر رهيب جدا. كل هذه العذابات والاحتراق والآلام وهم يصطرخون فيها، يتعالى صراخهم بشكل مستمر، يصرخون، يستغيثون، يصيحون، يتوجعون، يبكون، يتحسرون، ولا يفيدهم ذلك شيئا، يدعون الله في تلك الوضعية الرهيبة جدا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لا يستجيب لهم، يتضرعون أكثر فأكثر، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنهم أضاعوا هذه الفرصة في هذه الحياة. هنا في الدنيا فرصة متاحة لك للدعاء، للاستغاثة هنا في الدنيا، للعمل بما يقيك من كل ذلك العذاب والعياذ بالله. كلما استغاثوا لا يقبل منهم ذلك، يطلبون الوساطة من خزنة جهنم بالتخفيف ليوم واحد، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد، فلا يستجاب لهم في ذلك، يطلبون الموت ويقولون لخازن النار ليقضي علينا ربك. الموت بالنسبة لهم لو يتحقق أكبر أبنية يتمنونها، فلا يجابون إلى ذلك، يحاولون الخروج بكل جهدهم، فيتحركون في جهنم بعناء شديد وعذابات شديدة وأوجاع شديدة، لكن كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يضربون بمجامع الحديد ويعادون إلى أماكنهم ومواقعهم المحددة لهم في نار جهنم والعياذ بالله. وكلما استمر الوقت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، خالدين فيها أبدا، أمر رهيب، لا يخرجون منها، يبقون في حالة مستمرة في العذابات والأوجاع، يتندمون، يتحسرون، أمر رهيب. كل هذا يذكره الله لنا في القرآن الكريم مقدما قدم إلينا بالوعيد مسبقا، ونحن في فصحى، في فرصة لنأخذ الحذر والحيطة، يتطلب منا هذا أن نؤمن، أن نؤمن بوعد الله ووعيده. ثم إذا تأملنا ليس هناك أي شيء يستحق منك أن تجازف به وأن يكون سببا لتورطك إلى جهنم، أي شيء من الأهواء، من الشهوات، من الرغبات، ولا أي شيء من المخاوف والمتاعب والصعوبات والتحديات والمخاطر، كل شيء يهون أمام نار جهنم، أمام نار جهنم، أمام ذلك العذاب الشديد. لذلك نحن في فرصة في هذه الحياة لنبادر. الله يدعونا، يدعونا إلى الجنة، يدعونا إلى المغفرة، يدعونا إلى الرحمة، يرسم لنا فيما يأمرنا به من الأعمال الصالحة التي فيها الخير لنا أساسا في الدنيا، فيها استقامة حياتنا في الدنيا، فيها صلاح حياتنا في الدنيا، وفيها فوزنا العظيم في الآخرة لنكون من عباده المتقين في مقام أمين، كما قال في مقام أمين، نسلم من عذاب الله، نفوز بما وعد الله به عباده المؤمنين من النعيم العظيم الواسع، يقابل كل هذه العذابات في الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن، أنهار العسل المصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار الماء غير الآسن، من كل الثمرات الطيبة، من كل فاكهة، النعيم العظيم في قصورها، في سللها الضخمة، في مساكنها الطيبة، في كل ما فيها من الخير والنعيم العظيم، وكلها دائم، وظلها في ظل الجنة، في روحها وراحتها. فلماذا لا يتجه الإنسان بجدية، يحذر من التهاون، يستعين بالله سبحانه وتعالى، ينيب إلى الله، والله يزيد الإنسان هداية، ووعد بهذا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعينك عندما تستعين به، يهديك، يوفقك، يسددك. فقط ارجع إليه، اقبل إليه، لا تدبر عنه، لا تتولى عنه، لا تتولى عنه، اقبل إلى الله، ارجع إلى الله، اقبل هدي الله، اقبل من الله، واستعن به وهو خير معين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء، ونسأله أن يتقبل منا.
1: وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

المؤمنين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: الصمد. الصمد. وردت هذه المفردة في الآية الثانية من سورة الإخلاص. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد من أسماء الله الحسنى، ومعناه في اللغة السيد الذي يقصد إليه في الحوائج ولا يقدر على قضائها إلا هو، يقال صمد إليه إذا قصده معتمدا عليه. ومعنى الآية أن الله هو المصمود في الحاجات، المقصود لتفريج كل المهمات، وهو المتوحد بالإلهية الذي يقصده المخلوقون لا يستغنون عنه في كل لحظة. فالسورة تتمحور حول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل الصفات المخلوقين. يقول الباري جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له في الإلهية والربوبية، وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائق وتتوجه إليه في عبادتها وحوائجها، وأنه ليس من جنس المخلوقات، فلم يلد حتى يكون له ولد، ولم يولد حتى يكون له والد، وليس له كفؤ ولا مماثل في العظمة والجلالة وصفات الكمال. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشرق نور يشع بهاء وعظمة وبهجة تروي القلوب القلقة فتحيلها إلى اطمئنان وسكون. وفي ملامح سيرته ما يجعل الإنسان يشعر أن الصدق فيه لم يكن خلقا يتكلفه ولا الأمانة صفة يتزين بها أمام الناس، بل كان جزءا أصيلا من تكوينه الكريم ونورا يسري في سيرته كما يسري الضوء في الفجر. فإن تحدث اطمأنت القلوب إلى صدقه، وإذا أتمنى سكنت النفوس إلى أمانته، حتى عرفت مكة قبل أن تعرفه نبيا ورسولا بمحمد الصادق الأمين.

حين نتأمل سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن خلقه كان يعلو فوق الجراح، ومبدأه فوق الخصومة، وأمانته فوق كل اعتبار. واليوم نقترب من جانب عظيم من جوانب سيرته، جانب يكشف لنا كيف تكون الأمانة حين تختبر في أصعب المواقف.

في ليلة الهجرة، وقد بلغت قريش في عداوتها لرسولنا الحبيب مبلغا عظيما تآمرت على قتله واجتمعت لذلك، وأصبح خروجه من مكة ضرورة لاستمرار الرسالة وحفظ حياته الشريفة. خرج رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة في رحلة ستغير وجه التاريخ، ورغم خطورة الموقف والمطاردين المشركين الذين كانوا يبحثون عنه لم ينسى الأمانات التي كانت عنده، فقد كانت في حوزته ودائع لأهل مكة، وأصحابها قوم آذوه وحاربوه وأخرجوه من وطنه، إلا أن حقوقهم بقيت محفوظة، ولم يجد لهذه المهمة شخصا أشجع وأأمن من علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بقي في مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤدي إلى الناس أماناتهم وودائعهم ثم يلحق به بعد ذلك. وهكذا يجسد لنا خير خلق الله معنى الأمانة في أسمى صورها، فمهما ظلم الإنسان ومهما أوذي ومهما أجبر على ترك وطنه لا ينبغي له أن يخرج من أخلاقه.

مستمعين الكرام، ليست الأمانة مالا تحفظه ثم ترده إلى صاحبه، بل هي أشمل وأوسع. فكل كلمة تقال أمانة، وكل سر يودع عندك أمانة، وكل عمل تكلف به أمانة، وكل منصب كبير كان أو صغيرا تتوله أمانة، وكل علم تعلمته أمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة ليست مجرد فضيلة فردية، بل أساس تستقيم به حياة الناس، وتبنى به الثقة، وتحفظ به الحق.

0: مستمعين الأحبة، نحن نعيش في زمن تراجعت فيه الأمانة في صور كثيرة، فأصبح الكلام يحرف عن فحواه والواقع يزيف، وبعض الخطاب الإعلامي يبتعد عن نقل الحقيقة إلا من رحم الله، والعلاقات يطغى عليها الاستغلال والخداع، وأصبحت المسؤولية عند البعض امتيازا ومظهر للفخر بدل أن تكون تكليفا ومحاسبة. والأخطر من ذلك أن الدين قد يهمش في حياة البعض بدل أن يكون منهجا حاضرا في السلوك والمعاملة وحفظ الحقوق. إننا بحاجة إلى العودة إلى سيد السادات ونبي المكرمات مؤدي الأمانات، إلى من علمنا أن الأمانة ليست لقبا ينسب إلى الإنسان بل حياة كاملة، وأن أخلاقنا لا ينبغي أن تكون رد فعل لأخلاق الآخرين. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل ثابتا على خلقه قبل أن يبعث نبيا وسط قوم لم يشبهوه في طهارته وسمو أخلاقه، واستمر ثابتا على أمانته حتى في مواجهة من آذاه وحاربه. تلك هي عظمة الأخلاق المحمدية، أن تبقى أمينا حتى حين لا يكون الآخرون كذلك، أن تحفظ الحق حتى حين يستطيع غيرك أن يظلمك، أن تظل وفيا لمبادئك حتى حين لا يراقبك أحد. فهل نحن أهل للأمانة؟ وهل الأمانة في حياتنا نور نحمله في بيوتنا وأعمالنا وعلاقاتنا وفي كل مسؤولية وضعها الله بين أيدينا؟ كان أمينا قبل أن يبعث، وظل أمينا حين اشتدت عليه المحن، فليكن في سيرته نور نهتدي به، وفي أخلاقه أسوة نقتدي بها، صلى الله عليه وآله وسلم، ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

تصبح للدرجة هذه. بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق عرى الإيمان. معرفة لا تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حق شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله. أن تصبح كما قال الإمام الخميني تصبح ذات المعايير كلها إلهي، قضية الموالاة والمعاداة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالح. الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكرر في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة: الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى. كلها جاءت آياتها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم. وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

الحظر اليمني يضاعف كلفة تصدير النفط السعودي، وبلومبيرغ ترصد ناقلات تغير مساراتها ومنظومة شحن تعيد رسم خطوطها بعيدا عن باب المندب. القوات المسلحة تسقط طائرة تجسسية سعودية من نوع سكانيجل في أجواء حجة، ومشاهد رجوم تثير أصداء واسعة وتساؤلات عن القدرات اليمنية المتطورة. العدوان الصهيوني يتواصل من غزة والضفة إلى لبنان، وشهداء وإصابات واقتحامات وتوغلات. غارات صهيونية على سوريا بالتزامن مع لقاء بين رئيس الموساد ووزير خارجية الجولاني. إيران ترفض الاستسلام للحصار الأمريكي وتهدد برد أوسع يطال كل من يشترك في أي إجراءات أمريكية. اليمن على موعد مع مشهد في الاستثنائي، العاصمة والمحافظات تستكمل تجهيز ساحات الاحتشاد وسط زخم شعبي واسع استعدادا ليوم المولد النبوي الشريف. وفي النشرة، وثائق فارة تكشف مطايا السعودية في خدمة المشروع الصهيوني من البحر الأحمر إلى الإبراهيمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. تتسع في المنطقة دوائر المواجهة وتتقاطع ملفات الحرب والاقتصاد والسياسة على أكثر من جبهة، فيما تبرز اليمن في قلب هذه التحولات بحضور عسكري واقتصادي متصاعد. فالحظر اليمني على الملاحة السعودية يواصل فرض كلفة على صادرات النفط، مع تقارير غربية ترصد ناقلات تغير مساراتها ورحلات تتضاعف مسافاتها ومنظومة شحن تبحث عن بدائل أكثر تعقيدا بعيدا عن باب المندب. في وقت تعلن القوات المسلحة إسقاط طائرة تجسسية سعودية في أجواء حجة، وتتواصل أصداء مشاهد عمليات مسيرة رجوم وما تكشفه من تطور في القدرات اليمنية. وعلى امتداد الجبهة الفلسطينية يتواصل العدوان الصهيوني من غزة إلى الضفة بالتوازي مع اعتداءات متكررة على جنوب لبنان، بينما تشهد سوريا غارات وتوغلات صهيونية جديدة في مفارقة تتزامن مع لقاء بين رئيس جهاز الموساد ووزير خارجية الجولاني، وسط حديث عن استئناف مسار التفاوض الأمني. أما في إيران فتتصاعد رسائل رفض الحصار والضغوط الأمريكية، مع تهديدات برد أوسع يطال المصالح والمسارات المرتبطة بأية مشاركة في الحرب الاقتصادية، فيما تكشف وثائق فارا خفايا عروض مطايا السعودية في اليمن لخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني في البحر الأحمر، وصولا إلى مسارات مرتبطة بما تسمى الاتفاقات الإبراهيمية. وفي مقابل مشهد الحروب والضغوط يستعد اليمن لحدث جامع يتقدم واجهة المشهد الشعبي في المنطقة والعالم. فالعاصمة صنعاء والمحافظات تواصل بوتيرة غير مسبوقة استكمال تجهيز ساحات الاحتشاد والخدمات والمسارات التنظيمية لاستقبال يوم المولد النبوي الشريف، وسط زخم جماهيري واسع ومدن وقرى اكتست بالزينة استعدادا لمشهد ينتظر أن يكون من أوسع مشاهد الإحياء والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتسير الاستعدادات الجارية إلى جهود تنظيمية واسعة من ميدان السبعين إلى مختلف المحافظات، في صورة تعكس قداسة المناسبة ومكانتها في وجدان شعب الإيمان والحكمة. إن هو إلا يوم واحد على مشهد تقر به عينك يا رسول الله ويغيظ أعداءك يا حبيب الله.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: كشفت وكالة بلومبرغ أن تهديد الملاحة السعودية في البحر الأحمر أربك مجددا صادرات النفط وأجبر المملكة وعملائها على مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة لتفادي باب المندب. وقالت الوكالة إن ناقلات متجهة إلى آسيا باتت تلتف حول أفريقيا في رحلات تصل إلى نحو 17,000 ميل، فيما تطلب مصاف آسيوية تسلم شحنات من سيدي كرير بدلا من ينبع لصعوبة إيجاد سفن مستعدة للتوجه إليها. وأضافت أن السعودية بدأت تعرض على عملائها الصينيين تسلم النفط من خليج عمان، بينما أظهرت بيانات الشحن نقل نحو 8 ملايين برميل من الموانئ السعودية على الخليج منذ 11 أغسطس. وأشارت بلومبرغ إلى أن التعقيدات الجديدة ترفع كلفة إيصال الخام وتبقي الصادرات السعودية دون مستويات ما قبل التصعيد. إذن يكشف أحدث تقرير لبلومبرغ اتساع تداعيات الحظر اليمني على صادرات النفط السعودي، مع رحلات تتضاعف مسافاتها وناقلات تغير مساراتها وكلفة متصاعدة تضغط على منظومة التصدير برمتها.
2: تكشف معطيات بلومبرغ أن تأثير الحظر اليمني على الملاحة السعودية تجاوز إرباك حركة الناقلات، ليتحول إلى ضغط لوجستي وتجاري متراكم يعيد هندسة منظومة تصدير النفط السعودي من نقطة التحميل إلى المشتري النهائي، ويرفع الكلفة على واحد من أكبر مصدر الخام في العالم. فمنذ إعلان الحظر في 20 يوليو أخذت ناقلات محملة من ينبع تتجنب باب المندب وتتجه شمالا نحو سيدي كرير والعين السخنة في مصر قبل إعادة توجيه شحنات إلى الأسواق. أما المتجهة منها إلى آسيا فبات يواجه رحلة شديدة الكلفة حول أفريقيا تمتد إلى نحو 17,000 ميل، أي أكثر من ضعف المسافة المعتادة. أما حجم الاضطراب فيظهر أيضا في حركة الأسطول، إذ رصدت بلومبرغ سفنا تديرها سينوكور الكورية وديناكوم اليونانية ودي اتش تي النرويجية، وهي تنقل الخام بين ينبع والعين السخنة، فيما اضطرت 6 ناقلات سعودية عملاقة فارغة إلى تفادي باب المندب بالكامل والدوران بمحاذاة الساحل الأفريقي نحو المتوسط. تبحث الرياض بالتوازي عن منفذ آخر شرقا بعرض شحنات على مشترين صينيين للتسلم من خليج عمان خارج هرمز. ومنذ 11 أغسطس نقلت 4 ناقلات عملاقة نحو 8 ملايين برميل من موانئ سعودية على الخليج، 3 منها مملوكة لسينوكور. لكن الأثر الأخطر ينتقل من البحر إلى السوق، فمخصصات آسيا لا تزال أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد، وإجمالي الصادرات السعودية لم يستعد مستواه السابق، فيما تدرس مصفات شرق آسيوية على الأقل إلغاء شحنة سبتمبر بسبب تكاليف النقل الإضافية. في المحصلة الحظر اليمني لم يمنع فقط المرور عبر ممر بحري، بل فرض على السعودية سلسلة بدائل أغلى وأبطأ وأشد تعقيدا، وقلص مرونة التصدير ورفع كلفة البرميل، وأدخل عامل المخاطرة مباشرة في قرارات المصافي والمشترين. وكلما طال أمد هذا الحظر تحولت المشكلة من اضطراب ملاحي مؤقت إلى استنزاف لوجستي يضغط على تنافسية الخام السعودي وحصته في أهم أسواقه.
1: أكد مصدر عسكري إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة حجة. وأوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء سبا أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية من نوع سكان إيجل تابعة للعدو السعودي أثناء اختراقها الأجواء اليمنية في محافظة حجة، وذلك بسلاح مناسب. فرضت العمليات النوعية لمسيرة رجوم أصداء واسعة في الإقليم وصولا إلى متابعين دوليين، معتبرين أن للمشاهد دلالات عسكرية مهمة، مع تساؤلات عن القدرات المتطورة التي تخفيها القوات المسلحة.
2: صدى المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي يتجاوز الإقليم ويلفت أنظار كثير من المتابعين على المستوى العالمي، بين إعجاب بقدرات القوات المسلحة وخبرة مجاهديها واهتمام بتحول موازين القوى بين اليمن والعدو السعودي، وقراءة ثالثة ترى فيها شاهدا جديدا على بداية أفول القوة التي تعتمد على الأسلحة التقليدية كثيرة التعقيدات وباهظة الثمن. كان لمشهد تفجير الدبابة بقذيفة واحدة اهتمام استثنائي، أخذ المشهد حقه في القراءة والتحليل، وأكثر من ذلك الإعجاب بتنفيذ عملية بهذه الدقة وتكبيد العدو خسارة كبيرة بسلاح بسيط قليل التكلفة. يقرأ المختصون هذه المشاهد من نافذة الحتمية الاستراتيجية لخسارة العدو السعودي وتحشيداته، ويرون أن التصعيد الشامل سيكشف عن مزيد من القدرات العسكرية لليمن، انطلاقا من يقين راسخ أن ما عرض حتى اللحظة ليس سوى غيظ من فيض، ولذلك فإن الصفقات المليارية التي تعقدها السعودية مع الولايات المتحدة ومختلف دول العالم لن تكون أكثر من فريسة للقوات المسلحة، وهو السيناريو الذي تجسد طيلة سنوات العدوان مع فارق الإمكانات التي أنتجها اليمن وطورها في مرحلة خفض التصعيد. ومن المشاهد اللافتة أيضا أن طائرة رجوم متعددة المهام تضرب هدفا واحدا أو مجموعة أهداف، وتستخدم قذيفة واحدة أو مجموعة قذائف.

0: تلك نقطة لافتة حيث تذهب القراءة العسكرية إلى أن مجموعة من هذه المسيرات قادرة على فعل الكثير، سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية، وهي في تكتيك القوات المسلحة واحدة من وسائل القتال، إلى جانب قدرات متنوعة على رأسها مجاهدون أبرز صفاتهم البأس والشجاعة والصبر، وقبل ذلك الإيمان بالله والتوكل عليها. وما يؤخذ في الحسبان عسكريا أن القوات المسلحة تملك أنواعا متعددة من المسيرات، ما بين استطلاعية وتدميرية ومسلحة هجومية، مدعومة بخبرة سنوات في التصنيع والتطوير ضمن سقف المواجهة مع التكنولوجيا الأمريكية الأحدث في العالم. تبقى الخلاصة أن اليمن يستند إلى موقفه المحق وعدالة قضيته، ويعتمد في انتزاع حقوقه المشروعة على معية الله، بينما القدرات التي يراكمها باستمرار ليست إلا في سياق الإعداد كشرط لبلوغ النصرة.
1: في التقرير التالي تعرض المسيرة وثيقة رسمية تحت عنوان ملف استراتيجي من أرشيف الوكلاء الأجانب لفار الأمريكية. تكشف الوثيقة المدعو طارق صالح وميليشياته كمتطوعين يقدمون جملة من العروض الخدمية والمجانية على مذبح بيع السيادة الوطنية مقابل الاعتراف بشرعيته.
2: تجاوز طارق أسياده في العمالة وتفوق على أقرانه خيانة. هذه الوثيقة الصادرة عما يسمى قوات المقاومة الوطنية بعنوان الملف الاستراتيجي تظهر خفايا الوطنية وحقيقة المقاومة. يقدم طارق نفسه وقواته بدفع من السعودية كشريك مثالي لحماية المصالح الأمريكية والصهيونية مقابل الاعتراف بشرعيته، متجاوزا في الخطاب الموجه لوزارة العدل الأمريكية مصفوفة ما تسمى الشرعية وعلاقاتها الرسمية الخارجية. الخطاب المقدم إلى شركات يديرها اللوبي الصهيوني أيباك بهدف مخاطبة أو مغازلة الإدارة الأمريكية نهاية يونيو الماضي يستعرض جملة من العروض المجانية الخدمية على مذبح بيع السيادة اليمنية، من بينها الموقع الاستراتيجي المشرف على أهم ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة، والأهم الخدمات المقدمة للعمليات البحرية الأمريكية وفقا للوثيقة. تذكر الوثيقة كذلك بعض عمليات القرصنة البحرية التي نفذتها ميليشيا طارق في سياق الحصار على اليمن، تتحدث عن دورها في التصدي لهجمات يمنية كانت تستهدف العدو الأمريكي والصهاينة. على ضوئها تتساءل الوثيقة عن شكل ومستقبل التنسيق بينها والقوات الأمريكية تحت عناوين تغطي الأداء بثوب الشراكة: تبادل المعلومات الاستخباراتية، تعزيز الردع الاستباقي، عمليات الاعتراض على طول البحر الأحمر. ومنها تطالب ما تسمى المقاومة الجانب الأمريكي بدعم يتجاوز الدعم اللوجستي والمعلوماتي إلى استدعاء وجود أمريكي مباشر بهدف تقديم المشورة لدعم عملياتهم ضد القوات المسلحة اليمنية. وتحت بند رصد التهديدات البحرية تطالب مقاومة طارق بإيفاد فريق تقييم عسكري أمريكي كما ورد في الوثيقة حرفيا.
3: طمأنة الناس في الداخل أنه كلنا أبناء وطن واحد وهدفنا مشروع وطني وإعلاء راية الجمهورية اليمنية.
2: لا تسعى ما تسمى المقاومة لتحقيق مكاسب وطنية بقدر ما تصر على إنجاز المكاسب الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. توضح الوثيقة أن الحضور الأمريكي المباشر والدعم الذي تطالب به سيكفي أمريكا شر الحروب المباشرة ضد اليمنيين، وسيفضي وفقا للمستند إلى إطلاق حملة عسكرية جديدة لما وصفته بتحرير بقية محافظة الحديدة. وتعد الرسالة بأن مزيدا من الدعم الأمريكي سيمكن القوات الأمريكية من موطئ قدم متقدم جنوب البحر الأحمر. الأخطر وفق ما كشفته الوثيقة المؤرشفة رسميا في وزارة العدل الأمريكية هو سعي ميليشيا طارق للانخراط فيما أسمته بالمسارات الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاقيات الإبراهيمية. مقدم الوثيقة هو بشار الزمزمي ممثل ما تسمى المقاومة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمسجل تحت بند الوكلاء الأجانب المعروف بفارا.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

تتواصل الاستعدادات الميدانية في العاصمة صنعاء والمحافظات لاستقبال المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء القادم. وتشهد ساحة ميدان السبعين في العاصمة صنعاء أكبر ساحات الاحتشاد الجماهيري، تشهد حراكا استثنائيا لاستكمال كافة التجهيزات الخدمية والتقنية واللوجستية وفق أعلى المعايير، لتكون في أتم الجاهزية لاستقبال ملايين المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف. فيما تواصل اللجان الميدانية جهودها منذ وقت مبكر في أعمال النظافة والتحسين والصيانة والطلاء من قبل فرق ومعدات مكاتب النظافة والأشغال والوحدات التنفيذية للترميمات وصيانة مجاري السيول والأنفاق بأمانة العاصمة. وفي المحافظات اكتست المدن والقرى والمنازل بالألوان الخضراء المضيئة ابتهاجا بقدوم المولد النبوي، في حين تشهد الساحات أعمالا متواصلة لإعدادها والمواقف الخاصة بها وتوزيع وتجهيز مكبرات الصوت وكامل التجهيزات والخدمات الخاصة بالمناسبة.

0: وينضم معنا من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مراسلنا الزميل شرف الدين الموشكي. مرحبا بك شرف. ضعنا في تفاصيل الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال هذه المناسبة العظيمة ولاستقبال الحشود المليونية التي من المتوقع أن تحضر في ميدان السبعين.
1: نعم أخي بندر، مرحبا بك. في هذه الأثناء لا زالت مختلف اللجان التنظيمية وباقي اللجان تقوم بأعمالها على قدم وساق لاستكمال أعمال في هذه الساحة لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك مختلف اللجان التي تشكلت هنا وانتشرت على طول الساحة وفي مداخلها ومخارجها وأيضا الطرق المؤدية إليها، لجان تنظيمية تحوي الآلاف من رجال التنظيم الذين يقومون بالأعمال الكبيرة هنا، إضافة إلى اللجان الصحية في الساحة والتي أعدت مستشفى ميدانيا متكاملا لأي تحسبا لأي طارئ، إضافة إلى اللجان الإعلامية اللجان الأمنية المنتشرة على مداخل العاصمة صنعاء، مداخل الساحة، الطرق المؤدية إليها. في هذه اللحظات لا زالت مختلف اللجان تقوم بعملها وأصبحت الساحة شبه جاهزة وبمختلف تجهيزاتها النوعية هذا العام، والتي تتميز عن العام السابق بتوسعة مساحة المساحة المحددة للضيوف هنا في ميدان السبعين وبجوانبه تحسبا لاستقبال أكبر عدد من ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العام، والذي يتزامن مع واقع أو معركة يخوضها اليمن في مواجهة أعداء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والمنافقين في يمن في هذا الزمان.
0: نعم، أيضا ينضم معي من محافظة عمران الزميل محمد الصديق، ومن محافظة إب الزميل عبدالواسع العتار، ومن وأيضا سينضم معنا مجموعة من الزملاء فور جهوزهم. الزميل محمد الصديق، ماذا أيضا عن التحضيرات والتجهيزات في محافظة عمران؟
2: سلام الله عليك أخي بندر. في البداية فرصة لنهنئ الشعب اليمني العظيم والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، وكذلك نزف التهنئة إلى السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. التحضيرات لهذه المناسبة هذا العام كانت استثنائية، وذلك لوضعية الاحتفالية في وضعية استثنائية وهي وضعية المواجهة مع العدو السعودي، وكذلك التصعيد الأخير مع العدو الصهيوني الأمريكي. اللجان بمختلف أنواعها يعني عمدت إلى تكثيف جهودها إيمانا منها بأن المشاركة سوف تكون هذا العام مشاركة واسعة. اللجان الأمنية بدأت في وقت مبكر بإعداد الخطط الأمنية وكذلك خطوط سير المواكب إلى ساحة مركز المحافظة وساحة مدينة حوث. اللجان الفنية بدأت بتجهيز الساحة أيضا في وقت مبكر جدا، وقد انتهت التحضيرات لهذه المناسبة، الساحة اكتملت وكذلك ساحة حوث وكذلك الساحة النسائية. اللجان الإعلامية أيضا واكبت هذه الفعالية بداية من الفعاليات التحضيرية وحتى اليوم، وستكون كذلك حتى انتهاء هذه المناسبة. ما أود قوله أن محافظة عمران بالرغم من استمرار العدوان والحصار على شعبنا اليمني العظيم، إلا أن ذلك لم يؤثر في الاحتضان الشعبي الملفت لهذه المناسبة العظيمة، والذي هذا الاحتضان يدل على علاقة اليمنيين الوطيطة بخاتم الرسل صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم، أيضا من محافظة إب الزميل عبدالواسع العتار. عبدالواسع، ماذا عن التحضيرات والتجهيزات في محافظة إب وأيضا عدد الساحات التي ستحتضن الوفود المشاركة في هذه المناسبة؟
3: نعم، مرحبا بك بندر وبجميع المشاهدين. نحن هنا في الساحة المركزية بمدينة إب. إب اليوم أو في هذه المناسبة ستحتضن خمس ساحات، ستكون منها ثلاث ساحات للرجال وساحتان للنساء. الساحة المركزية التي ستكون في مركز المحافظة في مدينة إب، والتي ستضم المربع الجنوبي والمربع الشرقي والمربع الأوسط. فيما ستحتضن مدينة العدين المربع الغربي للمحافظة، وستحتضن أيضا مدينة يريم المربع أو أبناء المربع الشمالي للمحافظة. كذلك لدينا ساحة للنساء هنا في مدينة إب، وساحة نسائية أخرى وهي خامسة في مدينة يريم لأبناء المربع الشمالي. أبناء محافظة إب في هذه المناسبة بدأوها بوقت مبكر جدا، حيث بدأت الفعاليات والتحضيرات لهذه المناسبة في 7 من شهر صفر الماضي. كذلك استمرت الأنشطة والفعاليات والأمسيات والمناسبات بشكل وبوتيرة عالية. أما بالنسبة للساحة والساحات ومختلف الساحات فقد تم العمل فيها بوقت مبكر جدا، واستكملت اللجان ومختلف اللجان الأعمال في يوم أمس، استكملت كل ما يخص الساحات سواء كانت ساحة الرجال أو ساحة النساء وبقية الساحات في المدير في المربعات الأخرى. أبناء محافظة إب يتشوقون شوقا كبيرا للحضور المشرف والكبير والفاعل في 12 ربيع الأول إن شاء الله، ويبيضون وجوههم ووجوه هذا الشعب اليمني باحتفائهم بهذه المناسبة العظيمة التي يرتبطون بها، فيما يرتبط الغير يعني بولايات مختلفة، وكذلك يقيمون حفلات الترف وحفلات المجون في بعض المناطق، ومنها ما يقوم بها اليوم النظام السعودي. أما اليوم الشعب اليمني ومنهم أبناء هذه المحافظة فهم يرتبطون أكثر برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يقتدون به في كل المجالات، في مختلف مجالاتهم، في جهادهم، في صبرهم، في عطائهم، في تضحياتهم. أبناء محافظة إب في مختلف ما قاموا به من تجهيزات ومن تحضيرات ومن تزيين للمنازل والشوارع والأحياء يجسدون بذلك حبهم وولائهم واقتداءهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: نعم، إذن نود أن نلفت أيضا إلى أن مختلف الساحات في مختلف المحافظات أيضا تشهد تحضيرات وتجهيزات مختلفة وتقترب من نهايتها لاستقبال الملايين من ضيوف رسول الله. شكرا جزيلا لكم الزملاء شرف الدين الموشكي، كنت معي من ميدان 70 بالعاصمة صنعاء، ومحمد الصديق كنت معي من عمران، وعبد الواسع الاتار كنت معي من محافظة إب. ومع اقتراب المولد النبوي الشريف أو ذكرى المولد النبوي الشريف، كيف بدت صنعاء من أعالي جبالها الشاهقة؟ كاميرا المسيرة استطلعت تفاصيل جماليات المشهد في التقرير التالي مع الزميل أحمد عبد الوهاب.
4: كنت عاشقا لمحمد فولي وجهك شطر صنعاء عاصمة الرسول الأعظم.

حين يخلع الليل جلبابه الأسود ليحل محله شفق زمردي، تكتسي البيوت والأحياء ثوبا سندسيا يفيض ضياء، وكأن العروق في الأجساد تحولت إلى أسلاك نور تنبض بحب المصطفى وبالصلاة على النبي وآله.

تتوهج الرسالة نورا مطلقا يلف الوجود من مشرقه إلى مغربه، ويبقى مهدها الينبوع في بلد الأنصار، حيث يترنم الشجر والحجر والبشر صلاة وتبريكا على المولود رحمة للعالمين، صلاة تزيد المحبين تعلقا ويقينا، وتزيد المجاهدين تسليحا.

وبالصلاة على النبي وآله يسطع نهجه سراجا منيرا في أضلع اليمن وشعابها، حتى غدت صنعاؤها مدينة منورة قد حل في ربوعها. هنا لا تضاء الشوارع بالكهرباء فحسب، بل تضاء الأفئدة بشوق تليد توارثته الأجيال كابرا عن كابر.

0: بين هذه الأرض وبين النور عهدا قديما، كلما مر عليه الزمن ازداد رسوخا. حمل المصطفى رسالة الله كما يحمل الفجر أول خيط من ضوئه. وجد في شعب الإيمان قلوبا استجابت، وأيديا نصرت، ومهجا افتدت، ومن فكت أرواحها لحظة بعد لحظة تبدد الظلام بالصلاة على النبي وآله.
1: فرحا بضياء الأكوان، فرحا برسول الله العدنان.
2: بهجة كونية تضيء الأرض حتى تكاد تطاول أهل السماء، وكأن اليمنيون يغيرون باحتفائهم بالمولد النبوي الشريف مجرة درب التبانة إلى مجرة درب محمد وآل محمد. أحمد عبد الوهاب من مدينة النبي صنعاء، المسيرة.
3: بين حضر المولد النبوي الشريف ورعاية المهرجانات الماجنة تتجلى أبرز مفارقات الخطاب الدين السعودي. فبينما خرج المدعو السديس ليزعم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ويتهم من يحييه بالارتزاق، يظهر هو وأمثاله في المقابل انبطاحا غير مسبوق لخطوات التطبيع وتولي اليهود، ومرونة في التغطية على فعاليات وحفلات الترفيه والمجون.
4: علماء الأمة ودعاتها،
5: حين تسقط الفتوى رهينة في أروقة البلاط ويطأطئ الفقه رأسه إكبارا لقرارات الترفيه والمجون والتطبيع، ينقلب المشهد الديني الرسمي من متشدد يحرم نسمة الهواء إلى مرن يتحلل من أغلظ المحرمات بقرار سياسي. وفي المقابل لا تزال آكام التشدد العتيق شامخة في السعودية بوجه المناسبات النبوية الشريفة.
4: ليس ارتباطنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ارتباط أوقات أو مناسبات أو مظاهر أو شكليات أو ادعاءات أو احتفالات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف. وأن يحذر البدع والمخالفات المحدثات التي أحدثها بعض الناس إما جهلا وإما ارتزاقا.
5: يزعم السديس الارتباط الوثيق بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتخذ منه ذريعة لاتهام المحتفلين بالمولد النبوي الشريف بالجهل والارتزاق، بينما يسير عكس ذلك تماما. وإلا أين الشيخ من حفلات الصخب والفجور التي تقام جهار النهار بالتزامن مع هذه الذكرى العطرة في بلاد الحرمين وما رافقها ويرافقها من إساءات صارخة للمقدسات الإسلامية؟ ولماذا صم أذنيه وتغاضى عن فضيحة تقديم كسوة الكعبة المشرفة هدية للمجرم جيفري إبستين ليدوسها بالأقدام؟
4: ونحن اليوم في عصر التقانة وعصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فأين المؤثرون وأين المشاهير وهم أبناء القرآن والسنة وأتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ أين هم عن نشر المحتوى الموثوق في السنة والسيرة؟
5: إن كان ثمة دور للمؤثرين كما يروج ويدعو السديس، فهو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس للتشكيك والتحريض على مناسبات جامعة للأمة كالمولد النبوي الشريف تدعو للوحدة وجمع الكلمة. التاريخ القريب يشهد أن دعاة المملكة في أغلبهم تصدروا المنابر تحريضاً وسفكاً لدماء الشعب اليمني المسلم المظلوم. وحين كانت غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وتتحول إلى رماد تحت مرأى العالم ومسمعه، دسوا رؤوسهم في الرمال ولم ينبسوا ببنت شفة تجاه جرائم حرب الإبادة والتجويع المستمرة. سقوط هؤلاء لم يقف عند هذا الحد من الخذلان، بل غضوا الطرف وباركوا عمليات تجريف المناهج السعودية وتفريغها من محتواها لخدمة أجندات الصهيونية العالمية، مطمسين آيات الجهاد المفروضة ومفاهيم تحرير المقدسات.
6: بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي، العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار.
5: وليس غريبا على من طأطأ رأسه يوما ليمتدح دونالد ترامب مهللا ومتباكيا على زعامته المزعومة للسلام لمجرد إجباره لبعض الأنظمة على التطبيع وتولي اليهود في مخالفة صريحة لأوامر الله ونواهيه، ليس غريبا عليه أن يستمرئ اليوم بيع قضايا الأمة على موائد البلاط، متخذا من نفاق السلطة دينا ومن منابر التضليل مطية لتبرير كل سقوط سياسي وأخلاقي.

0: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف العدو لمناطق متفرقة من القطاع، بينما أفادت الصحة بوصول جثمان شهيد وخمسة جرحى إلى المستشفيات خلال 48 ساعة. واستهدف طيران العدو منطقة قرب شارع صلاح الدين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين، فيما أصيب آخرون بقصف منزل في بلدة الزوايدة وقصف خيمة غرب خان يونس، كما أصيب ثلاثة بنيران قوات العدو شرق مدينة غزة، وأصيب طفل برصاص العدو خلال خروقات متزامنة في مناطق أخرى من القطاع. فيما أعلن الدفاع المدني بغزة انتشال جثامين خمسة شهداء ارتقوا خلال العدوان في حي الزيتون. وفي مدينة أصدى ومحيطها أطلقت قوات العدو أو منطقة أصدى ومحيطها أطلقت قوات العدو نيرانا مكثفة من الدبابات باتجاه خيام النازحين بالتزامن مع استهداف عدد من أبراج مدينة حملت شمالي خان يونس. وفتح الزوارق العدو نيران أسلحتها تجاه ساحل مدينة رفح، بينما تجدد القصف المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم البريج. ووفق الصحة فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1286 وإصابة 4257، بينما تم انتشال 813، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73420 وبلغت الإصابات 174369 جريحا. أصيب مغتصب صهيوني بجروح في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني في قرية العوجة شمال أريحة شرقية الضفة. وقالت إذاعة جيش العدو إن العملية وقعت على شارع 90 الاستيطاني، وأن المنفذ انسحب من المكان عقب تنفيذها قبل أن تعلن لاحقا العثور عليه، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 16 عاما ومن أبناء قرية العوجة. وعقب العملية دفع جيش العدو بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وفرض إغلاقات وتشديدات على مداخل أريحة وقريتي العوجة وفصائل وسط انتشار مكثف وقيود لحركة الفلسطينيين في الأغوار الوسطى. وباركت حركة حماس عملية الطعن وأكدت أنها رد على المجازر والجرائم الإرهابية التي يرتكبها العدو وقطعان المغتصبين، وردا على التدنيس المتصاعد للمسجد الأقصى المبارك. ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات، رصد مركز معلومات فلسطين معطى 1840 انتهاكا ارتكبتها قوات العدو والمغتصبون في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 20 من أغسطس الجاري، بينما يواصل مغتصبون حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 15 على التوالي. وفي جديد الانتهاكات، شنت العدو حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات في جنين وبلدتي الزبابدة ويعبد ومنطقة السكنات وبلدات صيدا وبلعة وفي طول كرم. وأطلقت قوات العدو قنابل الغاز والصوت خلال اقتحام قرية التل جنوب غرب نابلس، كما اقتحمت بلدة بيتا وقرية بيت دجن، حيث اعتقلت أسيرا محررا وستة شبان خلال اقتحام مدينة قلقيلية. وخط مغتصبون شعارات معادية خلال اقتحام قرية أوسرين، في حين أغلق جيش العدو المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله. وفي شمال القدس اقتحمت قوة صهيونية مخيم قلندية. وفي مقابلة صحفية، عبر المجرم بن غفير وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني عبر عن تفضيله بكاء العالم على أهالي غزة على أن تبكي أم يهودية على ابنها الجندي. وقالت المذيعة للمجرم بن غفير إن تصريحه بشأن مقتل 40 إلى 50 فلسطينيا في غزة يوميا أثار ضجة واسعة حول العالم، ليرد الأخير: ممتاز ممتاز، أفضل أن يبكوهم على أن تبكي أم يهودية على ابنها الجندي في استخفاف واضح بالدماء الفلسطينية. وردت الصحفية بأن عليه أن يتمهل ويتحدث بمسؤولية لتعاملهم أيضا مع العالم. وخلال المقابلة قال المجرم بن غفير إنه يمثل الجميع في كيان العدو، مضيفا أن حزبه يمثل اليهود في الكيان بأكمل حد تعبيره. تواصلت انتهاكات العدو والمغتصبين الصهاينة في مناطق جنوب الضفة الغربية في عدوان خلف شهيدا وعددا من الإصابات والأضرار في ممتلكات الفلسطينيين بالتزامن مع إحراق منازل واستهداف تجمعات سكنية.
1: في جنوب الضفة الغربية أضحى المشهد لا يختلف عن شمالها، فهجمات المستوطنين لم تعد تتوقف. فخلال الأيام القليلة الماضية كثف الاحتلال ومستوطنوه من هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية في محافظة الخليل، كان أبرزها في منطقة حمروش شرق بلدة سعير التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين. راح ضحيتها الفتى كريم الشلالدة الذي ارتقى برصاص المستوطنين خلال هجوما على منطقة حمروش. أحرقوا خلاله منازل للفلسطينيين وأطلقوا الرصاص بكثافة ما أدى إلى وقوع إصابات. فهذا محمد سمير الطرى وما زال يتواجد داخل مستشفى الأهلي بمدينة الخليل ينتظر خبرا يطمئنه على والده المسن سمير الطروة بعد إصابته برصاص المستوطنين في المنطقة ذاتها.
2: أجوا المستوطنين حوالي 100 مستوطن، ما اعتباتي معهم جيش يعني أمن المستوطنة، وهجموا على بيتي أنا وأبوي وأولادي. هجمنا نطردهم عن البيت، فطخوا أبوي رصاصة في جنبها، وابن جيراننا طخوا رصاصة في رقبته أو في الرأس، وواحدة في البطن استشهد هذاك.
1: لم تتوقف الهجمات عند حدود حمروش فحسب، بل تصاعدت في مختلف مناطق جنوب الضفة بشكل واسع. ففي منطقة خلت الفرة غربية يطا أحرق مستوطنون منزلا أثناء نوم عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد بعدما ألقوا داخله مادة سريعة الاشتعال ما أدى إلى إحراقه بالكامل.
3: الحين بسأل زوجتي بقول له شو اللي صار؟ بتقول لي أجي أفتح الشباك إلا المستوطن يما بمزع الريشة على الشباك، ما مزع إلا في وجهي. حكى لها يعني بس بالعربي 3 كلمات، قالها قولي لزوجك إنه واجع عسوسي. فبتقول لي بنت كانت نايمة على جنبها، قيمت البنت بدها تطلع رموا مادي، يعني مادي بتقول لي لا هي بنزين ولا هي تنر، يعني فجأة الدار كانت مولعة.
4: طبعا هي سلسلة انتهاكات مستمرة في كل المناطق، إذا كان في جنوب شرق يطا ومسافر يطا أو بغرب يطا منطقة خلت الفرة، هو إن اليوم الإسرائيليين تعدوا كل الخطوط الحمر بإصدار رسالة تهجيرية للفلسطينيين.
1: تندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة متصاعدة في الضفة الغربية، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة 38 هجمة للمستوطنين خلال أسبوع واحد، فيما تجاوز عددها منذ مطلع العام الحالي 1200 اعتداء موثق. طالت أكثر من 240 تجمعا فلسطينيا، وكانت سببا في ارتقاء 27 شهيدا بنيران المستوطنين، ما يعكس ارتفاعا ملحوظ في وتيرة اعتداءاتهم. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
5: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
0: شن جيش العدو أو طيران العدو فجر اليوم غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ومحيطها في جنوب لبنان، كما شن غارة استهدفت محيط مرتفع الدبشة لجهة دوحة كفر رمان بالتزامن مع قصف مدفعي استخدم فيها العدو قنابل فسفورية. واستهدف جيش العدو بالقصف المدفعي محيط مرتفع الدبشة وعلي الطاهر وبلدة المنصوري ومشاعها والمنطقة الواقعة بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت، كما نفذ تفجيرات في بلدات كونين وحداثة والطيبة وزوطرة الشرقية. وقصفت دبابة بقذيفة بلدة المنصور في حين ألقت محلقة قنبلة صوتية على جرافة في بلدة ياطر. ويواصل العدو انتهاكاته على مناطق جنوب لبنان منتهكا وقف إطلاق النار. أعلن كيان العدو الإسرائيلي أنه نفذ عملية اغتيال عبر غارة من مسيرة استهدفت سيارة في ضواحي العاصمة السورية دمشق. وقالت الخارجية السورية إن المسيرة الصهيونية استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيتجن في ريف دمشق الغربي، ما أسفر عن إصابة مدنيين، معتبرة أن الغارة انتهاك صارخ للأراضي السورية. ويأتي العدوان على سوريا بعد أيام من قصف العدو قاعدة جوية في إدلب في تصعيد وصفه المبعوث الأمريكي بأنه غير ضروري. هذا وكشف موقع أكسيوس اجتماعا بين وزير خارجية الجولاني ورئيس جهاز موساد العدو الإسرائيلي عقب قصف مطار أبو الظهور، بالتزامن مع حديث عن استئناف قريب للمفاوضات الأمنية. الموقع نقل عن مصدرين مطلعين بأن وزير خارجية الجولاني أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان عقدا اجتماعا اليوم الأحد بهدف ما أسماه الموقع خفض التوتر عقب القصف الصهيوني على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال سوريا. وبالتوازي قال الشيباني لرويترز إن المفاوضات مع العدو قد تستأنف قريبا بشأن اتفاق أمني. وأفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من 7 آليات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأضافت أن قوات صهيونية أخرى توغلت في قرية البصال بريف القنيطرة وقامت بتفتيش أحد المنازل قبل انسحابها. وفي ريف القنيطرة أقامت قوة عسكرية للعدو حاجزا للتفتيش على طريق عين العبد الأصبع بريف القنيطرة الجنوبي أو جنوب سوريا.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تواصل الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية، مشددا على أن طهران تبذل جهودا لمواجهة ما وصفها بالحرب غير المتكافئة المفروضة على إيران. وقال بزشكيان إن العدو كان يريد أن تنهار البلاد، وكان يتصور أنها ستتحول إلى فنزويلا، لكنها تحولت إلى قوة أدهشت العالم بصمودها وتضامنها وتماسكها. وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتمكن حكومته من تجاوز الأزمات المرتبطة بمعيشة المواطنين، مؤكدا السعي إلى معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن ما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم جاء نتيجة توافق بين الجهات العسكرية والأمنية والمسؤولين التنفيذيين، لافتا إلى أهمية وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التحديات. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة، معتبرا أن وحدة الصف واتخاذ القرارات بشكل جماعي من شأنهما منع أي طرف من إجبار إيران على الاستسلام. كما حذر من محاولات العدو لإحداث انقسامات داخل المجتمع الإيراني عبر استغلال المشكلات والأزمات، داعيا إلى تعزيز التماسك الوطني لمواجهة الضغوط الخارجية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادي. وخلال مراسم تجديد العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، اعتبر عراقجي أن جميع التحركات الأمريكية فاشلة، مشيرا إلى أن بلاده تعلم كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة. وأضاف: لا خيار أمام أمريكا سوى التحدث باحترام مع الشعب الإيراني وحل قائم على العدالة والكرامة. وفي السياق، اعتبر متحدث الحرس الثوري أن قرار ترامب بشن حرب اقتصادية ضد إيران يعد اعترافا ضمنيا بالهزيمة المخزية في الساحة العسكرية. من جهتي، أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين برفقة وفد رسمي. وأشار بقائي إلى أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة جهود إسلام أباد في دعم السلام والأمن بالمنطقة. ومن المقرر أن يلتقي منير كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وفي سياق منفصل، قال بقائي إن الأنشطة التداخلية التي صدرت عن اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين لدى إيران لا يمكن القبول بها. توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي، توعد أمريكا بحرب مختلفة وهزيمة أشد، وتوعد الدول المتواطئة في الحرب العسكرية أو الاقتصادية بالرد. وقال رضائي: ستكون الحرب المقبلة مختلفة عن الحرب المفروضة الثالثة، ونحن نستفيد من تجارب العام الماضي. وأضاف: سنجري بالتأكيد تغييرات في أسلوب إدارة الحرب، وسنشهد تحولا في إدارة الحرب والدبلوماسية وفي القضايا السياسية والاجتماعية، وستدخل قدرات جديدة إلى الساحة. مؤكدا أن إيران لن تستسلم أمام الحصار الاقتصادي الأمريكي، وإذا أقدم ترامب على أي خطوات عدوانية جديدة فسيكون الرد عليها بقوة شديدة، مشيرا إلى أن إيران ستستهدف أي تعزيزات أمريكية إلى المنطقة، لافتا إلى أن الأمريكيين كانوا يؤملون إنهاء الحرب مع إيران في غضون أيام قليلة والاستيلاء على كامل النفط وغاز إيران والمنطقة. وحذر رضائي دول الجوار من المشاركة في الحرب الاقتصادية على بلاده، وقال: سنعتبركم أعداء، مضيفا: إذا تعاونت دول الجوار مع الأمريكيين في الحرب الاقتصادية فسنستهدف مصالحها، ولن تخرج قطرة نفط واحدة من الخليج ومضيق هرمز. واستطرد: إذا تعاونت دول الجوار مع الأمريكيين سنستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج. رضائي أكد أن مضيق هرمز مغلق حتى تفي أمريكا بالتزاماتها، وأن 1200 ناقلة من النفط تقريبا أضحت عديمة الفاعلية، وخرج أكثر من 15 تقريبا من الأسطول العالمي من نطاق التجارة. وأشار إلى أن الحرب العدوانية على بلاده رغم التزامها باتفاقية منع الانتشار النووي دفعت العديد من دول العالم إلى امتلاك قنبلة ذرية. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاآني أن قضية فلسطين من البحر إلى النهر أصبحت أكثر حضورا وقابلية للتحقق من أي وقت مضى. وقال قاآني إن توسيع الاستيطان والجرائم الصهيونية محاولة للهروب من أزمات عسكرية وأمنية وسياسية واجتماعية متفاقمة يعيشها الكيان، مضيفا أن هذه السياسات لا تستطيع إخفاء ما نصفه بالإخفاقات الاستراتيجية منذ 7 أكتوبر. وشدد قاآني على أن فلسطين ستبقى قضية حية وثابتة حتى تحقيق الانتصار للحق.
1: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات.

0: تأكيدا على الجهوزية وإعلانا للنفير ومواجهة التصعيد بالتصعيد، خرجت قبائل مديريتي الزاهر وطفا في محافظة البيضاء في لقاءين قبليين مسلحين.
1: يطل المولد فتفيض القلوب حبا ولهفة وشوقا وتوقا، وتنهض في القبائل روح محمدية لا تعرف الوهن ولا تستسلم للغفلة والمعتدين.

0: مولد يجمع القلوب ووعي يحمي الموقف ويقظة تواكب المتغيرات، تلك هي الرسالة التي تتقدم بها قبائل مديرية الزاهر إلى ساحات الاحتفاء والمرحلة والميدان معا خلال لقاء قبلي مسلح، مؤكدة الجهوزية والاستنفار والإصرار على إنهاء الحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: حضرنا واجتمعنا لنثبت للجميع أننا يدا واحدة وصفا واحد نصرة هذا الدين ونصرة يمننا،
2: وأي مواجهة قادمة فإن أبناء الحميقان وأبناء مديرية الزاهر جاهزين بقوتهم وسلاحهم وعتادهم،
3: جاهزين على أتم الاستعداد ومنتظرين الإشارة من القيادة الحكيمة، ولن يثنينا عن الدفاع عن وطننا وعن فك الحصار. أي قوة في العالم لا نهابها،
4: ونحن جاهزون ومستعدون لتوجيهات القيادة، وأمضي بنا يا سيدي حيثما شئت.
5: أعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية.
0: وعلى خطى المصطفى وخلال لقاء قبلي مسلح، تستحضر القبائل في مديرية الطفة معاني الصبر والثبات والكرامة والإباء، حيث تتأهب للاحتفاء بميلاد رسول الرحمة، وتؤكد أن انشغالها بهذه الذكرى العظيمة لا يحجب عنها مسؤوليتها تجاه الوطن، وأن العدو لن ينال من يقظتها واستعدادها.
6: كما نؤكد تفويضا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات،
7: ونحن على الحق ورب العالمين سينصرنا بإذن الله ضد من السعودية أو أي دولة تتحالف مع حاجة، تحالفت مع دول كثير ولم يفلحوا في أي شيء، فنحن لهم بالمرصاد.
8: ها هم أبناء الطفة اليوم يثبتون في ميادين الشرف في ميادين البطولة، ويقولون للعالم القائد إن أفئدتنا وقلوبنا معلقة بالقدس، وها هي أقدامنا في ميادين الشرف في ميادين الجهاد، وسنعزز الجبهات،
9: وإن احنا باقيين على العهد والوعد في مواجهة أعداء الله وحلفائهم.
7: إن أبناء الطفة سيكونون الجسر الذي يوصل عليه جميع المجاهدين وجميع الاستبسالين بإذن الله تعالى لدحر قوى الارتزاق وقوى العمالة.
0: هكذا تستقبل القبائل ذكرى المولد، قلوب تهفو إلى رسول الله، ومواقف ثابتة ووعي حاضر، وصف موحد أمام كل التحديات.
10: مع اقتراب المولد تتجد المحبة وتستنهض السيرة في القبائل روح الثبات والوفاء والإباء. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
11: رحلة ليلية للمسيرة إلى ثلاث مديريات في ضواحي صنعاء، وهي همدان وبني مطر والحيمة الداخلية، لرصد أجواء المولد من الزينة إلى التجمهر والمسير بالسيارات.
12: في ضواحي صنعاء الأجواء تزدحم بالوفاء، والمشهد من الأعلى كما لو أنها نجوم خضراء متناثرة في السماء، أما التفاصيل فهي أعمق من التعبير. هذه بني مطر ازدانت لاستقبال أعظم مولود، وهذا المسير الضوئي تشكيل بهي يشق الليل كما هم الأنصار يزهقون الباطل.
13: أن الأحداث المتسارعة والمتتابعة ولدت لدى الناس وعيا وبصيرة جعلتهم يدركون عظمة الرجوع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
14: كنا عن دين الله وعن رسول الله فاهمي، أنا مسلمي ما بنصور قبل الإسلام صورة، إن الإسلام قلبا وقالبا.
15: إن الإحتشاد زرافات وآحاء دون تقصير أو تباطؤ، ولنتخذ الموقف ضد أعدائنا.
16: يبذل كل الجهد، يأتي لنا من بعد هذا الحراك انتصارات عظيمة.
17: وموعدنا إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع.
12: انتقلنا إلى عزلة بني النمري بالحيمة الداخلية، ثم قطعنا الجبال ووثقنا بهاء القرى والتقينا بالسكان. بعد أن قطعنا المسافات وصلنا إلى عزلة بني النمري في الحيمة الداخلية، والوقت متأخر من الليل، ونظرا لأن القرى متباعدة ومتناثرة تقريبا أزينا في كل مكان. سنحاول أن نرصد لكم بعدسة الكاميرا ما يمكن أن نرصده.
18: قدر استطاعتنا وشق المواطير ويعني وزيان ومحتفلين وندخل يعني 70
19: يعني نرد العادة القديمة حق آبائنا وأجدادنا. كان آبائنا وأجدادنا
20: هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، كما تشوق أجدادنا الأنصار لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة.
21: مثل خلايا النوب وهم تفاعلون في هذه المناظر وهذا الشوق لرسول الله.
12: الرحلة امتدت إلى همدان، وهذا المسير الضوئي للسيارات أكمل المشهد الذي تبدو عليه القرى والأحياء.
22: حبا برسول الله وعشقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجنا اليوم لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنغيظ أعداء الله وأعداء رسوله.
23: خرجنا نغيظ أعداء الله وأعداء الوطن
24: والعدو يموت يموت ألف موجة
23: إن شاء الله. وعدنا 70 بفضل الله ولا أحد يتقصر، كله يخرج كبير وصغير.
12: هذه المظاهر والمشاعر ستحتشد إلى 70 لتتويج هذا الحراك والنفير والأكبر على مستوى الكوكب برسم أكبر مؤتمر إسلامي محمدي له ما بعده من المواقف ومن المتغيرات. من ضواحي العاصمة صنعاء ومن همدان محمد الجبلي، المسيرة.
11: وشهدت مديريات محافظة صنعاء تنظيم أمسيات فرائحية وفعاليات متفرقة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
25: مع اقتراب موعد ذكرى المولد النبوي الشريف، يتوسع الزخم الشعبي فرحا بالذكرى وتأخبا للنفير نحو ميدان 70 لتجديد البيعة لرسول الله صلوات الله عليه وآله، حيث شهدت محافظة صنعاء أمسيات نبوية وفعالية مركزية. البداية من سرحان التي شهدت مهرجانا فرائحيا مركزيا تزامن وأمسيا لأبناء قرية مسعود، وفي رحاب المصطفى صدحت الحناجر مدحا وتعظيما، وخشعت القلوب حبا وتسليما لصاحب المقام صلوات الله عليه وآله. مديرية صنعاء الجديدة شهدت 7 أمسيات نبوية توزعت في حارات قاع بيت بوس، لكمت مكرد، الأحوجين، أحفاد بلال، و22 مايو، ومربع القسم، وحارة الأندلس، وشهداء الأقصى، إضافة إلى هذه الأمسية لأبناء قرية حمل. وهنا بمديرية بني مطر نظمت أمسية مركزية إحياء لذكرى ميلاد المصطفى صلوات الله عليه وآله، كما شهدت قرية القلاظ أمسية أخرى وثالثة نظمها منتسب مكتب الكهرباء والمياه بمتنى مع أهالي قرية القلاظ. أما مديرية بلاد الروس فقد شهدت منها عزلة العباس 3 أمسيات محمدية نظمها أهالي قرى خبة وادي البير وادي الجار، بالتزامن مع أمسية مركزية شهدتها مديرية بني بهلول إحياء لذكرى العظيمة وتعظيما للنبي الأكرم صلوات الله عليه وآله. وفي مديرية بني حشيش أحيت إدارة أمن المديرية الذكرى بأمسية فرائحية وأخرى نظمها أبناء حي الأخراف، إضافة إلى أمسية ثالثة شهدتها عزلة بني مقاتل ولي عابر بمديرية مناخة. كما شهدت المحافظة أيضا فعالية صباحية مركزية مديرية بلاد الروس أحيا أبناء عزلتي وعلان والعباس ذكرى المولد النبوي الشريف بفعاليتين منفصلتين، في وقت كان أبناء مديرية خولان يحتفون بالمناسبة العطرة بفعاليتين مماثلتين في كل من عزلة الخضراء ببني شداد ومديرية الحصن. قيادة السلطة المحلية والتعبئة العامة بصعفان نظمت فعالية على شرف النبي الأكرم، تماما كما فعل أبناء عزلة بني الخطاب والسدس بمناخة وهم يحتفون بالمناسبة. المشهد ذاته هنا خلال فعالية محمدية نظمها مكتب التربية والتعليم بالحيمة الداخلية تعظيما للرسول الأعظم وفرحا بذكرى مولده العطرة صلوا عليه وآله.
11: أكملت اللجنة التحضيرية للمولد النبوي الشريف بالساحة النسائية في الكلية الحربية مهامها العملية بوضع اللمسات الأخيرة من التجهيزات لاستقبال ضيفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: واخضرت الأجواء والأرجاء والقلوب بحلول الربيع المحمدي، وأخذت الأرض زينتها السندسية تهيئا واستعدادا لاستقبال الاحتفاء الأكبر بالساحة المحمدية النسائية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة مع اقتراب ساعات يوم 12 من ربيع الأول. هنا بالأكاديمية العليا للقرآن الكريم تقام طقوس تشذيب الشذاب والرياحين وإعداد ماء الورد والبخور لاستتمام اللمسات الأخيرة للطقوس الفرائحية السندسية العطرة استقبالا لضيفات ومحبات الرسول الأكرم.
2: جئنا في هذا اليوم لنحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي يحتفلون فيه آل سعود ويجمعون فيها الراقصات. نحن نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مولد خاتم الأنبياء والمرسلين.
3: من خلال ما نعيشه من فرحة وابتهاج لاستقبال مولد الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، نوجه رسالة للأعداء الذي كادوا كيدهم وحشدوا حشدهم ومكروا مكرهم بأن يطمسوا ذكر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى وعدنا وعده الحق أنه سيتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون.
4: الرحمن الرحيم، نحن في هذا العام 1448 للمولد النبوي الشريف لجنة الاستقبال على هذا الاستعداد، وقد بدأت اليوم في العمل الفعلي والآخر الأعمال في الاستعدادات لاستقبال ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا هذه اللجنة في هذا العام تضاعفت الأعداد فيها، وهناك إقبال كبير من أمهات الشهداء ومن أسر المرابطين وأيضا من الأكاديميات وطالبات الجامعات. والاستعدادات في ساحة المولد وتوزعت منافذ الدخول إلى 5 منافذ، ستكون إن شاء الله المواقف قريبة وسهلة من الساحة وحلت أو يعني كثير من العوائق التي كانت في العام الماضي هذا العام وضعت لها حلول، وإن شاء الله تكون الدخول والخروج إلى الساحة بشكل سلس وسريع ولا يعيق الضيوف.
1: وهنا مشهدية أخرى بالساحة النبوية للمسات والبروفات النهائية لعملية الاستقبال الفرائحي المهيب لحشود المحتفيات برسول الله محمد في يوم المناسبة الأغر. هنا لجان استعلاماتية وأمنية ونظامية تستعد وتتأهب لأخذ دورها ومواقعها الترحيبية بمحبات رسول الله بكل إخلاص وتفان وحب.
5: الله وبفضل المجاهدات العظيمات تم اليوم استكمال تجهيزات الساحة من جميع النواحي.
1: ساعات من الانتظار والشوق تفصلنا عن الاحتفاء الأكبر من نوعه على المستوى العالمي، ويمانيات هنا يحدوهن الشوق واللهفة ويسابقن الزمن لمباهات نساء الدنيا بالتوقير والإجلال لحبيبهن رسول الله محمد. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
11: جارت كاميرا المسيرة في شوارع مدينة صعدة لنقل صورة قريبة عن مجتمع الأنصار الذي يضيء ليل ربيع الأول بأنوار العشق المحمدية.
25: مع حلول المساء تفيض شوارع مدينة صعدة بهاء ونور، حيث امتزجت الأصالة الإيمانية بالمظاهر الجمالية لترسم لوحة محمدية فريدة تجسد عمق الارتباط الوجداني بالنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

0: في جولة ميدانية بين أزقتها وشوارعها تتجلى مشاهد الابتهاج في أبهى صورها.
1: هذا النبي الهادي في حبه حياة للروح والفؤاد.
0: لآلئ خضراء تزين واجهة المباني والمعالم والمحال التجارية، تجدد العهد بالوفاء والسير على نهج الرسالة المحمدية الخالدة.

ويمتد جمال هذه الأجواء ليتردد صداه في حركة مجتمعية دؤوبة، حيث يلتقي الأهالي والأطفال في مشاهد تملأها البهجة والسكينة، مستحضرين القيم المحمدية الأصيلة، متوشحين ألوان الفرح التي تؤكد للعالم أجمع أن المحبة الصادقة لرسول الله الكريم هي الهوية النابضة للشعب اليمني.

0: العادة في موعدها السنوي مع الضياء تجدد ألقها وتتجدد فيها قيم الرحمة والتكافل والصمود، وتتزين فيها الأرض احتفاء بأعظم مبعوث للبشرية. من مدينة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
3: تسلي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين. إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان 70 وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026. والدعوة عامة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مالك الملك، مالك الملك يا عالم بما غار وانجد، واقترب وابتعد وامتد، واقصر ظلاله واجتمع وافترق وانشق، واهتز واهتد كل شامخ من أعلى قمته لأسفاله، وانبثق وانطلق من كل مسجور، وارتد من سنا شمسه البيضاء وشعوت هلاله، رجع في صدع ما شعشع وناره توقد، بين ما ينطفي ولا يزيد اشتعاله، ما جعلت الضحى دايم ولا الليل صرمد، وامرك الكون في نظمه وضبط اختلاله، والقضاء في يدك يا رب مطلق مقيد، حل ولا عقد، حل ولا عقد في جيده، بقعه حباله، وانت لك ما مضى من امر خلقك وما جد، والذي قد نوى عبدك وذي ما نواله، وانت يا كافل المولود من قبل يولد، وانت يا كافل المولود من قبل يولد، قبل حمله وتكوينه وساعة فصاله، يا مفرج كروب الوقت، يا مفرج كروب الوقت لا ضاق واشتد، يا مجلي هموم العبد لا ضاق حاله، يا مهيمل على الضامي بما حن، والرعد كل ناشي برد ودقه خرج من خلاله، أحمدك واشكرك يا خير محمود، يحمد دائم الحمد يا ربي على كل حاله، ساري الليل والنجدين الأقرب ولا بعد فوق بيضاء جدد، ما حط فيها رحاله، ما حما بردها ولا من الحوم برد أو ورد في مناهلها، وورد جماله طاب مسراه، طاب مسراه وشواقه لطيبه محمد، طاب مسراه وشواقه لطيبه محمد، في مقام الضياء وانوار فجر الرساله، دق باب الصمد، دق باب الصمد، وابسط له القلب واليد في لقاء سيد الكونين، باهي جماله وافتتح بالثنا والحمد في خير مشهد، يا مصلي على طه محمد وآله في الثنيات وابواب المقام الممجد، الف حيا بمن جاء، ألف حيا بمن جاه، وحيا قباله عندها جنة المأوى وروضة محمد، من سأل عندها الباري يجوب سؤاله عندها، والمليك المقتدر خير مقعد كل مؤمن صدق في طاعة الله ناله عندها، في قدوم الحمد والعود الأحمد، هل تسبيح زايرها وفاض ابتهاله، حيثما الروح يتنزل عليها ويصعد كل ساعة، وله في موكب النور هاله، والسماء بابها لسبابها غير موسط ما بلغها سوى معراج طه وآله، أصعد الله، أصعد الله صباح الدهر الأقدم والأجدد بالربيع الذي ما كان يخطر بباله، بالربيع الذي زف البشارات بأحمد خير واطهر بشر من خير واطهر سلاله، وأعظم اسمه اقترن من قبل ما الكون يوجد في مقاليد عرش الله باسم الجلالة، يا معاني، يا معاني في نظم الكلام المؤبجد، يا جماليات إبداعي وحسن الجزالة، يا حديث اللبن في ثدي شاه أم معبد، يا حنين الوتد، يا فرط شوق الغزالة، يا مرافي بحور الشعر والجزر والمد، يا سنا حرفي الباهي عميق الدلالة، يا تناهيد شاعر من ضلوعه تنهد بين ما ينظم إحساسه وينسج خياله، يا فراديس يرويها الندى والزبرجد في جنان الرضا، والحمد من قبل من قلبه واله، يا مواويل يعزف الصباح المعسجد في لسان اليمن زامل ومغرد وباله، يا بريد الضحى ما بين فرقد وفرقد من شعاع الربيع المختصر في رسالة، يا تراتيل قدسية تلاها وجوت صوتها الكوثري من نبع صافي زلاله يا محافل سماوية وفي الأرض محفد يحشد الكون فيها بهجته واحتفاله يا بطولة علي ذي بادلك خير مرقد واليمن في ميادينه وساحة قتاله يا بصيرة علي في مقلة الطرف الأمرد واليمن في مقلة الطرف الأرمد واليمن جسده في طاعته وامتثاله يا بريق ابتسام الأمس وشراقة الغد يا صراط الهدى الباقي وحبل اتصاله يا حلا يا غلا يسمى ويا عز واجود ما سكن في السماء والأرض كانت جلاله ساعديني على النزر اليسير المحدد من صفات الكمال الآدمي واكتماله من أنا وي شاعر قال قوله وزيد حاط وصف النبي ولا استطاع اختزاله وصف طه رسول الله جملة ومفرد فوق طاقات من يوصف وفوق احتماله غير منه على اعتاب النبوة تهجد وانحنى في ثرق دامه وقبل نعاله والف صلى الله عليه فيما تفرد واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله التحية للشعب المجاهد نشوى الغولي صلوات الله على رسول الله.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فترة مسائية محمدية ربيعية في هذا الربيع المحمدي الذي يطل على شعب الإيمان والحكمة خاصة، وعلى كل محبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحيي هذه المناسبة العطرة، مناسبة ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورحبوا حياكم الله عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. يا صحبكم إعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، ومن الإخراج الزميل عزيز محمد الديلمي.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين، وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: إن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العنوان الأول، وينبغي أن يرتقي إيماننا به إلى المستوى المطلوب الذي ثمرته الاهتداء والتأسي والاقتداء، وأن يكون إيمانا صادقا واعيا مبنيا على معرفة به وتعظيم منزلته عند الله وثقة تامة به، وأن نحبه ونتولاه بالمستوى الذي ينبغي بالاعتبار الإيماني. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذن حياكم الله مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المسائية الربيعية المحمدية. بإذن الله تعالى نصف ساعة كذا ندردش شوية، تبقى منها قليل وبعد نتيح المجال لكم أنتم، كل أحد يتحدث ينشد في مغرد يزامل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبعث التهاني والتبريكات للقائد السيد عبد الملك بدر الدين، للقيادة السياسية، لجيشنا المجاهد الباسل الذي يصدر أروع البطولات والملاحم البطولية في التصدي لعدوان جارة السوء عدوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدوة محبيه. الدعوة كما سمعناها قبل قليل عامة لكل الناس، ويرحب الجميع في ساحات الرسول الأعظم فوق العين وفوق الرأس، الحشد لنغيظ أعداء الله، لنغيظ أعداء الله ورسوله الذين هذه الأيام اشتغلوا شغل قرعة شغل، حتى وصل بهم الحال قبل قليل وأنا داخل قبل أن أدخل إلى الاستوديو بين الناس صفحة كذا في وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت على مقطع لأحد الحجراء الذي وصل به الدناءة والحقارة إلى أنه يقول أن حضور حفلة لمغنية سمها هيفا مدري إيش هيفا وهبي، وحضور أهون من تجويع الشعب أكمله، أهون من أن رد الشعب كله الزنابيل، باولا من هؤلاء المرتزقة اللي في الخارج اليمنيين وللأسف، أهون من دري أيش قايمين يفعلوا احتفالات بالمولد النبوي، الشعب جاوع يدخل الناس في حفلات ماجنة وراقصة ورقص ومغاني، أهون من أن نقيم حفل ونحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال أن الناس جاوعي. مش عارف هذا المعتوه والغبي والأحمق عدو رسول الله أن الفقراء والمساكين والضعفاء بيوتهم ومنازلهم أكثر المنازل في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات زينة زينوها. من هو اللي آمن برسول الله ابتداءً غير الفقراء والمساكين والضعفاء؟ عشان جاي آمن بالرسول الله أصحاب الأبهات أيام في عندما بعث بالرسالة، غير الضعفاء والمساكين، الفقراء هم أكثر احتفالا برسول الله. صحيح ما سمعت من أحد المشايخ قال من بيصرخ اليوم من الاحتفال، من يصرخ ويزعل ليش الناس بيحتفلوا بميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيه نزعة شيطانية، فيه نزعة من إبليس. وكما قال أنه لم يصرخ أحد ولم يغتظ ولم يصب بالغيظ وغضب غضبا شديدا بمقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا إبليس، أول من اغتاب الشيطان، واليوم السديس وأمثاله. الشيطان واليهود. ما هو اليهود كانوا يبحثوا في كل منزل، يبسلوا الأطفال والعلامات، يريدوا أن يقتلوه. الشيطان واليهود، الشيطان الذي اقتاض. إذا من بيقتاض اليوم من احتفال بميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيخ قالها، فيه نزعة، فيه نزعة صدق. يعني لما يوصل بهم الحال إلى أن يفضلوا أن يحضروا مراقص، هو إبستينيين يا جماعة، إبستينيين. هل الإبستيني يفرح بميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يحتفي بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الخلق؟ الرسول الذي كان على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللي هم على خلق سيء، على أخلاق الشيطان، الإبستينيين لا يمكن أن يحتفوا ويحتفلوا بذوي الأخلاق العالية والرفيعة، بل يدعو إلى الانحراف عنهم، بل يدعونا إلى أن يتركوا هؤلاء العظماء. فلا تبتئسوا منهم. ماذا عندك يا محمد؟
1: علماء الأمة ودعاتها
2: حين تسقط الفتوى رهينة في أرض.
0: سمعوا هذا التقرير، استمعوا لي جيدا.
1: علماء الأمة ودعاتها
2: حين تسقط الفتوى رهينة في أروقة البلاط ويطأطئ الفقه رأسه إكبارا لقرارات الترفيه والمجون والتطبيع، ينقلب المشهد الديني الرسمي من متشدد يحرم نسمة الهواء إلى مرن يتحلل من أغلظ المحرمات بقرار سياسي. وفي المقابل لا تزال آكام التشدد العتيق شامخة في السعودية بوجه المناسبات النبوية الشريفة.
3: ليس ارتباطنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا ارتباط أوقات أو مناسبات أو مظاهر أو شكليات أو ادعاءات أو احتفالات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف. وأن يحذروا البدع والمخالفات المحدثات التي أحدثها بعض الناس إما جهلا وإما ارتزاقا.
2: يزعم السديس الارتباط الوثيق بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتخذ منه ذريعة لاتهام المحتفلين بالمولد النبوي الشريف بالجهل والارتزاق، بينما يسير عكس ذلك تماما. وإلا أين الشيخ من حفلات الصخب والفجور التي تقام جهار النهار بالتزامن مع هذه الذكرى العطرة في بلاد الحرمين، وما رافقها ويرافقها من إساءات صارخة للمقدسات الإسلامية؟ ولماذا صم أذنيه وتغاضى عن فضيحة تقديم كسوة الكعبة المشرفة هدية للمجرم جيفري إبستين ليدوسها بالأقدام؟
3: ونحن اليوم في عصر التقانة وعصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فأين المؤثرون وأين المشاهير وهم أبناء القرآن والسنة وأتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ أين هم عن نشر المحتوى الموثوق في السنة والسيرة؟
2: إن كان ثمة دور للمؤثرين كما يروج ويدعو السديس، فهو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس للتشكيك والتحريض على مناسبات جامعة للأمة كالمولد النبوي الشريف تدعو للوحدة وجمع الكلمة. التاريخ القريب يشهد أن دعاة المملكة في أغلبهم تصدروا المنابر تحريضاً وسفكاً لدماء الشعب اليمني المسلم المظلوم. وحين كانت غزة تذبح من الوريد إلى الوريد وتتحول إلى رماد تحت مرأى العالم ومسمعه، دسوا رؤوسهم في الرمال ولم ينبسوا ببنت شفة تجاه جرائم حرب الإبادة والتجويع المستمرة. سقوطها

ترامب مهللا ومتباكيا على زعامته المزعومة للسلام لمجرد إجباره لبعض الأنظمة على التطبيع وتولي اليهود في مخالفة صريحة لأوامر الله ونواهيه. ليس غريبا عليه أن يستمرئ اليوم بيع قضايا الأمة على موائد البلاط، متخذا من نفاق السلطة دينا ومن منابر التضليل مطية لتبرير كل سقوط سياسي وأخلاقي.

0: الإسلامية. المدرب إبراهيم الكحلاني يقول قال هل ستحب شخصا لا تعرفه؟ وهل ستقتدي بشخص لا تحبه؟ وهل ستحسب أو تحسب على شخص لا تقتدي به؟ فبقدر معرفتك تحبه، وبقدر حبك تقتدي به، وبقدر اقتدائك تحسب عليه. فالمعرفة تقودك للحب، والحب يقودك للاقتداء، والاقتداء يقودك للانتباه. فاعرف رسولك لكي تحبه، وأحبب رسولك لكي تتبعه، واتبع رسولك لكي ترافقه. بقلم المدرب إبراهيم الكحلاني. إذا مستمعين الأكارم، مهما بدعوا مهما قالوا، هذه النغمة بنسمعها كل سنة كل عام. الحمد لله أن احنا رأينا هذا العام، أعتقد أن هذا العام ربما أكثر الأعوام التي رأينا فيه من بيرد على المبدعين. عندما واحد صفح وسائل التواصل الاجتماعي رأى يرى من يرد على المبدعين. اليوم استمعت إلى أحد مفتي تشاد معه مقطع بيتحدث بيقول اللي قالوا أن احنا أن المولد النبوي، بمعنى كلامه أن المولد النبوي بدعة، قال هناك حديث موجود في صحيح مسلم وموجود في عدة صحاح، تمام، كتبهم كتب المبدعين، أن الصحابة جمع كبير وغفير من الصحابة اجتمعوا في صعيد، في صعيد بيحمد الله ويشكره. خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم ما جمعكم هنا؟ ليش خرجتوا وليش اجتمعتوا هنا؟ قالوا له يا رسول الله بنحمد الله أن من الله علينا بالإسلام والدين، وبنحمد الله ونشكره أن من بك علينا، بنحمد الله أن من علينا بالإسلام وبك، وأن من بك علينا. من بك علينا. للحديث بقية لا أتذكر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إي والله، قالوا إي والله، يعني استحلفهم ليتأكد، لأن جاء جبريل وقال له أن القوم اجتمعوا يحتفوا بك، وأن هؤلاء كما قيل في الرواية حسب الشيخ أنهم سيكونون معه. لا، قال نفرح فرح فرحكم بنا يجعلنا نفرح بكم، أو في معنى في ما باقي حديثه أن سيكونون معه يوم القيامة، سيكونون معه يوم القيامة، يعني احتفال احتفال. الاحتفال احنا عندما بنخرج في الساحات والميادين ما بيخرجوش الناس يترفهوا كما بيفعل آل سعود يتمرقصوا، لا، يخرج الناس يحمد الله ويشكروه ويلبوا ويهللوا ويكبروا ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستذكرون سيرته وأخلاقه ومواقفه وجهاده ومواجهته لأعداء الإسلام، واستذكروا أنه كان نصير المستضعفين، وأنه هو من طهر البلاد الجزيرة العربية من دنس اليهود، ويصيرون بسيرته ويستنون بسنته، وبيعاهدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا بإذن الله تعالى أن يطهروا الجزيرة العربية من دنس اليهود كما طهرها هو. ما بيتمرقصوش، وهذا حمد وشكر، ويستمعون لقائدهم سواء كان في اليمن هذا السيد القائد يحفظه الله، اللي بيتحدث عن كل الأمور التي تهم الإسلام والمسلمين، ومن بيحتفلوا في غير اليمن يستذكرون سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبدعين وين هم؟ هذا الملعون الذي قبل سمعناه، السديس اللي فيه نزعة من الشيطان من إبليس، هل سمعت له كلمة ولا بيان ولا غضب لله لأنهم دنسوا القرآن الكريم أو حرقوا القرآن الكريم؟ المعنى أن من لم يغضب ويقدم موقف أمام تلك الدماء التي سالت والأشلاء التي تناثرت والأجساد التي قطعت بفعل غارات العدو الصهيوني في غزة في فلسطين بأكملها، والذي يستمر عدوانه حتى اليوم حتى الساعة. فما عاد يغرش لا على قرآن ولا على كعبة ولا على حتى على الذات الإلهية التي صبت ومست بسوء في حضرة هذا المعتول الذي سمعناه قبل قليل، السديس الذي قال أمريكا والسماء قطباء قطباء العدالة في الأرض، قطباء العدالة في الأرض. كلما سمعنا هؤلاء ما يزيدون إلا حبا وشغفا وعشقا وتعلقا بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: معرفتي بشعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: يدعي حب محمد ولا يقدم موقفا أمام أعداء محمد. كيف؟ يقول لك احنا بنحب، كلنا بنحب رسول الله، حبه في القلب، حبه في القلب جلجل. يعني نفسه تعرف وضع صاحب المجلجل ذي، حبه في القلب جلجل. ها في تركيا حبه في القلب جلجل، ويدعو أبناء الشعب اليمني وتتلو فيما بينهم، يعني خدمة خدمة للعدو الصهيوني، وهو جالس مفتن معرس، وحبه في القلب جلجل، خلوه يتجلجل في القلب وما بيقدم ولا موقف. هذا محب الرسول صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأكارم، مناطق حكومة التغيير والبناء يعلن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء والمحافظات. أعلن ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي عن اكتمال التجهيزات المتعلقة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم على آله الطاهرين على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات. وأكد ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا استكمال تجهيزات في ساحات الاحتفالات بهذه المناسبة الدينية بالعاصمة صنعاء والمحافظات، سواء الساحات المركزية أو الفرعية. وأشار إلى أن التحضيرات المتصلة بذكرى المولد النبوي شملت كافة الجوانب التقنية والفنية من حيث جهوزية الساحات والطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيزات الصوت والإضاءة والشاشات والنظافة وحركة المرور ومواقف السيارات وفرق التنظيم وكامل الترتيبات الخدمية واللوجستية والطبية. ولفت نائب وزير الإعلام إلى إنهاء التجهيزات على مستوى الإعلام على المستوى الإعلامي لنقل وتغطية الفعاليات بما يشمل البرامج الثقافية والعروض التي ستقدم في الفعاليات المركزية والفرعية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والترتيبات المصاحبة لحركة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف محافظات الجمهورية. كما أكد أن حكومة التغيير والبناء وكافة مؤسسات الدولة الرسمية، بالإضافة إلى المكونات الشعبية والفرق التنظيمية والمتطوعين ولجان الفعاليات، يبذلون على مدار الساعة جهودا جبارة لإخراج الفعالية بصورة أنموذجية ومميزة تليق بعظمة صاحبها، وتعبر عن محبة الشعب اليمني وحرصه واهتمامه على إحياء هذه الفعالية على أكمل وجه. ودعا ناطق الحكومة كافة أبناء الشعب اليمني رجاله ونساءه إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء والمحافظات، وفق الموجهات التي قدمتها لجان الفعاليات في كل محافظة يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 الموافق للخامس 25 من أغسطس 2026 ميلادية. وأشار إلى أهمية إحياء المناسبة استجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، مشددا على أهمية الالتزام بموجهات اللجان التنظيمية والأمنية والالتزام بإرشادات حركة السير والتعاون بروح مسؤولة لتجسيد الأنموذج الراقي للشعب اليمني في استجابته لله تعالى ورسوله الكريم.
1: إن كنت عاشقا لمحمد فولي وجهك شطر صنعاء عاصمة الرسول الأعظم.

0: هذا تقرير بعنوان صنعاء عاصمة الرسول الأعظم يسلط الضوء على اكتمال الزينة في العاصمة صنعاء وأنها أصبحت ككوكب ذري احتفاء بمولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: حين يخلع الليل جلبابه الأسود ليحل محله شفق زمردي، تكتسي البيوت والأحياء ثوبا سندسيا يفيض ضياء، وكأن العروق في الأجساد تحولت إلى أسلاك نور تنبض بحب المصطفى وبالصلاة على النبي.

هنا تتوهج الرسالة نورا مطلقا يلف الوجود من مشرقه إلى مغربه، ويبقى مهدها الينبوع في بلد الأنصار، حيث يترنم الشجر والحجر والبشر صلاة وتبريكا على المولود رحمة للعالمين، صلاة تزيد المحبين تعلقا ويقينا، وتزيد المجاهدين تسليحا

وبالصلاة على النبي وآله يسطع نهجه سراجا منيرا في أضلع اليمن وشعابها، حتى غدت صنعاؤها مدينة منورة قد حل في ربوعها. هنا لا تضاء الشوارع بالكهرباء فحسب، بل تضاء الأفئدة بشوق تليد توارثته الأجيال كابرا عن كابر.

0: وكأن بين هذه الأرض وبين النور عهدا قديما، كلما مر عليه الزمن ازداد رسوخا. حمل المصطفى رسالة الله كما يحمل الفجر أول خيط من ضوئه، ووجد في شعب الإيمان قلوبا استجابت، وأيديا نصرت، ومهجا افتدت، ومن فكت أرواحها لحظة بعد لحظة تبدد الظلام بالصلاة على النبي وآله.
1: فرحا بضياء الأكوان، فرحا برسول الله العدنان.
2: بهجة كونية تضيء الأرض حتى تكاد تطاول أهل السماء، وكأن اليمنيون يغيرون باحتفائهم بالمولد النبوي الشريف مجرة درب التبانة إلى مجرة درب محمد وآل محمد. أحمد عبد الوهاب من مدينة النبي صنعاء، المسيرة.

0: أيضا جاء الآن لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، تهانيكم مستمعين الأكارم. نسمع منكم زوام الأناشيد في رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرحا وابتهاجا بهذا الرسول المحمدي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، كما يحتفي كل اليمنيين اليوم. نجعلها إن شاء الله هذه المساء احتفائية عندكم مستمعينا الأكارم. معنا اتصال أول المتصلين. ألو، مرحبا، حياكم الله. حياكم الله، خلاص فطوم وياكم
1: وينور قلبك انت وزكريا، تغسلوا قلوبنا امانة.
0: الله يحفظكم
1: ولمراعيك والله ما حلم ما شاء.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: الله ان احنا حفلنا وسرجنا، فان الخيوط الخض وفان مولد اجتمعنا النسوان، فان مولد
0: ما شاء الله.
1: انا عندنا امسية خيدة، فألو مولد الرجال لو دستر على خيم الساحة، فألو مولد
0: ما شاء الله.
1: ونزارعنا تقول جنة خضراء.
0: لا، ما عاد احتفلناش بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بمن عن نحتفل؟
1: من ذنبي ومن أبي ومن أمي
0: أكيد.
1: وأنا احتفل وغصبا عن الزهير والكبير ولي بكل بتعة بتعب وشمت بخلقي.
0: يا الله،
1: ما على بالي كل يبتعب وشمت.
0: يا الله يا الله، في الدنيا وفي الآخرة.
1: لا رتبي
0: في الدنيا وفي الآخرة.
1: اللي دخل قولكم المغنيات بين اسمعك المغنيات والأين تقم وجعل لأودي في المدرسة وخرج من أغاني هذا السعودي.
0: نعم،
1: أين تقم ويأجل بزوال
0: يا رب.
1: ومنتو أينور قلوبكم وظننتو بتحيوني وأغلاه
0: الله يوفقنا لما يحبه ويرضى تعالى.
1: كلكم والله أنتم ما شاء الله عليكم إذا عاد آفات
0: تسلم
1: البنات ولا أنتم
0: تسلم،
1: لكن نحن قلوبنا مستمرة ودبكم سوا الشوارع جنة خضراء يبني والسماء خضراء أمان من دخل.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: صلي وسلم عليه وعلى آل بشري وعظمي، يصلي عليك يا رسول الله عدد أوراق الأشجار وعدد حبوب الثمار وعدد طشوش الأمطار.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: ينور قلبك يا محمد
0: وإياك
1: عليك مستر في الدنيا والآخرة
0: يا رب يا محمد وعلى وإياك.
1: ونحتفل من قرح قرح
0: يا الله أكيد
1: لو ما يفتقع
0: يا الله.
1: الله معك،
0: مع الله مع الله.

0: اتصال يا مرحبا. كل عام وانتم بخير. والتحية لك بشير بيش. ما عاد سمعنا
1: بإذن الله ونغيظ الكفار والمنافقين.
0: وانا وحتى طلع البدر، طلع البدر علينا
1: من صانية الوداع،
0: وجب الشكر علينا
1: يا ذي الوداع.
0: صلوات الله على رسول الله وعلاه.
1: واليوم في قياه في أبلع اليمن لدينا أمسية وقبل يومين أمسية.
0: نعم.
1: رغم أولئك الذين يقولون أنه بدعة، أولئك الذين يستنقذون تلك اللمبات في الشوارع وفي المنازل، يستنقذون الرقص والغناء وسباق الكلاب وما يفعلونه على صعود في الأرض المقدسة، يستنقذون دخول أولئك اليهود والنصارى في الأرض الذي رسول الله قاتل اليهود والنصارى وأخرجهم منها. استنكروا ما يحدث في فلسطين من جرائم، من قتل، من أفعال لا ترضي الله ولا ترضي رسوله.
0: الله.
1: استنكرون شيئا يعني من عقل رسول الله. إذا لم نحتفل بذكرى مولد رسول الله بماذا سوف نحتفل؟ نحتفل ببدومة رفض إلينا ولا نتنياهو ولا أولئك الخنازير؟ فنحن نحتفل بأفخر وأشرف وأنقى من على وجه الأرض.
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
1: وتحياتي لك ولسيدي عبد الملك بن بدر الدين، ونطلب لمن يسمعنا استهموا بذلك المولد العظيم.
0: الله الله الله في الحشد والحضور المشرف الذي يغيظ أعداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: ومن لم يخرج فهو مماطل منافق، ليس له دين ولا إيمان ولا إسلام.
0: الله العذر شرعي. تسلم عافاك ربي وسلمك. في أمان الله. مع الله مع الله.

0: اتصال يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معك أبو سجاد الشمري.
0: حياك الله يا أبو سجاد، من وين؟
1: المحروف حجة مدينة قفل شامر.
0: ارحب وحيا الله كل الشامخين، كل الأحرار في قفل شامر. كيف الاستعدادات عندكم لحضور الفعالية المركزية لمربع الشرفين في بيكون في عبس، صحيح؟
1: أكيد أكيد، والأجواء خضراء، نحمد الله ونشكره ونحن في أتم الاستعداد.
0: ما شاء الله.
1: نحب أن نوجه رسالة للذين يقولون أن المولد بدعة.
0: تفضل.
1: نشهد، نقول يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الظلمة.
0: نعم.
1: وجاهدت حق الجهاد حتى أتاك اليقين من ربك. فتركتنا على الحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فما لنا من ملجأ ومن مخرج إلا التمسك بك وبعذاب الهدى من أهل بيتك السابقين بالخيرات. فالأمة عاشت وتعيش الذل والهوان بسبب التفريط بك وبمنهجك منذ حادثة السقيفة وحتى اليوم. معانا مشاركة شعرية.
0: تفضل تفضل، وهذا ما أود أن أسمعه من جميع المستمعين، مشاركة شعرية، إنشاد، زامل، مغرد.
1: قلنا وكيف لا يكون بشارة وبه تأنس النفوس، وكيف لا يكون بشارة وبه ترفع الرؤوس، وكيف لا يكون بشارة وبه تطيب القلوب، وكيف لا يكون بشارة وبه تنجلي الكروب، وكيف لا يكون بشارة وبه يظهر الأسرار، وكيف لا يكون بشارة وبه يتوحد الأنصار. وسلامتكم.
0: سلمك ربي وعافاك. تسلم يا غالي، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية، وعيد ميلاد نبوي محمدي مبارك إن شاء الله، عيد انتصارات على كل هذا الشعب بإذن الله تعالى.
1: يا الله مع الله
0: مع الله مع الله.

0: دعني بأهل الكساء أهيم أروي ضم الشوق يا نديم.
1: اتصال، يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهنئ ونبارك للأمة الإسلامية المحمدية الأصيلة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يحل علينا مناسبة عظيمة ننتظرها طوال السنة.
1: نعم.
2: هذه الأيام المباركة لها نكهتها الخاصة. للأمان هذه الأيام ما بننتظر حتى لشهر رمضان نفسه مثل ما بننتظر لأيام المولد النبوي الشريف، لأن فيها نحيي حبا وولاء واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحيي هذه المناسبة من قلوب حبة هذا النبي، والذي بيقول إن المولد بدعة والمولد ما بيش له أهمية. هل أنت تحب رسول الله؟ نقول لك راجع نفسك أو راجع نفسك إذا أنت تحب رسول الله أم فقط اتعاء على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله بيقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: نعم.
2: والذي بيقول المعاشات والمدري ايش المستضعف هذا والشعب هذا هو الذي بيبذل والذي بينفق والذي بيهتم حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نشاهد في هذه المناسبة كيف احتفال الأطفال، احتفال الأطفال غير بين شاهد الأطفال عندنا أطفالي نشاهد اليوم في برنامج ربيعكم مشاركات الأطفال الأمانة عجيبة. كيف ان احنا نقول هذا المناسبة بتعوي بتغريس حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله في قلوب أطفالنا
1: الله
2: وهي بتحيينا. يعني نقول دائما هذه المناسبة لسنا من نحيها إنما هي
1: بتحيينا. نعم نعم.
2: فقبل هذه المناسبة ليس كما بعدها بكل تأكيد. أين البدع حين تنشد الموالد بحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حين تتراحم القلوب، حين تتآلف القلوب وتتسامح وتتصافى اقتداء بهذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
1: نعم.
2: هي الشعب لها بالمناسبة هو تفرد عن باقي الشعوب
1: أكيد.
2: فمن شهر صفر والابتداءات والتحضيرات والتجهيزات تبدأ والموالد تقام وإلى ذلك، ويأتي اليوم الاثناش من شهر ربيع الأول ونرى ذلك الخروج بتلك الصورة البهية والعظيمة. لذا هنا رسالة نريد أن نوجهها لكل الحاضرين والحاضرات الذين سيحضرون هذه الساحة. حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نحن نحضر في هذه الساحة حب لرسول الله، فعلينا الاقتداء والالتزام والتأسي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الاهتمام بنظافة الساحة والاهتمام بتوجيهات لجانها الأمنية والمنظمة. هؤلاء العاملون الذين يسعون حبا في رسول الله وحبا فينا، هم يبذلون كل شيء لأجلنا، فلنكن عونا لهم لا نكون عبئا عليهم. بل يجب وبالدرجة الأولى على جميع الحاضرين والحاضرات هو التركيز على الاهتمام بالنظافة. الله الله بالنظافة، كونوا كما أنتم تحبون كما تخرجون حبا لرسول الله، تأسوا بهذه الأخلاق العظيمة الذي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: وتعليمات من قبل الجهات المنظمة والأمنية والمرورية تنشر هذه الأيام في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس يطلعوا عليها رجالا ونساء ويعني نعمل جاهدين على أن نطبقها بالحرف ليظهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بما يليق بصاحب المناسبة ويليق بنا نحن الذي اليوم هذا الإحياء هو رفعة لذكرنا من رسول الله عليه وآله وسلم، فقد رفع الله تعالى ذكره. شكرا جزيلا أختي العزيزة.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين. إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار. جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان 70، وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026. والدعوة عامة.
7: من أهل الباس لتاج الراس، من أهل الباس لتاج الراس، نحشد اليوم بالكم والزخم غير الزخم، تمم الدهر تمم وانحرت دروس القمم. صلاة الله والباس وأهل الباس على المشكات والنور والنبراس، محمد روح وإحساس كل إحساس، وبه رابط صلتنا وثيق الساس، وبه رابط صلتنا وثيق الساس.
8: من أهل الباس
7: جديد

0: اتصال. خلي خلفية طبيعي. اتصال. الو يا مرحبا. حياكم الله. بالخير والعافية. عمي عبد الملك. ارحب يا ابو علي. حي الله من جا واهلا بكل الاحرار في ذمار.
1: الله
0: يحفظك
1: في
0: ذمار. تفضل. كل عام بخير. والتحية لك يا غالي.
1: ونهني ونبارك السيد المولى عبد المغفر دي الحوزي حمده الله والقيادة السياسية والقوة الصاروخية والبرية والبحرية والجوية وقوة السلحة كافة والشعب اليمني كافة والأمة الإسلامية والعربية مناسبة حلال يعني ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله النبي الرحمن الرضي النبي الأشرف الأمة الذي أنقذنا من ظلمة النور صلوات الله عليه وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: الأيام يعني الجو مريح للرسول الله والبر والبحر ما شاء الله الجو أخضر كله بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: اللهم الحمد معنا يا سيدي وعلي مشيدة كثيرة وعن
0: تفضل تفضل تفضل.
1: وانت فردت بعديها.
0: بابشر.

يا الله الله يا واسع الغفران نغفر ذنوب شعبك وتعلي يا الله الله سلمك ربي يا الله الله الله الله سلمك ربي وعافوك وصح لسانك الله بشير بشير بعزك مع الله مع الله يا ابو علي.

0: البشرى.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ارحب يا شيخ صالح ارحب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. محمد الديلمي يا الزميل الرائع محمد الديلمي.
2: يا سلام، حياكم الله وصباحكم الله بالخير، مصر مصر، وسلام الله على السيد القائد، وسلام الله على القوات المسلحة والبحرية وعلى الأمن والمخابرات، وسلام الله على من استشعر مسؤوليته. ويا سيدي اليوم سمعنا من الملعون اليهودي زي اللي بيصوبهم في المسجد، قالت احنا بنعمر المولد من اجل مرتزق ومن اجل يا سيدي هكذا يعني من اجل يعني ان احنا مصنفين ونقول له رحمة الله على سياسي زي الذي ما عرفت ايه الحق يعني ما قلت الاطرام الذي هو
1: يا شيخ صالح. يا شيخ صالح، هذا المعتوه بدل ما يرتزق بمغنيات وعاهرات وفجور وفسق كي يسترزق برسول الله، هي يحتفل برسول الله ويسترزق برسول الله بدل ما بيسترزق بتفاهات ومياعة وانحراف وانحلال وإخراج الناس من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملة الشيطان وجيفري إبستين.
2: يعني أقول لك أنه درس يا سيدي في معاهد إسرائيل يعلم الله، هو أمثال من العلماء علماء الغواص، من يقولوا أنها بتحطط مع الله يقوم أن إحنا بنحتفل بسيد الأولين والآخرين الذي يا سيدي إخرج الأمة وإخرج العالم جميعاً من الظلمات إلى النور إلى يا سيدي ما يرضي الله. إحنا بنعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. وهؤلاء يعظموا المغنية على ما قلت والمطربات، ومن يتحول للشباب، ومن يا سيدي يشربوا السكار والمجون. نسأل الله أن يحفظ سيدنا
1: يا الله،
2: ونسأل الله أن يحفظ القوات المسلحة وكذلك الطيران المسير والصواريخ. ولا يقصم يا أستاذ محمد إلا ليلة، بالنسبة لليلة إحنا في آخرها وليلة غدا بإذن الله، وبعد غدا على إحسان كبير يا رجال الله على كل واحد مننا أن يستشعر مسؤوليته، فعلينا أن نبقى يجبني نبقى عيون ساهرة يعني سواء في المجال أو في الطريق أو ما عيننا إحنا. سلام الله عليكم يا شعب اليمن، سلام الله عليكم بانتكم السيد عبد الملك، سلام الله عليه الذي اصطرم إلى هذا الرفع وإلى هذا
1: السيد. الحمد لله.
2: وغيرنا في الحطاب، وغيرنا يا سيدي بيدعو إلى الشدود وإلى الصهيوني العالمية. سمعنا الليل المبارك تنفاج عليها اللعنة على أنه من بايع ترسته بأنه يا سيدي بايع كل يوم خدام يعني في البر وفي البحر، ونقول لي يا طار تدخل بالبرقو اسكت ولا أحد يدري أين أنت ولا في الطيران المسير لك جاهد أنت وعم قاعد يا ملعون يا ابن الملعون.
1: يا عم نبي يا عم صالح، لاحظنا قرش الليلة بذكر هؤلاء الأنجاس الصهاينة الأحضية، نسمع عنهم كل ما يسيء لنجعل هذه الليلة بإذن الله تعالى ليلة محمدية، معنا مولد نبوي، سنعيش هذه الأجواء، سنرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعد المولد ليس كما قبله بإذن الله. ونلتزم بتوجيهات اللجان المنظمة. نعم.
2: السلام عليكم في عباد عافات، وتقبلوا تحياتي في الأخير العميد الشيخ صالح الجليل.
1: التحية لك. وأنت من أهل الخير في أمان الله. قبل أن نستقبل اتصال آخر، من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية، والمعذرة منك شاعرنا محمد الغيلي، أنا بفتح عليك وبقرأ المسمى. وزارة الداخلية تخصص 31 ورشة صيانة متنقلة لخدمة المشاركين في الفعالية المركزية للمولد النبوي هذا في العاصمة صنعاء.
0: حيث دشنت الإدارة العامة للإمداد والتموين بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اليوم العمل بالورشة الفنية المتنقلة المخصصة لتقديم خدمات الصيانة الطارئة للسيارات القادمين إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، لأن العاصمة صنعاء ستستقبل الضيوف أيضا من خارج العاصمة صنعاء. هناك من يحب المشاركة وإحياء المناسبة في عاصمة الصمود في صنعاء النبي في صنعاء محمد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف المقرر إقامتها في ميدان 70. وأوضحت الإدارة العامة للإمداد والتموين أن تجهيز هذه الورش يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوطي وبإشراف ورعاية وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، بهدف توفير خدمات فنية عاجلة للمشاركين والوافدين إلى العاصمة والإسهام في تسهيل وصولهم وعودتهم بسلامة ويسر. وأشارت إلى استكمال تجهيز 31 ورشة فنية متنقلة يعمل فيها 129 مهندسا وفنيا متخصصا في مجالي الميكانيك والكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم توزيعها على مختلف مداخل أمانة العاصمة صنعاء بما يضمن سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة التي قد تتعرض لها مركبات المشاركين أثناء توجههم إلى الفعالية أو عودتهم منها. وبيّنت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الخدمات المساندة للمشاركين في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وتعزيز مستوى التنظيم والخدمات المصاحبة للفعالية المركزية، بما يجسد الاهتمام بسلامة الوافدين وتيسير حركتهم. ودعت الإدارة العامة للإمداد والتمويل للمشاركين والوافدين إلى التواصل مع فرق الصيانة المتنقلة عند الحاجة إلى المساعدة الفنية الطارئة عبر الأرقام التالية. نتمنى الناس أن يحفظوا هذه الأرقام 7212391822، الرقم مرة أخرى 7212391822، الرقم الثاني 7268972، الرقم مرة أخرى 7268972، الرقم الثالث 7209964441، مرة أخرى 7709964441. وتؤكد وزارة الداخلية استكمال الترتيبات الأمنية والخدمية اللازمة لمواكبة الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف بما يسهم في إنجاح المناسبة وضمان انسيابية الحركة وسلامة الوافدين. المعذرة منك يا شاعرنا، تفضل.
3: عادل علي أسألك.
0: تفضلوا.
3: أولا يا أستاذ نهنيكم ونهني طاقم الإعلام بالكامل وتحياتي لكم أنتم الجبهة الثابتة وأنتم المجاهدين المواطنين في هذا المنبر الإعلامي الشبكة الحر، وأهني الأمة المحمدية
0: وهي لكم مني
3: هذه الأمة المحمدية والشعب اليمني الأحرار المناضلين والقوات المسلحة، ونبارك للجميع بهذا المولد النبوي الشريف القادم علينا بالأمن والأمن والبركة وبالانتصارات العظيمة يا أستاذي.
0: نعم.
3: ونعيد المملكة السعودية أننا لن نتراجع عن قرارنا وعن تحرير أرضنا.
0: نعم. ألو انقطع الاتصال بالشاعر محمد الغيري. كل التحايا لك شاعرنا وعيدك مبارك والله أنت بخير. عاود الاتصال تفضل.
3: بسم الله يا أستاذ نقول أبدأ قولك يا مستجيب الدعايا بعد الخرج يوم الحج خارجتنا يا ربنا أسألك وفراس دلاتنا ما من بعد يا حاج في هذه نبان سبا دار اليمن ولع الأنوار بخير الورى وعلى قبضه وأنا خبرنا نجوم السماء كل اليمن مستعد يحتفل بالهدى بمولد النور هذا الكون كله أضاء والجن في مولده ما حد عبر للسماء فيا نجوم الشهدي وكل ما في الفضاء ويشهد الله أن للنبي الفداء كل شعب اليمن معاهدين الوراء شعب الإيمان لك يا خاتم الأنبياء في اليوم 12 فيعلنوا للملا في اليوم 12 فيعلنوا للملا بسيرة المصطفى وبالذي بأسى بسيرة المصطفى وبالذي بأسى معروف شعب اليمن بالقيم والصفاء آمن بهذا النبي هو الوحيد ما عصى شعب أبي شجاع معروف تاريخنا أما السعود السخي سيؤلمه ردنا دعونا الإله الكريم أرحل من أوطاننا دعونا الإله الكريم أرحل من أوطاننا بحرنا، وشاهد أكبر دليل شاهدوا بحرنا وشاهدوا هالسفن وشاهدوا هالسفن كلها، ما حد عبر، ما حد عبر بحرنا، ما حد عبر بحرنا. وسلام السلام
1: سلامك ربي، صح الله لسانك.
3: صادق جابر ناصر الزماني من حبور
1: الضريبة
3: وكل
1: يمني
3: حر، والسلام عليكم.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى طيب طارئ، في امان الله.

0: أنا عبد عاطف يا مرحبا. مساك بالخير وكل عام وانتم بخير.
1: لبيك يا رسول الله.
0: لبيك. بإذن الله.
1: اللهم تحفظ السن القائد يا رب يا الله.
0: يا الله.
1: وتحفظ لنا وزير داخليتنا ولا جمهوريتنا. تحفظ المجاهدين في العراق وفي إيران وفي لبنان. والتحية للقوات المسلحة الباسلة العادية. ويدعموهم يا رجال بالـ100 ريال يحصلون من كروت من حق الشبكة هؤلاء. والقوات المسلحة الطيران مسلم.
0: تسلم. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. سلمك ربي. تسلم في أمان الله.

0: الشيخ احمد السباعي. يا مرحبا، تحيا لك ولكل الاحرار في خول انطيال، كل عام وانتم بخير. هياك
1: ونبارك لك ونبارك للأم جميعا،
0: وهي لكم ايضا منا.
1: النبوي الشريف،
0: نعم،
1: نقول لعال سعود ولكل المطبعين والمرتزقه، نحن الان نجدد البيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ونحتفل به كما احتفلت به القبائل اليمنيه الاوس والخزرج.
0: نعم،
1: ونحن نحظى

0: المافيا، وكان يأمر بالقتل والزنا والخمور والفجور كما تفعله الآن مملكة آل سلول. فنقول لهم مثلما فتحت الأرض وانخرجت مع رسول الله مكة المكرمة، فنفتح مكة المكرمة من جديد
1: بإذن الله،
0: ونبعد من يصد عن بيت الله الحرام
1: بإذن الله.
0: فنقول لهم هذه الرسالة تتبعد من اليمن إن شاء الله تعالى. فيوم
1: تسلم
0: يوم الثلاثاء هو يوم الفرحة الكبرى، يوم الفرحة العظيمة،
1: نعم،
0: يوم رفع ذكرى المصطفى. فلن نكل ولا نمل، ستتدافق جيوشا وآلاف المؤلفة
1: بإذن الله
0: حين رسول الله في مناسباتنا وفي مجالسنا وفي مساجدنا طيلة هذه الأيام. ويوم بعد غدا
1: سيكون التتويج بإذن الله. سلمك ربي يا عم الشيخ حمود، والتحية لك يا غالي. معنا وقف ضرور الله في أمان، ابشر بعزك في أمان الله. وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود، ابقوا معنا.
2: لوحة الحب نور.
3: وقفة إعلانية
4: الآن، سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذا حياكم الله أبو خالد. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير.
5: وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية وبركة.
1: يا الله.
5: نعم، في احتفائنا لهذا المولد النبوي احنا في كل مشاركاتنا نحب نكون صفا إلى صف مع أخواننا في صنعاء الذي تفديه أرواحنا، صنعاء الصمو، صنعاء المدن. فنهنئ ونبارك للأمة الإسلامية على رأسها صنعاء عاصمة الصمود بهذا المولد النبوي الكريم القادم الذي يكون به إحياء للإنسانية، إحياء للكرامة، إحياء للعزة، إحياء للصدق،
1: نعم،
5: إحياء للحب والتواضع للإخوان، إخواننا الذين خرجوا عن صفوفنا من الذين تم التغرر بهم في الجنوب. نقول علوا عسى بإذن الله تكون هذا المولد النبوي إشارة خير في رجوعهم إلى الصف الصحيح
1: بإذن الله
5: الحق. نعم بإذن الله. ونهنى سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله بهذا المولد النبوي الكريم ووحدة الساحات في إيران، عزة الشموخ وعزة الإسلام،
1: نعم،
5: والحزب الله الغالب في لبنان، وأخواننا في الحشد العراق وفلسطين المحتلة الذي هي عيننا عليها. فدائما وأبدا ونحن بهذا المولد النبوي الكريم الذي يفرح به الأمة الإسلامية المحمدية مستمرون في ضرب السعودية والسعودية،
1: نعم،
5: مستمرون في كل ساعة بكل دقيقة. إن اخترقت أجواءنا رحنا لعن والدينا، إن جات حركت مرتزقتها وعملاها رحنا لعن والدينا. الاختناق بالاختناق
1: بإذن الله. يا أبو خالد لو طلبت يعني طلب إن شاء الله، إن شاء الله جوا أنت مستعد له بها أي موروث شعبي أو من التراث المهري حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان تحفظ.
5: أبشر أنا والله يعني باللغة المهرية
1: إذا لا يعني حتى ولو باللغة العربية أي تراث، تراث من تراث مهري في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
5: عليه الصلاة والسلام. لكن ما أدري هم المشاهد المستمعين راح يفهمون اللغة يعني
1: بترجم يعني في, في, في تراث مهري بيتحدث عن الرسول،
5: في تراثات كثيرة تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: إنشادية
5: شعبية. لكن إن أعطيتني فرصة لغدا أجيب لك هو صاحب التراث اللي هو محمد بن قمصيت ولا سالم بلحاف ولا سعيد بن مسعود، هؤلاء الذين ما شاء الله تبارك الله عندهم موسوعة كاملة.
1: الغد ليس لدينا فترة، وغدا معنا ارتباط مع كل القنوات مع الفضائيات والإذاعات الوطنية في بث مشترك ومباشر حول هذه المناسبة باشتراك مع عديد من الإعلاميين بإذن الله.
5: نعم نعم الله يعطيك.
1: إذا كان نسمع شوية يعني
5: باللغة المهرية أو يعني أنا نعرف ما أخفي عليك حقيقة يعني انا فاجأتني فجأة كذا.
1: انا قصدت يعني تقام الموالد في المهرة ليس من اليوم, حتى من من من من من, من قبل, ويحتفون بالمولد النبوي الشريف. وهناك يعني أناشيد تراث مهري يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن سيرة الرسول محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
5: نعم نعم, احنا شوف دائما مع أخواننا اللي هو الحبيب عمر بن حفيظ مراد المهري بعقيدة العوام طبعا تمام. لكن بالوقت الحالي والله ما انا مجهز حاجة عشان لا اكون الاخبط.
1: يلا خير ان شاء الله مرة ثانية.
5: كان ودي والله العظيم اني
1: ما زال الربيع المحمدي سنحتفل بالمولد, ليس فقط خلاص انتهى الموضوع الى يوم الاثنين. سيستمر الحديث عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيلة الربيع المحمدي حتى نهايته, وستستمر ايضا الفعاليات في كل المؤسسات والحارات الذي ما احتفلوش قبل الفعالية المركزية. سيستمر الاحتفال ايضا والاحياء المناسبة بعد الفعالية المركزية.
5: نعم,
1: وان شاء الله تستعد للفترات القادمة.
5: استعد ان شاء الله باذن الله,
1: ان شاء الله
5: احاول اني اراجع لان النسيان عندنا.
1: نعم.
5: كم تعطيني عمر يا استاذ؟ كم عمري تقريبا؟
1: يعني اقدر في 50.
5: فوق 50
1: انا 60 سنة. اطل الله في عمرك ان شاء الله.
5: امين ان شاء الله,
1: بصحة وسلامة وعافية.
5: الله يعطيك العافية, طول عمرك في المرات القادمة في المولد, في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم
5: عليه. ونكون نجيب معنا فيها بعض من الحبايب
1: بإذن الله.
5: الحبشي
1: إن شاء الله.
5: تحياتي لكم
1: في أمان الله. وإياك يا غالي.
5: وأرجو أن تعذرني والمستمعين يعذروني.
1: التحية لك يا غالي لكل الأحرار شرفاء في محافظة المهرة الحبيبة. وكل عام وأنتم بخير, وعيد ميلاد نبوي مبارك, عيد نصر وعزة وكرامة لهذا الشعب اليمني العظيم
5: بإذن الله إن شاء الله, ومليء بالنصر إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى,
5: السعودي الصهيوني
1: بإذن الله. شكرا جزيلا. في أمان الله حبيبي.

0: يرحب يرحب. مو اتصال آخر. ألو ألو مرحبا. ألو الاتصال ربما تغطي عندك ضعيفة.
1: التغطية السابرة
0: بيتقطع الصوت. تفضل.
1: قبل لا تمشي ولا تكون بحال كلام ولا لبينا علوم
0: وتدريب. من معنا؟ ألو أقول لك ما بيش تغطية. ألو أتمنى أنك تعيد الاتصال من مكان به تغطية. الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى العودة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. ولا حل ولا مخرج لهذه الأمة في ظلمها وذلها إلا بالعودة إلى هذا النور العظيم. بقلم أبو العز السعدان. اتصال العم نبيل السلطان. ارحب.
1: مساكم الله بالصلاة.
0: أنا عايش اليوم تراث، أنا عايش تراث هزامي ورشيد بن حكى المحويت.
1: وحرم بالله يا صاحبي ما يبشروا يوم أبيض إلا بالصلاة على رسول
0: الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: وأفلح من يصلي على رسول الله وعلى آله.
0: صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
1: وما بش معانا إلا هو نصلي ونسلم عليه وعلى آله.
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
1: يا صاحبي إن جيت ورعيك بالحق وعمل
0: أها
1: ولا قد جنوبهم خامد ولا شي ما بسمع إلا وبتشل والمهجر. محمد يا محمد من قال يا محمد هو ربي يعينه ويجعل محمد في الجنة ضمينه. محمد يا محمد وانا عليك صليت يا محمد يا ذي ذكرت النبي شوق القلب له يا ذي ذكرت النبي شوق القلب له وخفت احمالها وقربة المرحلة يا به رأيت الذي هل انت موعي عليه يا به نعزم عليه وانبعمت برنا والسمن يسكع عليه.
0: أيوة.
1: وهات من صلاة على رسول
0: الله وترجع النشاط ويرجع النشاط ويرجع الحيوية أبو محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يا بك ما مالك انت يرجع بعد الساعد ولا حديث.
0: أها.
1: صلاة على رسول الله. احنا لو ما بنحيى المناسبة هذه اصحابنا ونقول المولد وما المولد ونحيى الفعالية هذه وننور الدنيا بتفكروا ما هو الهدف او الغاية من الشيء هذا؟ يقوم الجيل وهو داري ان هذا خاتم الانبياء والمرسلين وهذا ارسله الله رحمة للعالمين وهذا نبينا العم بيقول في القرآن محمد والذين معه اشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. والوقت الحاضر احنا بنقاتل الكفار من عاد احنا اسمت بنقاتل غير الكفار وهذا خاتم الانبياء والمرسلين مش تعمى ذلك الذي كان يدي لنا في المنهج من اول في النظام السابق محمد ويفعل بين قوسي صاء لا عاد يقول من هو ولا يقول رسول الله ولا صلى الله عليه وسلم على وعلى آله المهم كان قطي بعده هنزولية
0: ولا صلى على ما
1: أيوة
0: صلى علم
1: أيوة ولا صلى علم ولا ما وهذا والآخر حيكون يقول محمد صلى علم ولا محمد صلى ولا سمعت يا صاحبي هذا هدف. وبعد الشيء الثاني أنك تبشر محارب رسول الله من هن خلق لا حتى وسع الإساءة له والإساءة لديننا والمقدساتنا والعقيدتنا للمسلمين يا مي أصحابنا وهذا الذي بيعدوا بقلبي بخل ولا ذا الحمد لله أنه من سنة إلى سنة والوعي بيكون أكثر إذا كان العام تجيد تسر
0: يا عم نبي ذكرتني أنت قلت كان الرسول محارب من قبل من مخلقه واليهود بيدوروا بعده واليماني أتباع اليماني كان عنده من العلم أن اليهود سيعملون على قتله سيعملون على البحث عنه ليقتلوه وكان قال سيروا يلا ها ورسل أقوام إلى مكة يحلوا هناك يكونوا درع ويستقبلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
1: بين إلا وعندما كانوا مع عمه وجده وفي التجاره وحذره ان هذا الشأن عظيم وان هذا تحذر عليه ودوبه له من اليهود وتحرص عليه وما لكم انتم يا ناس يعني ما هو شيء التاريخ بسيط عقلوا استنوا على نفوسكم، على أجيالكم، على إسلامكم، على نفوسكم من الهلاك من الضياع. هذا يجي يستخف بي كم من هين ابن هين، سواء السعودي وقيادتها ولا اليهود والنصارى، وإحنا لها نحن لها ما بيعجزنا شيء. الحمد لله لنا تدخلات إلهية
0: الحمد لله.
1: وعون إلهي والتجليات تتقع قبال العين، إضافة إلى الانتصارات الذي بتقع. يا أخي لما عظمت رسول الله وقمت المناسبة أنا نعلك بمن عادت تحتفل، بمن عادت تتباهى وتفتخر، ما لكم ما تجنن وجنن. قلنا حفل طول السنة، طول السنة حفل إنه انقذنا أرحم الراحمين بهذا
0: الله
1: بهذا الشخصية
0: الله
1: العظيمة.
0: الله الله
1: اجننوا لم بتفرضوا ولم بيوصل التفريق بكم. حرام يا ذاك لا صدق لا تقع الذبائح وتقع الصدقات لا كل بيت وتقع الاحتفالات والنور. مش الا من بداية ربيع من نص السنة، نص السنة نحتفل من البداية، والنص الثاني نختم من بعد مولده، بعد ما ولد في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وسير طول السنة. وهذا كده الناس ما أقول لك أنا ساعة الذي نا حاجة عندهم عادية، لكن على ما بننظر الواقع في تي السنوات الأخيرة تمام. والله النبوة الحمد لله
0: الحمد لله،
1: ما ننكرش الباري لها الحمد. الناس بدعوا يصحشوا ويثنوا ويدلوا درجة على مستوى الإضاءة، عندما دفع الزينف في جبابيتك ولا دفع على القند الزيوة بدون قول رسالة لليهود والنصارى لأعداء الله، أنت لحين بتبقى القدوة كنموذج لبقية الشعوب المسلمين في الأرض.
0: نعم.
1: قطوة بعد وتبشر المنافسات عتبتع وبيننا في هذا الدولة، في هذا الدولة بإذن الله أنه أول الغيث قطرة، أول الغيث قطرة. كان قد المناسبة هذه بتنضرب من اليمن وبدأ يعني نفوذ هاي من صعبة واحد وواحدة. اليوم محافظات الجمهورية محضرة بالصلاة على النبي صلوات الله على
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. تسلم تسلم
1: والمجال
0: والله الله في الحشد. الله الله في الحشد. في أمان الله
1: مع الله
0: مع الله مع الله.

0: لا محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله. اتصال. الو مرحبا. ارحب.
1: كيف احوالكم؟ الحمد لله على هذه المناسبه والحمد لله على هذه الذكرى والحمد لله ان الشعب اليمني اكتب في هذه الفعاليه من بدايه شعوب العالم كله.
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معك جاد البغالي من المحويت.
0: راح بيها جاد البغالي وكل الاحرار في المحويت. تفضل. تفضل تفضل.
1: قلنا يا قبائلنا رب السعيدة اللقى ساعد الدين نحسن نفسي بالمشيدة من حتى النبي صلى. يا قبائل ذوبنا السعيدة اللقى ساعد الدين نحسن نفسي بالمشيدة من حتى النبي صلى.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى اله.
1: ربنا في فلاح سنه الامه من بين قضاه النشيده ماضيه تواصل بشائك طلب اماكن عداد يحيى سريع لما بشرنا.
0: نعم.
1: بما ولداك يا ها؟ بما ولداك الجامع الثاني قلنا سلام الله من بعض المباهر لديال المؤمنين من تمسك بالنبي يخرج باب نحصلنا على النذير والتحية المجاهد في الإذاعة. هذا رجاء
0: السلام يا غالي.
1: يا سلام الله من بعض المباهر لديال المؤمنين من تمسك بالنبي يخرج باب نحصلنا
0: شعبنا لا زال يعمل بالوصايا.
1: النبي
0: بالوصية يعني. اللهم صل وسلم.
1: إذا فرش النبي تحبوبه.
0: الله.
1: الشعب اليمني هم من السباقين من زمان من جاء النبي ومن بعده.
0: الله.
1: يعني سابق الواحد من روح حاضر وإن شاء الله لا ما تفتح.
0: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: وتحياتي لكم.
0: سلمك ربي وصح الله لسانك وكل عام وأنت بخير.
1: جميع
0: في أمان الله. إذن كان هذا آخر اتصال ونقرأ الرسائل.

0: آخر اتصال، آخر اتصال. كنت جاي شاغلك وجاء اتصال. ألو مرحبا. مساك بالخير والعزة والكرامة، معنا
1: معك أبو ماهر الشايخ.
0: ارحب يا أبو ماهر،
1: حياك الله وسلم يا بارك.
0: كل عام وأنت بخير.
1: يمني أجيب بالعجب المناسبة الطيبة
0: الجميع.
1: أولا صلي وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صادق الأمين،
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله.
1: الإيمان هو موطن الإيمان والحكمة، ويتفضل على الدوام المواقف المشرفة الذي تخص الإسلام والمسلمين.
0: نعم.
1: ولم نحتفل بفضل الله الأحياء ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد أخضرت الأرض بالأنواع في أجواء يسدها البهجة والسرور. حب رسول الله في قلوب أهل اليمن وراسخ ومتجذر من أهل أجداد الأنصار. أما على الوهابية هؤلاء الذين يقولون أن الاحتفال بذكرى مولد النبي هو بدعة، هم عبارة عن أدوات لليهود يغيظهم وكل ما يغيظ اليهود ويفرحون لكل ما يفرح اليهود، يعني هم منهم في يوم مثل خبر.
0: نعم. نعم.
1: المنافقين هم الفاسقين، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وآخر نقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
0: لبيك يا رسول الله.
1: وتحياتي لكم وشكرا. بالدولة أنا زي ما تقول طالعة بتروح يا نشيد.
0: الله بشر بعزوك.
1: يلا
0: تسلم يا غالي. مع الله مع الله
1: يلا
0: مع الله.

0: في الدقائق الأخيرة أخي محمد نقرأ ما استطعنا من قراءة الرسائل، أو نعتذر عن قراءة الرسائل بعدك يا محمد. إذن هناك لدينا فلاشات مهمة جدا، نعتذر عن قراءتنا للرسائل. التحية لكل من شاركنا بالرسائل، سلام الله عليكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. أعتذر مرة أخرى عن عدم قراءتنا لرسائلكم، لأهمية الوقت المتبقي معنا لكي تسمعوا الإرشادات والتعليمات التي وصلت إلينا من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بخطوط السير، المتعلقة بتعليمات الفعاليات بالجانب المنظمة. سلام الله عليكم. في الختام مستمعين الأكارم، كل التحية لكم مني محمد النعمي ومن زميلي العزيز محمد الديلمي. كل عام وأنتم بخير، نلقاكم في فترات قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلوا على الرسول وآله.
1: خطوط السير لفعالية ميدان السبعين للرجال. خط سير للقادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة طريق تعز، المرور عبر تقاطع شارع مستشفى 48 وخط أرتل، والاتجاه يسارا عبر خط أرتل حتى نهايته، والانعطاف يمينا ومواصلة السير على امتداده حتى الوصول إلى تبة أرتل مرورا بمثلث أرتل، والانعطاف يسارا عبر شارع 30 والاستمرار فيه حتى تقاطعه مع شارع 50، والانعطاف يمينا جوار سمامول، ثم الانعطاف يسارا من اليوتيرن الذي قبل جولة شهران، ثم الانعطاف يمينا ومواصلة السير فيه حتى محطة 14 أكتوبر، والانعطاف يمينا والاستمرار فيه حتى الوصول إلى موقف اللواء الثالث حماية رئاسية أو الشارع المحاذي لميدان السبعين والموازي لشارع 14 أكتوبر من الجهة الشرقية. خط السير للقادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طريق خولان وسنحان، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع 50 ومواصلة السير فيه حتى جسر دار سلم، والاستمرار في السير حتى نفق جسر بيت باوس، والخروج من النفق عبر شارع 50 ومواصلة السير فيه حتى جولة شهران، والانعطاف يمينا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص اللواء الثالث. خط السير للقادمين من المدخل الغربي للعاصمة طريق الحديدة، وحدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة والاتجاه جنوبا عبر شارع 50 والاستمرار بالسير فيه مرورا بطريق العشاش حتى تقاطعه مع شارع حدة قبل عمارة الكريمي، والانعطاف يمينا عبر شارع 50 ثم الاتجاه شرقا ومواصلة السير فيه حتى الوصول إلى اليوتيرن الواقع بعد تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، والانعطاف عبره يسارا وصولا إلى تقاطعه إلى شارع 14 أكتوبر والمرور عبره حتى الوصول إلى جولة 14 أكتوبر، ثم الانعطاف منها يمينا ثم الوقوف في الخط الخلفي المؤدي إلى ميدان السبعين أو موقف اللواء الثاني. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق أرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه غربا عبر شارع 60 والسير فيه على امتداده والدخول من نفق جولة عمران ومواصلة السير عبر شارع 60 الشمالي ثم 60 الغربي وصولا إلى جسر مذبح، ومنه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والمرور عبره عبر شارع 60 الجنوبي والسير عبره حتى الوصول إلى نفق جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان السبعين ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة 60 عمران والاتجاه عبر شارع 60 الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح والمواصلة منه عبر شارع 60 الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والسير عبر شارع 60 الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي والانعطاف يسارا إلى شارع 30 وصولا إلى تقاطعه مع شارع 60 الغربي ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح والانعطاف يمينا عبر شارع 60 الغربي والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان 70 أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع 60 الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر والسير فيه إلى جولة النصر ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة. خطوط السير لفعالية الكلية الحربية النسائية، القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار، حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران، همدان، ضروان، وادي ظهر، القرية، جدر، عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صعدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين، عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

لما وضعت آمنة عليها السلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مكحل العيون مقضوع السرة ومختون، خفقت في الأكوان أعلام علومه، دكت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نيلنا المنى حصل الغنى، طابت القلوب، غفرت الذنوب، كشفت الكروب، سترت العيوب ببركة سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب. رمقت آمنة عليها السلام محمدا بالبصر، فإذا فلقه كالصبح إذا أسفر، وشعره كالليل إذا دجى واعتكر، ووجهه أضواء من الشمس وأنور، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أغنى الأنف، دقيق الشفتين، كأنما يبتسم عن نظير الدرر، عنقه كأنه إبريق فضة، وقد فاق على جيد الغزلان، وقدته أرشق من الغصن الرطيب إذا خضر، بين كتفيه خاتم النبوة، فيا فوز من عاينه ونظر، فهذه قطعة من أوصافه وجماله، فأما كل كماله فلا يعد لواصف ولا يحصى.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج المحمدي صلوات يمانية. ضيفنا لهذه الحلقة أحد المنشدين التي طالما حنجرته الذهبية لهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد الأصوات اليمانية العذبة. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد عماد عنقاد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عماد.
1: حياكم الله أستاذ زكريا.
0: وأهلا وسهلا بك في استديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة.
1: حياكم الله.
0: وشهر مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والعز والكرم والانتصار والفتح القريب بحق محمد وآله.
1: يا رب العالمين.
0: الله يبارك فيكم. أستاذ عماد، بداية هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بها صلوات على محمد وآله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صح ربي لسانك يا أستاذ عماد، ورحم الله والدي وأحسن الله إليكم جميعا وأنت والمستمعين.
1: يا الله وإياكم يا سيدي،
0: وجعل هذا الحنجرة حقك الضخمة الحالية
1: في حب رسول الله،
0: في حب رسول الله، ربي إن شاء الله يديمها في ذكر الله وفي ذكر رسوله.
1: يا الله يا
0: الله، الله يبارك فيك يا أستاذ عماد. السؤال الذي بين أسأل كل الضيوف عندما يجوا عندي في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية، كل من بيتسابق، كل من بيحشد للمولد، كل من بيفعل أعمال، كل من بيزين، كل من بيحتفل، كل من بيفعل فعاليات في الحارات، ولا احتفل البيت يقوم يزين البيت، ولا يفعل كاع، كل عيد
1: الله.
0: عيد عند اليمنيين، خصوصا عند اليمنيين بس.
1: نعم.
0: صح، العالم بأسره بيحتفل برسول الله، من بيأمن بالله بيأمن برسوله، ها؟
1: نعم.
0: لكن الشعب اليمني تفرد في حب رسول الله، في عشق رسول الله، في الاحتفال بهذا الرجل والشخصية الفريدة العظيمة. اللهم صل على سيدي حبيبي رسول الله
1: محمد وعلى آله.
0: عماد عنقاد، ايش قدمت هذا السنة لرسول الله في ذكرى مولد الحبيب المصطفى؟
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قدمنا يعني في السنوات الأولى يعني
0: كل سنة
1: بشيء وظلته جديدة، وفضل الله يعني مشاركات إنشادية في فرق في عدة أعمال، وإن شاء الله لدينا أعمال يعني بتمكسج بتوزع بتسجل
0: الحمد لله.
1: وهذا أسمعكم يعني واحد من حق السنة الأولى، ووفقنا الله يعني وفقني الله بتلحين وقمنا
0: بنشره،
1: نشره وكورة الجماعي وفق
0: يعني كل سنة بتفعل عمل، يعني ما يتمر ذكرى المولد الحبيب الله ومعك عمل.
1: فضل الله
0: كلكم بنفعل مشاركات وأناشيد، وهذا للأصحاب للمخرجين،
1: ما بالك بالنبي بالحبيب المصطفى. يعني بفضل
0: النبي
1: الله
0: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني
1: نعم، يعني نشارك نحن وفرقتنا فرقة الأقصى الإنشادية. يعني مننا
0: فرقة الأقصى هذا قيد الإنشاء أو كم قد لها مثلا؟
1: يعني تقدر تقول سنة سنتين هكذا، يعني مش إن يكون الناس يعني
0: ولا تحاكيني ولا شيء.
1: وأنت أول الناس معنا يا
0: سيدي، يعني يصبر أجي معكم يعني؟
1: يعني المنشد يعني في كل مجال، أهم شيء إن إحنا تبع المسيرة القرآنية وفي فرق.
0: الهدف واحد، الغاية واحدة، الرسالة واحدة،
1: يشاركوا الناس في كل بقعة.
0: الله،
1: أي ما يرضي الله،
0: مهام المؤمن شاملة.
1: فإن شاء الله سمعكم هذا العمل وفقنا الله به وقمنا بنشره.
0: إن شاء الله يجي وانا حافظ لمه.
1: إن شاء الله، بفضل الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا سلام يا سلام يا أستاذ عماد، يا سلام ما شاء الله. عمل يليق بهذه المناسبة العظيمة، وأي عمل تفعله لا تكون تخليه للسنة الذي عتشي اسعى ما بين فعلنا. هذا الشنصحك وذكرت لمعي عمل ما قد خل. قصتي واحد يفعل عمل بيجو مثلا في حاجة ناقص، في حاجة في التعديل وفي كذا، لا إيش اجتماعيش يخرج عمل إلا وهو على أرقى مستوى يليق بذكرى الحبيب المصطفى. هذه الذكرى العظيمة، مشو أي عمل يجي يسجل يخبز لي عمل ولا ألحن ولا شيء، يلا وينشر ودوس وبس.
1: نعم
0: يعني انت قصدي واحد يفعل أعمال طيلة العام طيلة السنة يتمعن في هذا الذكرى العظيم، يتمعن فيها الكلمات، يتأنى مثلا فيها الألحان، يعني يكون عمل يليق
1: بعظمة رسول الله،
0: بعظمة رسول الله بهذا المولد العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله، يجعل عملنا يا أستاذ عماد خالصة لوجه الكريم ومقربة إليه وإلى رسوله إن شاء الله.
1: يا الله يا رب.
0: أستاذ عماد، أنت بتحبب إلى قلبك يعني اللون الصوفي صح؟ قريب ولا أي لون؟
1: أي لون يعني، والصوفي هو من يعني من أقرب الألحان ومن
0: الحضرميات. ما سمعتك بدأت حق يا نبي سلام عليك.
1: لا نستفتح بها
0: ما شاء الله، افتتاح خير الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى أستاذ عماد. قبل الختام يعني الوقت الحلقة فوق قصير جدا، لكن مع حنجرتك الضخمة هذا الذي بين احنا كهنا يعني الى قلبي
1: يصدق،
0: يعني ما بين اقول لك يعني ما قصر احد يكون يستاهل باعماله ولا بصوته ولا شيء، يعني ربي ادى له واحد موهبة
1: فضل الله وهو محاسب عليها.
0: الله
1: الله
0: وين عيديها وما عيقول بها وكيف عيفعلها.
1: يا الله
0: الله، ما عاد سمعنا هذا الحين، نسمع منك انشوده ان شاء الله وبعدها اختم وتختم انت بقصيده ولا مشرب ولا اي شيء.
1: صلوا على المصطفى وآله.

0: سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ عماد، أحسن الله عليكم ورحم الله والديكم وأسمعكم ربي كل خير. إذا ختاما مستمعينا الكريم، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز. الشكر لكم يا أستاذ عماد عنقاد، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، بارك الله فيكم، وشنفت آذاننا وأثرج صدورنا.
1: أحبكم الله.
0: هذا الصوت الجميل، الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم جميعا. إذا نلتقيكم مستمعينا الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية. تحياتي وأشواقي لكم مني أنا إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي التحية موصولة من المخرج محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الختام مع الأستاذ عماد عنقاد.

0: أنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطر

0: وإن له رخاء أعرض مغطرا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق FM، آفاق FM،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: الصمد. الصمد. وردت هذه المفردة في الآية الثانية من سورة الإخلاص، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد من أسماء الله الحسنى، ومعناه في اللغة السيد الذي يقصد إليه في الحوائج ولا يقدر على قضائها إلا هو، يقال صمد إليه إذا قصده معتمدا عليه. ومعنى الآية أن الله هو المصمود في الحاجات، المقصود لتفريج كل المهمات، وهو المتوحد بالإلهية الذي يقصده المخلوقون لا يستغنون عنه في كل لحظة. فالسورة تتمحور حول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل الصفات المخلوقين. يقول الباري جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له في الإلهية والربوبية، وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائق وتتوجه إليه في عبادتها وحوائجها، وأنه ليس من جنس المخلوقات، فلم يلد حتى يكون له ولد، ولم يولد حتى يكون له والد، وليس له كفؤ ولا مماثل في العظمة والجلالة وصفات الكمال. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.
4: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين، في حسن التعامل، في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان، على العزة، على الكرامة، على الإباء، على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل. هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه، من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.
5: حاول دائما طول حياتك، طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا، تزداد إيمانا، تزداد إيمانا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: صبر ما تصبر،
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
5: بثلي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي، صوت الهدي النبوي.
4: المولد رسول الله وضمن حج كتاب الله ثبت
8: كون العزيز. ومن واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيماني هذا الشعر سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء ميدان 70 وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمر تفرد بالكمال كماله، وحوى المحاسن حسنه وجماله، وتناول الكرم العريض نواله، وحوى المفاخر فخره المتقدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق، صوت الوعي والبصيرة. نجدد بكم الترحيب في الحلقة 9 من سلسلتنا الحوارية الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعنوان هذه السلسلة وجاهدهم به جهادا كبيرا. عنوان حلقتنا اليوم ينطلق من قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. نستكشف في هذه الحلقة كيف انطلقت الرسالة المحمدية من نقطة ارتكاز حاضنة لتصل إلى رجاء المعمورة، وما التكليف المناط بنا اليوم للإسهام في هذا الدور الحضاري والجهادي. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا وحوارنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: نجدد بكم الترحيب مستمعين الأعزاء، ويسعدنا في هذه الحلقة التاسعة أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة العلامة الأستاذ عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ الكريم، وأهلا وسهلا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
0: أستاذ عبد الله، عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نتحدث عن نقطة الارتكاز والمنطلق، المكان الذي انطلق منه رسول الله، والمنطقة وهي كانت مكة المكرمة وبدأت منها النبوة. واختيار الله عز وجل أستاذ عبد الله لهذه المنطقة ولهذا المكان لم يكن عفويا، بل كان لتأسيس قاعدة انطلاق تحمل المسؤولية الأولى للرسالة، وكما قال الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. سؤالنا أستاذنا الكريم، ماذا يعني اختيار أم القرى كمنطلق للإنذار الإلهي؟ وأيضا ما التكليف المسؤول الذي حمله أهل هذا المركز أولا تمهيدا لحمل الرسالة إلى العالم؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى في مجتمع يبدأ منه المشوار. هذا المشوار بدأ في هذا المجتمع المكي، ومكة كانت بقعة مقدسة لأن فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي البقعة الأساسية التي استوطنها إسماعيل بن نبي الله إبراهيم صلوات الله عليهم. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقعة المباركة المقدسة، وبدأ مشواره من هنا، وهي بيئته ومحيطه ومجتمعه الذي ولد فيه ونشأ فيه وتربى فيه وعاش فيه، يعرفه جيدا مجتمع قريش الذي كان يعيش وضعا مريحا ومختلفا من بعض النواحي عن بعض المجتمعات في المنطقة العربية.
0: نعم،
1: لأنها كان هي مثل يعني غير البقع المحيط بها، كان عندها أمان، كان عندها
0: بدليل قول الله عز وجل إلى في قريش الأمان الذي حصلوا عليه،
1: لأنه بفضل ما شارفت،
0: بفضل مكة،
1: بفضل البيت الحرام وكرامة البيت الحرام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن كان مجتمع قريش في مكة أم القرى، كان يحظى باستقرار أمني أكثر من غيره من المجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى كانت تحترم هذا المجتمع، يعني مجتمع مكة، مجتمع قريش، لوجود بيت الله الحرام هناك في مكة، وكان يحظى باستقرار اقتصادي. الله سبحانه استجاب لدعوة نبيه إبراهيم عندما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أراد الله لمكة أن يكون فيها الخير ورغد العيش حتى يساعد ذلك على استقرار ما لصالح الحجاج لنشر الدعوة فيما بعد. كان مشركي مكة يعتبرون لأنفسهم الفضل هم وليس لله، ولبيئة المسجد الحرام.
0: نعم،
1: كما هي العادة، كما نشاهد اليوم النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج في الحصول على ما على أموال هائلة. نعم، جدا، ويسخرها خدمة لليهود ولمخططاتهم التدميرية للأمة. وهذا يعني يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ينطلق من هذه الحاضنة ومن هذا المركز لتبليغ رسالات الله، ليجعل من هذه الحاضنة ومن هذه المجتمع مساعد، يكون مساعدا له لنشر هذا الدين ولنشر هذه الرسالة. وكان لهذا المجتمع المكي فرصة مهمة جدا أنه يكون هو النواة الأولى التي ما يتشكل منها المجتمع الإسلامي وتبنى من خلالها الرسالة الإسلامية.
0: صحيح،
1: بكلها، وأن يكون القدوة لبقية المجتمعات والحامل الأول لهذا المشروع العظيم. ولكنهم تنصلوا عما كان من المفروض أن يفعله، أو أن يعني يجعلوا من هذه الفرصة منطلق منطلق لهم وإعزازا لهم وشرف لهم، لكنهم تنصلوا عن ذلك.
0: نعم، تنصلوا بعد أن كان المنطلق، يعني انطلق رسول الله من مكة فدعا عشيرته في البداية، ثم دعا قومه ودعا قريش ودعا المناطق التي حول قريش،
1: لأنه كان من المفروض أن التكليف المسؤول الذي حمله أهل المركز الأول المفروض أنه أهم.
0: صحيح.
1: الذي ينطلق من خلاله.
0: ولم يقتصر فضيلة العلامة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتصر في دعوته على أم القرى فقط ومن حولها، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعدد دعوته حدود مكة والجزيرة العربية، وكانت تتسم بالنفاذ والعالمية استجابة لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا.
1: وعدل
0: أستاذ عبد الله، نعم قبل أن تجيب، كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والإنذار من مكة وشبه الجزيرة العربية حتى أبلغ الرسالة لملوك الأرض والاستكبار العظمى في ذلك العصر كفارس والروم؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما يقال أو أنه حقيقة أنه هو القائد المحنك، القائد العالمي، الذي استطاع في خلال فترة وجيزة جدا يجتاز الجزيرة العربية وخرجت هذه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ننظر اليوم كيف التأخر، هل يدل على عدم الحنكة أو يدل على عدم يعني استشعار المسؤولية؟ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده مسؤولية عظيمة جدا، ولذلك أوصل هذا الدين، هذا الإسلام المستجد في تلك البيئة، أوصل صداه إلى كل أنحاء الجزيرة التي كانت تتوقد منها أو تتوفد منها الوفود، يعني بتجي الوفود إلى مكة.
0: نعم.
1: للحج إلى بيت الله الحرام. كان العرب لا يزالون يحجون حتى في عصر الجاهلية منذ نبي الله إبراهيم عليه السلام، فكانت الوفود القادمة إلى مكة للحج والتجارة كانت تسمع بهذا الدين، تعرف مبادئه، تعرف أخلاقه، تعرف صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلتقون بالنبي والنبي صلى الله عليه وعلى آله يلتقي بالوفود، يعرفها الإسلام، يدعوها إلى الله، إلى دينه المجيد. وهذا كان له أهمية كبيرة فيما يعد، لأن وصول هذا الصوت مهم جدا، يهيئهم فيما بعد. لماذا؟ للاستجابة عن معرفة، وهذا ما حدث فيما بعد، يعني كيف هيئ الأنصار وأهل المدينة، وكيف يعني صار عندهم حتى أنهم كان قال النبي صلى الله عليه وعلى قال الله سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص،
0: هؤلاء الذين هم المهاجرون
1: الأنصار.
0: نعم، الأنصار الذين كانوا في المدينة.
1: ولذلك يحتاج إلى بناء اللبنة الأولى للجماعة المسلمة التي ستكون لها دور أساس من المهاجرين الذين هاجروا قبل ما يبدأ ببناء الأنصار وتوعيتهم وبنائهم بناء يعني يجعلهم يستشعرون المسؤولية لانطلاقة كبيرة جدا عالمية، يعني بناء عالمي. والذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، قال تهيئت بيئة جديدة قابلة وحاضنة للإسلام، هم الأنصار الأوس والخزرج الذين من خلال توافدهم إلى مكة للحج عرفوا بالرسالة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعني من قبل بينهم روابط عشائرية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أخوال والده، وهذا كلها يعني فيها دلالة أو مساعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنشر هذه الرسالة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عمل على تهيئتها وأرسل إليها بعض المهاجرين ليهيئها أكثر وينشروا الإسلام فيها ويعملوا على تهيئتها بشكل مناسب. لماذا؟ لاستقبال الرسول واستقبال هذا الدين ونصرته، حتى وصل مجتمع المدينة
0: نعم
1: على درجة عالية من الاستعداد، حتى يعني تخيل انهم وصل بهم حالة الاستعداد واستشعارهم للمسؤولية حتى انهم يضحوا بأرواحهم، يضحوا بكل ما يملكون، يبذلوا يعطوا، كان عندهم بذل سخاء عطاء، مجتمع كريم سخي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا مساعد كبير جدا لنشر الرسالة وللنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أنه قال لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. كانوا فعلا كما قال بعضهم: وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. لأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فيما بعد، بعد ما وجد الحاضنة ووجدهم أنهم في قمة استشعارهم للمسؤولية وتضحية من أجل هذه الرسالة ونشرها، بدأ بعدها يؤسس المسجد كقاعدة تنطلق منه. ولذلك نجد اليوم العلمانيين وغيرهم يقول لك: يا أخي المساجد دورها ما بالله عبادي فقط.
0: نعم.
1: عبادي. هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، جعل المقر الرئيسي للدولة الإسلامية في بداية هذه الدولة الفتية، جعلها المركز الرئيسي حقها هو الجامع،
0: وانطلق من المسجد،
1: وانطلق من المسجد
0: للمعارك ولتبليغ الرسالة.
1: أيوة، مش هو ما بالله للعبادة كما يقول البعض، يعني كان يجيش الجيوش من داخل المسجد، كان يخطط التخطيطات العسكرية والدينية والحلقات العلمية، كل شيء كان من داخل المسجد. فهذا قاعدة أساسية لأول انطلاقة لهذه الدولة الفتية والرسالة العظيمة. ثانيا يعني جاء تقوية الجبهة الداخلية من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا مما جعله يعني مساعد كبير لنشر هذه الرسالة يعني انطلاقتها انطلاقة قوية جدا، لأن بالمؤاخاة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى بيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي
0: نعم.
1: كان يدرك ذلك.
0: صحيح.
1: وسعى إلى المؤاخاة على طول. بدأ في بناء الدولة، بناء الدولة العريقة الإسلامية التي بلغ سطاها إلى كل الجزيرة العربية ويعني الكفرية وغيرها. بعدها بدأ الرسول بمرحلة الصراع المسلح، فوصلت هذه الرسالة بعدها إلى الملوك، يعني يرسل الرسل إلى الملوك كسرى وقيصر وغيرها، فوصل يعني إلى عدة مناطق، حتى أن الرسل يعني كان يمتلك الإيمان الذي كان يعني من شأنه أن يزلزل عروش الظالمين المتكبرين، حتى أنه كان بيدخل الرسول وهو مطأطئ رأسه يعني شامخ شموخ عجيب، حتى يصل إلى ذلك الملك ويقول: ما هو صنع لهم محمد حتى يجعلهم هكذا يعني واثقين بأنفسهم كالجبال.
0: نعم.
1: يعني جعلهم، حتى أنه دخل أحد الرسل الذي أرسله إلى كسرى وهو يعني شامخ رافع رأسه، ودخل بدأ يدخل وبيقول: لا إله إلا الله. قال حتى سمع كسرى أنه تز عرشه، قال: ما هذا الدين الذي يمتلكه؟ ما هذه القوة؟ ما هذه الجرأة؟ ما هذه الفصاحة؟ ما هذه يعني، وبدأ يسأل عن هذا الدين وعن ما بالله تكبر.
0: صحيح. إذن وصلت الرسالة المحمدية بعد أن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف وحيدا، ثم وقف حوله بعض أصحابه، إلى أن وصل الأمر إلى أن يبلغ رسالة الله عز وجل إلى مراكز القوى العظمى مثل الروم وفارس، وهذا بفضل الله عز وجل وهمة رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأعزاء، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لنستكمل بقية الحديث في هذه الحلقة، فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذه الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجاهدهم به جهادا كبيرا. موضوع حلقتنا كما تكلمنا في المحور الأول حول قول الله عز وجل: ولتنذر أم القرى ومن حولها. نرحب بفضيلة العلامة الأستاذ عبد الله عبيد من جديد، حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: أستاذ عبد الله، بالتأمل في واقع الأمة اليوم نجد أن بعض العواصم اليوم، الدول والمراكز التي كان يفترض بها أن تكون رأس حربة في الوقوف ضد أعداء الله وأيضا في القوة للإسلام، أضحت اليوم تعيش حالة من التبعية والصمت أمام طغيان أعداء الأمة. برأيكم ما هي الأسباب التي جعلت هذه المراكز أو بعض هذه المراكز تتنصل اليوم عن دورها الرسالي وتتخلى عن نصرة قضايا الأمة المصيرية وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الأسباب كثيرة جدا، والعالم يعني أصبح اليوم وللأسف الشديد بأكمله يعني مخادع ومجامل، يعني إذا قلنا بهذه العبارة وصحت هذه العبارة الصريحة،
1: نعم،
2: بأن هناك صار ارتداد كبير، والله سبحانه وتعالى قد حكى عن هذا الارتداد وعن هذا التنصل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محمد قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه.
1: نعم.
2: فهذا يعني قد حصل من الأنظمة والمكونات والنخب من داخل الأمة الذين خضعوا للعدو وتولوه واستكانوا له وأصبحوا يعني صدق أذلة على الكافرين، يعني بالعكس
1: انعكست الآية.
2: أيوة انعكست الآية، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون أعزاء على الكافرين أذلة على المؤمنين. اليوم أصبحت ترى المشهد العالمي والمشهد العربي والإسلامي وغيره، يعني أصبح الصدق أذلة على الكافرين وأعزاء على المؤمنين، وتجدهم في إعلامهم، في تواصلهم، في حلقاتهم، في كثير من يعني الصروح الكلامية أو الإعلامية، تجدهم أبواقهم على المؤمنين، على القلة، على المسلمين، يعني سلطوا الضوء عليهم بشكل كبير، بحيث أنهم أرادوا أن يجتثوهم عن بكرة أبيهم. لماذا؟ وصار وكأن الإرهاب الحقيقي هو المسلمين، هو الإسلام، هو القرآن، هو أصحاب يعني الرسالة، ولم يفهموا أو لم يعتبروا بالتاريخ من قبل كيف حصلت دعوة الأنبياء، كيف حصلت المعارضة للأنبياء، كيف حصلت المقاتلة حتى وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا أنبياء الله. لم يعتبروا بهذا نهائيا، ولم يلتزموا بالتوجيهات الإلهية من خلال القرآن الكريم. هذه المرحلة في تاريخ أمتنا هي من أكثر المراحل تجليا لما تعنيه هذه الآية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونه. يعني من أهم المراحل تجليا لما تعني هذه الآية وظهور المصادقها، ولربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام، وهذا عجيب. يعني ولا أعمى وبيرة تجلياتها، وقم معها مثلا عبر والدروس قريبة، عادي عبر والدروس قريبة، ولم ينفع يعني طاعة عمياء لليهود والنصارى، عجيبة.
1: الله المستعان.
2: وهذا يعني تستعجبهم، لم يرجعوا إلى القرآن الكريم، وما قد يعني ما قد كشف من خلال القرآن الكريم مخططات اليهود والنصارى، ولم يفهموا أبدا، لأن قدبوا هناك ارتباط كبير مع اليهود والنصارى على حساب مبادئ وقيم هذا الدين الإسلامي العظيم وتعاليم الله جل شأنه. لذن هذه المؤامرات التي كانت ضد الأمة مكتومة ومخفية قبل مرحلة زمنية، أما اليوم فالعدو يتحدث بكل صراحة، ما عبش يعني هناك مثل ما نقول لك الأسباب كثيرة جدا واضحة اليوم صريحة، يعني ما عبش هناك تخفي،
1: نعم
2: تخفي لهذا الأسباب ما عرفش يعني هناك أسباب. يقول لك صراحة قده الأسباب إنه خلاص جربنا مع أنه ما جربوش للإسلام الحقيقي ولا القرآن الحقيقي ولا مبادئ الدين الحقيقية ولا أخلاقه وقيم الإسلام النبيلة والعظيمة الذي يعني قطع من خلال القرآن وتوجيهات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بأنها المخرج الوحيد للأمة. هذا الإسلام وهذا الدين وهذا الإيمان هو المخرج الوحيد لهذه الأمة، لكنها لم تفهم نهائيا. وكأن هؤلاء اليهود أتوا لهؤلاء المسلمين والعرب بالمخرج، وكأنه هو المخرج الوحيد أنهم يتولهم وأنهم يؤمنوا من خلال هذا المشروع. مع ذلك لم يؤمنوا، ونراهم يوما بعد يوم تزداد مشاكلهم، تزداد حروبهم، تزداد انتهاكاتهم ضد الإسلام والمسلمين، وتزداد يعني ذلتهم وحقارتهم وكبيهين وكرامتهم. ما عبش هناك يعني كرامة وعزة إلا للمؤمنين الحقيقيين الذين في محور المقاومة والجهاد.
1: نعم، أمام هذا النكوص يا أستاذ عبد الله، النكوص في بعض ساحات الأمة، هنا تبرز مسؤولية إيمانية وجهادية على المجتمعات الحرة والمتمسكة بالنهج المحمدي كي تأخذ زمام المبادرة وتكون هي الحاضنة لنصرة الدين والدفاع عن المستضعفين. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، كيف ننطلق اليوم من مجتمعنا وجبهتنا لتأدية هذا الدور الرسالي ونشر الوعي ونصرة المستضعفين في العالم لمواجهة طغيان الاستكبار المعاصر؟
2: نعم، دورنا من المفروض أنه يكون في هذه المرحلة الخطيرة جدا، والتوعية يعني الذي هي بأظنها أنا أنها صعبة. لماذا؟ لما يسعى إليه التكتم الإعلامي الغربي اليهودي أنه يوصل صوتك إلى العالم بأكمله، مع أن الأمور قد صارت واضحة وبشكل يعني صريح. ما عد باقي إلا أن الأمة تتحرك، يعني لا تستمع لأي أبواق إعلامية ولا للإرجافات ولا للمخاوف ولا للغطرسة ولا للظلم ولا للانتهاكات ولا لأي شيء. ما يعني الحل الوحيد أن الأمة تتحرك في ظل سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هي المكتسبات الذي اكتسبها رسول الله لعزة هذه الأمة وشرف هذه الأمة واستقلالية هذه الأمة، وأن تكتسب من خلال اتباعها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العزة والكرامة والعنفوان، وتجعل من خلال هذه الانطلاقة والإيمان الراسخ بالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وتوجيهات القرآن الكريم. فعلى الأمة اليوم أنها تدرك ذلك جيدا، يعني مهما وكانت هناك الوعود الغربية، مهما كانت هناك الوعود اليهودية للإسلام والمسلمين ودول الدول العربية الإسلامية، مهما وعدوهم قد جربوهم كثير. من المفروض أنهم ما عد يعني كيف أنك تجرب المجرب،
1: صحيح،
2: أو أنك يعني تصدق الكذاب الذي قد كذب عليك عدة مرات، كيف عادك بتصدقه؟ ربما أن هناك يعني مثل ما تقول ضغط أو صميل عليهم أنهم يمشون مخطط الصهيوني اليهودي. فعلى الأمة الإسلامية اليوم أنها تنطلق في ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وتوجيهات القرآنية وجهاد الظالمين والكافرين والمتكبرين، ولا يخيفك أي شيء في مقابل ذلك أبدا، لأنك تسعى أن دائما لرضاء الله سبحانه وتعالى، وتسعى لنصرة المستضعفين، تسعى لإعزاز هذا الدين، تسعى يعني يكون هناك رابط
1: نعم.
2: حقيقي مع القرآن ورابط حقيقي مع الله سبحانه وتعالى، وتنطلق في التوجيهات الإلهية ولا تنظر لمن حولك نهائيا.
1: صحيح. فضيلة العلامة عبد الله محمود عبيد، نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وكتب أجركم ونفع بعلمكم، والشكر لكم مستمعين الأعزاء، وبإذن الله سنلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك.
1: وقفة إعلانية.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمستمعين والمستمعات جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

لما وضعت آمنة عليها السلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مكحل العيون مقضوع السرة ومختون، خفقت في الأكوان أعلام علومه، تكت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نيلنا المنى حصل الغنى، طابت القلوب غفرت الذنوب، كشفت الكروب سترت العيوب، ببركة سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب. رمقت آمنة عليها السلام محمدا بالبصر، فإذا فلقه كالصبح إذا أسفر، وشعره كالليل إذا دجى واعتكر، ووجهه أضوأ من الشمس وأنور، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أغنى الأنف، دقيق الشفتين، كأنما يبتسم عن نظير الدرر، عنقه كأنه إبريق فضة، وقد فاق على جيد الغزلان، وقدته أرشق من الغصن الرطيب إذا خضر، بين كتفيه خاتم النبوة، فيا فوز من عاينه ونظر، فهذه قطعة من أوصافه وجماله، فأما كل كماله فلا يعد لواصف ولا يحصى.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج المحمدي صلوات يمانية. ضيفنا لهذه الحلقة أحد المنشدين التي طالما حنجرته الذهبية لهجت بذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد الأصوات اليمانية العذبة. نرحب جميعا بالأستاذ المنشد عماد عنقاد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عماد.
1: حياكم الله أستاذ زكريا.
0: وأهلا وسهلا بك في استديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: حياكم الله.
0: وشهر مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والعز والكرم والانتصار والفتح القريب بحق محمد وآله.
1: يا رب العالمين.
0: الله يبارك فيكم أستاذ عماد. بداية هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ بها صلوات على محمد وآله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صح ربي لسانك يا أستاذ عماد، ورحم الله والديك وأحسن الله إليكم جميعا وأنت والمستمعين.
1: يا الله وإياكم يا سيدي،
0: واجعل هذا الحنجرة حقك الضخمة الحالية
1: في حب رسول الله،
0: في حب رسول الله، ربي إن شاء الله يديمها في ذكر الله وفي ذكر رسوله.
1: يا الله يا
0: الله يبارك فيك يا أستاذ عماد. السؤال الذي بين أسأل كل الضيوف عندما يجوا عندي في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية، كل من بيتسابق، كل من بيحشد للمولد، كل من بيفعل أعمال، كل من بيزين، كل من بيحتفل، كل من بيفعل فعاليات في الحارات، ولا احتفل البيت يقوم يزين البيت، ولا يفعل كاع، كل عيد
1: الله.
0: عيد عند اليمنيين، خصوصا عند اليمنيين بس.
1: نعم.
0: صح، العالم بأسره بيحتفل برسول الله، من بيأمن بالله بيأمن برسوله، ها؟
1: نعم.
0: لكن الشعب اليمني تفرد في حب رسول الله، في عشق رسول الله، في الاحتفال بهذا الرجل والشخصية الفريدة العظيمة. اللهم صل على سيدي حبيبي رسول الله
1: محمد وعلى آله.
0: عماد عنقاد، ايش قدمت هذا السنة لرسول الله في ذكرى مولد الحبيب المصطفى؟
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. قدمنا يعني في السنوات الأولى يعني
0: كل سنة
1: بشيء وضلته جديدة، وفضل الله يعني مشاركات إنشادية في فرق في عدة أعمال، وإن شاء الله لدينا أعمال يعني بتمكسج بتوزع بتسجل
0: الحمد لله.
1: وهذا أسمعكم يعني واحد من حق السنة الأولى، ووفقنا الله يعني وفقني الله بتلحين وقمنا
0: بنشره،
1: نشرة وكورة الجماعي وفق
0: يعني كل سنة بتفعل عمل، يعني ما يتمر ذكرى المولد الحبيب الله ومعك
1: فضل
0: عمل.
1: فضل الله
0: وبنفعل بنفعل مشارك. بنفعل مشاركات وأناشيد، وهذا لا لا لا للأصحاب لا للمخرجين،
1: ما بالك بالنبي بالحبيب المصطفى. يعني بفضل
0: النبي
1: الله
0: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني
1: نعم، يعني نشارك نحن وفرقتنا فرقة الأقصى الإنشادية. يعني مننا
0: فرقة الأقصى هذا قيد الإنشاء أو كم قد لها مثلا؟
1: يعني تقدر تقول سنة سنتين هكذا، يعني مش إن يكون الناس يعني
0: ولا تحاكيني ولا شيء عمال.
1: وأنت أول الناس معنا يا سيدي،
0: يعني يصبر أجي معكم يعني
1: المنشد يعني في كل مجال. أهم شيء إن إحنا تبع المسيرة القرآنية وفي فراغ،
0: الهدف واحد، الغاية واحدة، الرسالة واحدة،
1: يشاركوا الناس في كل بقعة.
0: الله
1: أي ما يرضي الله،
0: مهام المؤمن شاملة.
1: فإن شاء الله سمعكم هذا العمل وفقنا الله به وقمنا بنشره
0: إن شاء الله. يجي وانا حافظ لمه
1: إن شاء الله، فضل الله يا

0: اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا سلام يا سلام يا أستاذ عماد، يا سلام ما شاء الله. عمل يليق بهذه المناسبة العظيمة، وأي عمل تفعله لا تكون تخليه للسنة الذي عتشي أسعى ما بين أفعالنا. أدري شان صحك وذكرت لمعي عمل ما قد خل. قصتي واحد يفعل عمل بيجو مثلا في حاجة ناقص، في حاجة في التعديل وفي كذا، ليش اجتماع الشيء يخرج عمل إلا وهو على أرقى مستوى يليق بذكرى الحبيب المصطفى، هذه الذكرى العظيمة. مشو أي عمل يجي يسجل يخبز لي عمل ولا ألحن ولا شيء، يلا وينشر ودوس وبس.
1: نعم
0: يعني قصدي واحد يفعل أعمال طيلة العام طيلة السنة يتمعن في هذا الذكرى العظيم، يتمعن في الكلمات، يتأنى مثلا في الألحان، يعني يكون عمل يليق
1: بعظمة رسول الله،
0: بعظمة رسول الله بهذا المولد العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله جعل عملنا يا أستاذ عماد خالصة لوجهه الكريم ومقربة إليه وإلى رسوله إن شاء الله.
1: يا الله يا رب.
0: أستاذ عماد، أنت بتحبب إلى قلبك يعني اللون الصوفي صح؟ قريب ولا أي لون؟
1: أي لون يعني، والصوفي هو من يعني من أقرب الألحان ومن
0: الحضرمية
1: الألحان.
0: ما سمعتك بدأت حق يا نبي سلام عليك.
1: لا نستفتح بها
0: ما شاء الله، افتتاح خير الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى أستاذ عماد. قبل الختام يعني الوقت الحلقة هو قصير جدا، لكن مع حنجرتك الضخمة هذا الذي بين احنا كهنا يعني إلى قلبي
1: يعني
0: ما بنقول لك يعني ما قصير أحد يكون يستاهل بأعماله ولا بصوته ولا شيء، يعني ربي اداله واحد موهبة
1: فضل الله ومحاسب عليها.
0: الله
1: الله
0: وين عيديها وما عيقول بها وكيف عيفعلها
1: يا الله.
0: الله ما عاد سمعنا هذا الحين، نسمع منك نشوده إن شاء الله وبعدها أختم وتختم أنت بقصيدة ولا مشرب ولا أي شيء.
1: صلوا على المصطفى وآله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ عماد، أحسن الله عليكم ورحم الله والديكم وأسمعكم ربي كل خير. إذا ختاما مستمعينا الكريم، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز. ألف شكر لكم يا أستاذ عماد عنقاد، نورتنا وشرفتنا وشرفت إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، بارك الله فيكم، وشنفت آذاننا وأثرج صدورنا.
1: حفظكم الله
0: هذا الصوت الجميل، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم جميعا. إذا نلتقيكم مستمعينا الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم صلوات يمانية. تحياتي وأشواقي لكم مني أنا إعدادا وتقديما زكريا الشرعي، كما هي التحية موصولة من المخرج محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الختام مع الأستاذ عماد عنقاد.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.
2: صلوا على المصطفى جمعة، طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعة.

أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشرق نور يشع بهاء وعظمة وبهجة تروي القلوب القلقة فتحيلها إلى اطمئنان وسكون. وفي ملامح سيرته ما يجعل الإنسان يشعر أن الصدق فيه لم يكن خلقا يتكلفه وفي ملامح سيرته ما يجعل الإنسان يشعر أن الصدق فيه لم يكن خلقا يتكلفه ولا الأمانة صفة يتزين بها أمام الناس، بل كان جزءا أصيلا من تكوينه الكريم ونورا يسري في سيرته كما يسري الضوء في الفجر. فإن تحدث اطمأنت القلوب إلى صدقه، وإذا اؤتمن سكنت النفوس إلى أمانته، حتى عرفت مكة قبل أن تعرفه نبيا ورسولا بمحمد الصادق الأمين.

حين نتأمل سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن خلقه كان يعلو فوق الجراح، ومبدأه فوق الخصومة، وأمانته فوق كل اعتبار. واليوم نقترب من جانب عظيم من جوانب سيرته، جانب يكشف لنا كيف تكون الأمانة حين تختبر في أصعب المواقف.

في ليلة الهجرة، وقد بلغت قريش في عداوتها لرسولنا الحبيب مبلغا عظيما تآمرت على قتله، واجتمعت لذلك، وأصبح خروجه من مكة ضرورة لاستمرار الرسالة وحفظ حياته الشريفة. خرج رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة في رحلة ستغير وجه التاريخ، ورغم خطورة الموقف والمطاردين المشركين الذين كانوا يبحثون عنه، لم ينسى الأمانات التي كانت عنده، فقد كانت في حوزته ودائع لأهل مكة، وأصحابها قوم آذوه وحاربوه وأخرجوه من وطنه، إلا أن حقوقهم بقيت محفوظة، ولم يجد لهذه المهمة شخصا أشجع وأأمن من علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بقي في مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤدي إلى الناس أماناتهم وودائعهم، ثم يلحق به بعد ذلك. وهكذا يجسد لنا خير خلق الله معنى الأمانة في أسمى صورها، فمهما ظلم الإنسان ومهما أوذي ومهما أجبر على ترك وطنه، لا ينبغي له أن يخرج من أخلاقه.

مستمعين الكرام، ليست الأمانة مالا تحفظه ثم ترده إلى صاحبه، بل هي أشمل وأوسع. فكل كلمة تقال أمانة، وكل سر يودع عندك أمانة، وكل عمل تكلف به أمانة، وكل منصب كبيرا كان أو صغيرا تتولاه أمانة، وكل علم تعلمته أمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة ليست مجرد فضيلة فردية، بل أساس تستقيم به حياة الناس، وتبنى به الثقة، وتحفظ به الحب.

0: مستمعين الأحبة، نحن نعيش في زمن تراجعت فيه الأمانة في صور كثيرة، فأصبح الكلام يحرف عن فحواه والواقع يزيف، وبعض الخطاب الإعلامي يبتعد عن نقل الحقيقة إلا من رحم الله، والعلاقات يطغى عليها الاستغلال والخداع، وأصبحت المسؤولية عند البعض امتيازا ومظهر للفخر بدل أن تكون تكليفا ومحاسبة. والأخطر من ذلك أن الدين قد يهمش في حياة البعض بدل أن يكون منهجا حاضرا في السلوك والمعاملة وحفظ الحقوق. إننا بحاجة إلى العودة إلى سيد السادات ونبي المكرمات مؤدي الأمانات، إلى من علمنا أن الأمانة ليست لقبا ينسب إلى الإنسان بل حياة كاملة، وأن أخلاقنا لا ينبغي أن تكون رد فعل لأخلاق الآخرين. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل ثابتا على خلقه قبل أن يبعث نبيا وسط قوم لم يشبهوه في طهارته وسمو أخلاقه، واستمر ثابتا على أمانته حتى في مواجهة من آذاه وحاربه. تلك هي عظمة الأخلاق المحمدية، أن تبقى أمينا حتى حين لا يكون الآخرون كذلك، أن تحفظ الحق حتى حين يستطيع غيرك أن يظلمك، أن تظل وفيا لمبادئك حتى حين لا يراقبك أحد. فهل نحن أهل للأمانة؟ وهل الأمانة في حياتنا نور نحمله في بيوتنا وأعمالنا وعلاقاتنا وفي كل مسؤولية وضعها الله بين أيدينا؟ كان أمينا قبل أن يبعث، وظل أمينا حين اشتدت عليه المحن، فليكن في سيرته نور نهتدي به، وفي أخلاقه أسوة نقتدي بها، صلى الله عليه وآله وسلم. ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، لرسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وآله.

0: رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين. إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان 70 وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

0: صنعاء لبن قاسم معمارا.
1: صلوات يمانية، صلوات يمانية. في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الثانية عشرة بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.